0: علينا. العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: يلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلي والعمال.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الذين شاركوا في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة.
1: ليلة دامية على الشوارع، 3 قتلى جراء حادثي طرق منفصلين، وأعداد ضحايا للحوادث منذ بداية العام بتصاعد غير مسبوق.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأ مع هذه التطورات التي ما زالت ترافقنا منذ الأمس. كشفت تقارير إسرائيلية عن غضب داخل المؤسسة العسكرية جراء تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بعد نشره مقاطع مصورة أظهرت التنكيل والإهانة لناشطي أسطول الصمود الذي كان من المفترض أن يتجه لكسر الحصار على غزة. وطبعا كان بن غفير قد وثق هؤلاء الناشطين وهم مقيدون ومجبرون على الركوع والاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن بن غفير ألحق ضررا كبيرا بإسرائيل بعدما كانت الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ملف أسطول الصمود بهدوء ومن دون إثارة أزمات دولية.
0: وفي سياق متصل، انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعتقلي أسطول غزة، واصفا ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس كرامة الدولة، رغم اعتباره أن الأسطول نفسه كان استفزازا عبثيا على حد تعبيره. كما استدعت كل من البرتغال، كندا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا، استدعوا جميعهم ممثلي إسرائيل احتجاجا على فيديو الإهانة الذي نشره بن غفير بحق ناشطي أسطول كسر الحصار على غزة.
1: إلى ذلك، دانت كل من السويد وسويسرا وقبرص وسلوفاكيا والنمسا مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. قالت وزيرة الخارجية السويدية إن ما حدث يعزز المساعي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وصفتهم بالمتطرفين. كانت وزيرة الداخلية البريطانية قد أعربت عن صدمتها من هذا الفيديو، وأكدت أن بريطانيا طلبت توضيحات رسمية من السلطات الإسرائيلية.
0: في المقابل، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر بن غفير علنا، متهما إياه بإهدار جهود دبلوماسية وأمنية كبيرة على حد وصفه. أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فاكتفى بالقول أن طريقة تعامل بن غفير لا تنسجم مع قيم إسرائيل، دون إدانة مباشرة لتصرفه ودون الإشارة إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف التي وصلت إلى ميناء أسدود ونشرت أيضا مقطع فيديو عبر منصة إكس. فيما رد بن غفير على الانتقادات بالقول أن هناك من لم يفهم بعد كيف يجب التعامل مع داعمي الإرهاب.
1: مش عارف بس شو القيم هاي اللي بيحكوا من امبارح، عم يحكوا عن قيم يعني انه يعني لا يمثل قيمنا ولا اي قيم.
0: لا، وانه الجيش الاسرائيلي ما زال يعني اكثر الجيوش يعني اخلاقيه بعد كل اللي عم نشوفه على مدار 3 سنوات ماضيه،
1: يعني اهانه رموز دينيه، يعني ضرب حيوانات، سرقه حيوانات، سرقه ممتلكات، اي قيم؟ مش فاهم،
0: حرب اباده
1: يعني جماعية. مش مفهوم عن شو بيحكوا الجماعه، مش عارف
0: معنى الشعور انه احنا في عالمين متوازيين يعني
1: مش معنى. لا صحيح. الجماعه مش معنى. طيب الآن إلى شؤون الحرب ووقف إطلاق النار ولربما إمكانية العودة إليها من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتظار عدة أيام للحصول على رد من إيران ضمن المفاوضات الجارية، محذرا أن الأمور ستتطور بسرعة كبيرة إذا لم تتلقى واشنطن الإجابات الصحيحة. في خطاب ألقاه في حفل تخرج في أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، قال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت بالكامل، والسؤال الوحيد هو إذا ما كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع قريبا على اتفاق.
0: إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين طهران وواشنطن متواصلة عبر باكستان، وأن إيران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم حاليا بدراسته. وحذرت طهران من أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض استسلام وفتح باب لحرب جديدة رغم استمرار المسار التفاوضي. وفي سياق متصل، استقبل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران يوم أمس، حيث بحثا عددا من الملفات المشتركة بحسب ما أوردت وكالة تسنيم الإيرانية.
1: في المقابل أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن دونالد ترامب قبل

0: أصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بأن الوسطاء يعملون على إعداد ما سمي بخطاب النوايا أو إعلان النوايا بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب. ووفق التقرير يتضمن المقترح إطلاق مفاوضات لمدة 30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا تزال موافقة طهران على الصيغة الجديدة غير مؤكدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على فحوى المحادثة قولهم إن نتنياهو يفضل استئناف الحرب وإضعاف النظام الإيراني، وهاجم أي اتفاق محتمل لإنهاء هذه الحرب، بينما دافع ترامب عن المسار الدبلوماسي. وكانت قد أفادت كذلك صحيفة أكسيوس بأن نتنياهو كان قد خرج غاضبا من هذه المحادثة مع دونالد ترامب.
1: إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاستعدادات جارية لزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة العلنية لمجلس الأمن الدولي المخصصة لاجتماع وزراء الخارجية المقرر يوم 26 من أيار مايو الجاري في نيويورك. وأضاف بقائي أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر وفق خطة النقاط 14 الإيرانية، معتبرا أن الحديث عن إنذارات ومهل نهائية تجاه إيران أمر مثير سخرية على حد تعبيره.
0: إلى ذلك، صرحت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن 26 سفينة من بينها ناقلات نفط وسفن تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بتنسيق وحماية من القوات الإيرانية، وأكدت أن الملاحة في المضيق تخضع لإشرافها المباشر. في ذات السياق، أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج، وهي طبعا تابعة لإيران، التي أنشئت حديثا نيتها إقامة منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. وقالت ذات الهيئة الإيرانية إن المنطقة تمتد بين سواحل إيران والإمارات العربية المتحدة، وأضافت أن عبور المنطقة سيتطلب تنسيقا مسبقا والحصول على إذن من إيران.
1: إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس إصابة مجندة بجروح خطيرة وإصابة ضابطين وأربعة جنود آخرين بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وفي وقت لاحق، وجه المتحدث باسم الجيش تحذير إخلاء لسكان بلدتي حبوش ودير الزهراني في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، قائلا أن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله ومنشآته.
0: إلى الضفة الغربية الآن، حيث شارك أكثر من 300 ناشط سلام إسرائيلي في وقفة احتجاجية أمام مقر شرطة لواء الضفة الغربية، وذلك احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في البلدات الفلسطينية في الضفة. وقال ناشط سياسي يايا فينك في حديث لراديو الناس أن مواجهة عنف المستوطنين تتطلب عدم الصمت والاستمرار في النضال لوقف هذه الاعتداءات.
2: מרבית הישראלים וגם מרבית הפלסטינים לא רוצים לחיות לנצח על חרבנו ורק להבטיח פה דם, יזע ודמעות. ואני חושב שיש תפקיד משמעותי לכל אחד מאיתנו, לא לשתוק. כי הדבר הכי קל זה להיות בשקט. ככה אף אחד לא תוקף אותך ואף אחד לא מאיים עליך ואתה טוב עם כולם. אבל הדבר החשוב כרגע הוא לדבר בכל רם ולהיאבק כנגד תופעות של אלימות, קיצוניות, גזענות וטרור. ייאוש זה לא תוכנית עבודה. ושאופטימיות זאת עמדה פוליטית. אני חושב שבסוף רק מי שעושה ומי שמנסה ומי שפועל כדי לייצר איזשהו שינוי, הוא מגדיל את הסיכוי שיהיה כאן טוב יותר. בסוף רוב הישראלים הם לא סמוטריץ' ובן גביר. יש עוד הרבה מאוד אנשים שמתנגדים לאלימות, מתנגדים לטרור, ורוצים בסוף חיים משותפים. אז אני חושב שזה חשוב להילחם כנגד טרור פלסטיני, וגם חשוב להילחם כנגד טרור יהודי, ולוודא שקיצוניים מבית לא מחריבים את הבית היחידי שיש לנו.
1: وفي التطورات البرلمانية، صادقت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل الكنيسة 25 الذي قدمه بيني غانس وعدد من أعضاء الكنيسة، وذلك بأغلبية 53 عضوا من دون معارضة، تمهيدا لتحويله إلى لجنة الكنيسة لمواصلة التداول. وتغيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء عن التصويت بدعوى مشاركتهم في مشاورات أمنية، فيما أشارت التقديرات إلى أن الائتلاف يحاول التحكم بوتيرة تمرير القانون وموعد الانتخابات وسط خلافات بين أقطاب الائتلاف بشأن موعد الانتخابات المبكرة.
0: في ذات السياق بحث

0: الوزراء بنيامين نتنياهو مع 8 رؤساء سلطات محلية من حزب الليكود مستقبل الانتخابات التمهيدية داخل الحزب. خلال اللقاء كما أوردت بعض المصادر اقترح رئيس الحكم المحلي حايم بيبس إجراء انتخابات داخلية مع منح نتنياهو 10 مقاعد مضمونة في القائمة، كما وطرح اقتراح إضافي يقضي بإلغاء الانتخابات التمهيدية استثنائيا وتشكيل لجنة برئاسة نتنياهو لتحديد قائمة الحزب للكنيست. وفق تقارير أبدى نتنياهو دعمه لمقترح بيبس مع توسيع القائمة القطرية حتى المرتبة 35، وطبعا كل هذه الجهود تأدي في ظل تراجع حزب الليكود في استطلاعات الرأي وعدم تمكن معسكر نتنياهو حتى هذه اللحظة من تشكيل الحكومة في حال أجريت الانتخابات في الفترة القريبة.
1: وفي الأخبار المحلية، مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما من جديد المكر لمدة 5 أيام إضافية، وذلك بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد الأسبوع الماضي. وكانت الشرطة قد نفذت حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة عقب الجريمة، وذكرت مصادر في الشرطة أن شقيق المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما والذي جرى اعتقاله قبل يومين سيمثل اليوم أمام المحكمة، حيث من المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقاله للمرة الثانية على ذمة التحقيق.
0: إلى هذه التطورات، حيث كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام جنائية بحق الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو البالغ من العمر 94 عاما في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، وقد يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير التصعيد الأمريكي الذي تحدث عنه كثيرا لربما المقبل ضد كوبا. تتعلق الاتهامات بإسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة إنسانية عام 1996، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 أمريكيين حين كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع. تطورات غريبة ولافتة، يعني لربما نستيقظ غدا ونجد بأن هناك حرب جديدة هذه المرة على كوبا بعد الانتهاء من إيران، إذا انتهت إيران بكل الأحوال. طيب، إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: جارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المجموعة

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: أحذيات زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذيات زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي إيروكا
8: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
6: الجودة وطراوة اللحم بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: عشرون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
12: أنباء عن توتر بين نتنياهو وترامب بسبب الرفض الأمريكي لشن هجمات واسعة على إيران قبل استنفاد الجهود الدبلوماسية.
11: غضب واسع في أوروبا والعالم عقب توثيقات بنغفير والتنكيل بناشطي السلام الذين شاركوا في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة.
12: وليلة دامية على شوارع، 3 قتلى جراء حادثي طرق منفصلين، وأعداد ضحايا الحوادث منذ بداية العام بتصاعد غير مسبوق. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. طبعا الصحف العبرية بصيغتها ونسختها المحتفلة بعيد الشفعوت و

0: من صحيفة هارتس نبدأ هذه الصورة هنا بالأمس للتصويت بالقراءة التمهيدية على حل الكنيسة وتبكير الانتخابات. طبعا هذه قراءة تمهيدية، ما زال هناك قراءة ثلاث وتصويت مستمر، وكذلك أيضا ما زالت هناك أزمة بما يتعلق بالاتفاق على موعد الانتخابات. نتنياهو يريد طبعا مواعيد مختلفة عن تلك التي تريدها أحزاب الحاردين، ولكن النقاش بكل الأحوال في حال تم المصادقة على مشروع قانون حل الكنيسة هو على تبكير الانتخابات بفترة قليلة، أي أن تكون في شهر سبتمبر أيلول القادم وليس في شهر أكتوبر. إلى جانب هذه الصورة، هذا المقال التحليلي ليوسف فيرتر وهو محلل الشؤون السياسية في صحيفة هارتس. العنوان هو كالتالي: مطلوب حرب، هكذا يكتب يوسف فيرتر. يتحدث طبعا أو يحلل هنا رغبة نتنياهو والسعي من قبل نتنياهو للتوجه إلى حرب. يكتب هكذا: بنيامين نتنياهو بحاجة لحرب الآن، وهذه الحرب يجب أن تكون طويلة بقدر الإمكان، أن تكون أطول مما يمكن حتى أن نتخيله، ومن المفضل أيضا أن تكون هذه الحرب على أكثر من جبهة، هكذا يكتب يوسف فيرتر. الحرب هي التي ستساعده، سترتب أموره، ستلغي هذه الجلسات للمثول أمام المحكمة، ستلغي الكثير كذلك من الأمور المتعلقة بمشاكله السياسية، حتى موضوع حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات ستلغى. باختصار يكتب هنا يوسف فيرتر بأن نتنياهو يسعى باستمرار إلى حرب، وكل هذا من أجل أغراض سياسية.
1: نتحول الآن إلى صحيفة دعوة حرنوت، وبداية نصف هذه الحلة الاستثنائية والاحتفالية الصباح بمناسبة عيد شفعوت، نجد بداية صفحات مزدوجة على غير العادة، وكذلك يعني إعلان كبير على صفحتيها الأولى والثانية بنمط قديم أو ريترو لشركة أغذية كبيرة، ومن ثم ننتقل مباشرة إلى عناوين الأخبار كما جاءت في صفحاتها، والبداية مع هذا العنوان: مسؤول في الجهاز الأمني يصرح نحن على موعد مع جولات قتالية في إيران. وطبعا هذا قال يوسي يوشوع المحلل العسكري الذي يقول في هذا الخبر: في الولايات المتحدة ينتظرون رد طهران على مقترحهم الجديد، وجنود في حالة خطرة جراء إصابة مسيرة متفجرة بجنوب لبنان، من بينهم مجندة وقائد وحدة رقم 401. إلى جانب ذلك، هناك عنوان آخر في الصفحة الأولى تحت عنوان: حملة بن غفير تحولت إلى أزمة دولية. نقرأ في هذا الخبر ثلاثة عناوين فرعية: أولا الإذلال، تم توثيق وزير الأمن القومي وهو يحتفل بين نشطاء الأسطول لكسر الحصار على غزة، بين المعتقلين المثبتة وجوههم على الأرض، والعاصفة، عدة دول استدعت سفراء إسرائيل لديها لمحادثات توبيخ. والعنوان الثالث: بالرغم من قرار أو إقرار مشروع قانون حل الكنيسة في القراءة التمهيدية بالأمس، نتنياهو لا زال يسعى للدفع بقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
0: نبقى مع صحيفة هارتس، وهذا العنوان هنا لعموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة: إسرائيل تنتظر تجديد الحرب على إيران، ولكنها يعني تغوص في الوحل في لبنان. هذا هو العنوان، وطبعا إلى جانب هذا العنوان الذي يكتبه عموس هرئيل الحديث عن آخر التطورات في جنوب لبنان: قائد لواء في الجيش الإسرائيلي أصيب بالأمس بجروح خطيرة جراء هجمات من طائرات مسيرة كان قد أطلقها حزب الله، وضباط في الجيش الإسرائيلي يقولون بأن غالبية المهام للجيش الإسرائيلي في لبنان هو أن يعودوا بسلام. هذا ما نحاول القيام به في كل يوم، هو أن ننهي المهام في المنطقة التي نسيطر عليها، أن نعود بسلام. وهذا طبعا ينضم إلى الانتقادات الكبيرة التي توجه للجيش الإسرائيلي، وكذلك أيضا للمستوى السياسي بالأساس الذي يمنع الجيش الإسرائيلي كما يقال إسرائيليا من أن يؤدي مهامه، هو بأن يتوغل أكثر وأن يشارك في هذه الحرب بشكل أو بصورة أكبر ضد حزب الله، طبعا بسبب تمديد وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تستمر الحرب فعليا في جنوب لبنان. إذن الكثير من المصاعب العسكرية والكثير من المشاكل أيضا هنا تظهر مع استمرار هذه المفاوضات بين طهران وواشنطن بما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ولكنها تؤثر كذلك أيضا على الجبهة الشمالية وعلى ما يحدث في جنوب لبنان وعلى البلدات الشمالية الإسرائيلية الحدودية. الكثير من الغضب تحديدا في داخل الجيش لأن هذه الهجمات من قبل حزب الله، هجمات الطائرات المسيرة لا يمكن يعني صدها أو لا يمكن ردعها، وهذا يؤدي يوميا إلى خسائر. بالأمس تم

0: الآن عن 10 مصابين من بينهم كما ذكرنا قائد لواء رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي.
1: إلى بعد أحرنوت مشتتا، وهذه المرة نتوقف عند ملحق خاص بمناسبة العيد وبه العديد من المقالات التحليلية الموسعة، نتوقف عند أبرزها خلال الدقائق المقبلة، ولكن البداية مع ما تصدر هذا الغلاف للملحق الخاص والعنوان للمحللة السياسية والقانونية المخضرمة توفا تسيموكي التي تقول هذا الصباح على الغلاف: خلال ولاية الكنيست القادمة سيتم تعيين 10 قضاة جدد للمحكمة العليا، وعليه في هذه الانتخابات الجمهور في إسرائيل هو من سيحدد وجه المحكمة العليا في العقود القادمة. العنوان آخر كذلك نتوقف هذه المرة عن ناحوم برنيع الذي يكتب هذا الصباح في مقال يعني تحليلي موسع تحت عنوان: عندما يلتقي اليأس بترامب. ممكن معقول علامة سؤال علامة تعجب من عندي، ونقرأ في هذا الخبر أو فعليا ما جاء لأنه فعلا موسع جدا. في هذا المقال الموسع يستعرض ناحوم برنيع حال إسرائيل والدوامة التي أدخلت نفسها إليها منذ 7 أكتوبر على كافة المستويات يعني الداخلية الإقليمية والدولية.
0: إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وهذا العنوان أيضا هنا بما يتعلق في جنوب لبنان: غضب في الجيش الإسرائيلي، وهنا الاقتباس الذي تنقله الصحيفة: إما التحرك بكل قوة أو الانسحاب. التساؤل هنا من قبل صحيفة إسرائيل هيوم: هل بالفعل هناك وقف إطلاق نار في لبنان؟ الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة يوميا، وما يتعلق بالطائرات المسيرة وهجمات هذه الطائرات المسيرة لا يوجد لها أي حل. مسؤول إسرائيلي يقول هنا ويصرح لصحيفة إسرائيل هيوم: العملية العسكرية في إيران باتت قريبة، وترامب يصرح: سننتظر عدة أيام. إذن على الرغم من هذا الخلاف لربما الذي يبدو ظاهرا بين نتنياهو وترامب، ولكن مصادر إسرائيلية أكثر من مصدر إسرائيلي يؤكد بأن ترامب لن يكون له أي مفر إلا التحرك عسكريا في نهاية المطاف في إيران.
1: بالعودة إلى هذا الملحق الخاص في دعوة أحرنوت، نتوقف هذه المرة عند نداف إيال، ما كتبه المحلل السياسي نداف إيال تحت عنوان: طريق الهروب أو في اللغة العبرية شفيل هبريحة. نقرأ تحتها ما جاء في يعني هذا العنوان: 3 عناوين فرعية. الأول: اليوم الهجوم القادم أم الاتفاق؟ الإيرانيون يحلمون بانسحاب أمريكي أحادي الجانب، أما دراما فنتنياهو سيستقيل قبل الانتخابات، هكذا يتمنون في المعارضة وفي الليكود يسخرون من هذا السيناريو. والعنوان الثالث: أزمة حقيقية، ما يحدث في الضفة الغربية يجسد الندوب الأخلاقية التي ألمت إسرائيل. في مقال ربما آخر كذلك وأخير نتوقف عن ما جاء في مقالة تحليلية لبندرو ريميني المحلل السياسي، هذه المرة تحت عنوان: قوة الضعف وضعف القوة. نقرأ في هذا المقال: الأزمة الإقليمية المتواصلة توضح لأن أمام حماس وحزب الله وإيران المحور الأمريكي والإسرائيلي دخل إلى ورطة عقلانية وأخفق في إدراك قوة الجهاد والرأي العام. شو العلاقة بين الجهاد والرأي العام؟ مش واضح، بس هذا ما جاء يعني في مقال بندرو يميني. ونقرأ كذلك: أمام كيانات لا تهاب الدمار أو المساس بسكانها لا معنى لتجربة ما جرب سابقا، وفي حين احتفالات الاستقلال 250، المونديال والانتخابات النصفية في الأفق، خيارات ترامب باتت أكثر محدودية.
0: طيب، إذن هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن زميل وديع عوودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: أهلا، صباحكم الخير سناء ومحمد كل المستمعين.
1: يعني في إسرائيل أو العالم الإسرائيلي يحتفلون، ولكن الكثير من الأخبار يعني التي تشي بأنه الأوضاع كل ما عم تتعقد أكثر وأكثر على كل المستويات داخليا وكذلك على مستوى الحروب في المنطقة.
2: امبارح محمد قال انه في له طرف علاقه مع بندرور يميني، وانا قلت انه التقيته قبل 2000 سنه في رودوس. بدي يا محمد توصل له هسه، بس تطلع بريك تطلع فاصل واتساب كله، في مثل بالعربي بقول اللي بجرب المجرب عقله مخرب. 18 سنه كنت في لبنان، وكانت اسرائيل قد سددت ثمنا احمرا باهظا جدا جدا في لبنان. ليش رجعت؟ على تلدغ من ذات الجحور 14 مره. فهذا المثل لو عملت فيه الحكومة الإسرائيلية في كل الجبهات وأدركت أن هناك حدودا للقوة، وأنه ما بتقدر بدك تدوس على كل العالم أنت ليل نهار بسبب وبدون سبب، يؤدي إلى مثل هذه النتيجة. لكن قبل ذلك بدي أبدأ أنا بما يتكاتب مع هذا الموضوع، حالة الجنون وهذا الغرور اللي عمله مبارح بن غفير. نحن أصحاب البيت عمل مع هاتيكفا ومجا

0: ارتقب مجموعة من رجال الشرطة والحرس والحدود
1: فايدلهم بعلم إسرائيل تعرف الرفرف يعني
0: قيدهن للمناشطين الدوليين وكان عملية يعني بث حي ومباشر لعملية الإذلال وإذا يعني أقول محمد وسناء فتت شفت أنا عناوين الصحف الدولية هذا النهار من أمريكا لفرنسا كل الصحف الدولية الكبيرة فيها عنوان على الصفحة الأولى بالموضوع طبعا بانتقاد لإسرائيل وانتقاد لبن غفير والرجل بدل ما أنه ينشغل بحل مشاكل العنف والجريمة حوادث السير شوف الليلة شو صار الليلة دامي في حوادث الطرق في البلاد ينشغل بشوفوني يا ناس وهذا هدف ذاتي كبير لإسرائيل في المعركة المستمرة اللي خسراني هيك هيك فيها إسرائيل المعركة على الوعي في العالم المعركة على حصار غزة إنه شرعي ولا مش شرعي وعلى كل ما حصل في موضوع غزة ببساطة بن غفير ممكن ربح كم لايك في التيك توك وكم معجب جديد لكن خسارة باهظة لإسرائيل ربما يتساءل من يسمعنا سناء محمد هل فعلا هي خسارة لإسرائيل في العالم هذه الابنة المدللة في الغرب التي تتعامل مع الغرب بكثير من اللطف حتى الآن بيعملوا 100 اجتماع يأخذوا قرار بإدانة مستوطن أو معاقبة مستوطن هنا هناك أنا أعتقد الضرر الكبير مش بالحكومات الضرر الكبير على مستوى وعي العالم الشعوب الجيل هذا اللي بالعشرينات اللي بتظاهر بالشوارع اللي طلاب الجامعات اللي بعد سنتين 10 بده يصير نائب وبده يصير وزير هذا الوعي منه ربما يعني يبقى منه شيء وبالتالي على الأقل إسرائيل ستجد نفسها إن لم تكن كجنوب أفريقيا الثانية ولكن لن تكون كما كانت الآن هذا يعني أمر على ما يبدو فيه شيء من المنطق ورسك العقل على المجانين باختصار على المتطرفين وقبل ذلك للتذكير فقط كانت أشياء مشابهة كمان في المجتمع العربي يعني الكاميرا اللي راح فيها على طوبة وعلى أم الفحم وعلى النقب تتذكروا
1: والاعتقالات المذلة يعني خلال بعد هجمات 7 أكتوبر مع تعصيب الأعين وأعلام إسرائيل من خلف المعتقلين طبعا
0: هل هذا يؤدي إلى خدمة إسرائيل هيبة إسرائيل قوة ردع إسرائيل مكانة إسرائيل سمعة إسرائيل بما يتعلق بالمجتمع العربي أنا أعتقد نحن على موعد قبل الانتخابات بالكثير من محاولات إشعال النار صحيح. نار التوتر بين اليهود وبين العرب وبما يتعلق بالحرب الخارجية سناء سألت عن الحرب حرب ترامب مدد اللعبة بكم يوم وأنا بتساءل معكم إنه يعني هذا ترامب اللي بشوف العالم أبيض وأسود ومعنا ولا ضدنا ممكن يطلع عبقري بشي مرحلة وإحنا مش فاهمين عنده خطة مثلا يتدرج فيها ضد إيران
1: طلع أنا قبل حرب إيران يعني كنت بعدي متردد يعني
2: إنه
1: يعني لا ممكن يعني ممكن هذا يعني فرط التظاهر بالغباء هو ذكاء لكن يبدو إنه يعني التظاهر وكذلك ما يبطن مش كثير بعيد عن الواقع
0: طيب إذا كان هيك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليش نلوم بن غفير مثلاً؟
1: مثلاً
0: أو رئيس مجلس محلي في شيء بلدة عربية اللي يتصرف أيضاً وكأنه ملك زمانه الخلافات الأمريكية في الداخل لعبت دور في فرملة الحرب ومنع الضرب العسكري هكذا تقول عنوين الصحف في إسرائيل أيضاً إنه المبعوثين ونائب الرئيس دفعوا نحو الاتفاق على الأقل أولي مقابل إنه وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكيين ضغطا من أجل ضربة عسكرية وكمان هناك يعني حديث في أكثر من صحيفة عبرية اليوم إنه مش بس نتنياهو محمد بن زايد مارس ضغط على البيت الأبيض إنه كملوا حربه وإلى آخره مقابل السعودية وقطر وتركيا اللي ضغطت لمنع التصعيد للتوضيح أمريكا ردت على مقترح إيران هذا اللي فيه 14 نقطة وإيران بعدها بتدرس طبعا إيران تدرس على أقل من مهلة مش مستعجلين
2: هشي صوم من الاستراتيجية هناك
0: صحيح وترامب حسم لصالح المفاوضات ويقال حسب على ذمة مصادر إعلامية إسرائيلية أنه كانت مكالمة حامية الوطيس بينه وبين نتنياهو وترامب على خلفية ذلك ولكن المؤكد أنه واضح أنه متردد ويرى خطورة تبعات استخدام القوة المفرطة بالنسبة لأسعار النفط المونديال هذا اللي بعرفش إذا يعني سمعت ناس اللي بيقولوا مش راح يتم بالمونديال بس مش معقول إنه أمريكا تستضيف حدث كروي رياضي ثقافي عالمي بهذا الحجم وهي مشغولة بالعالم ومرطة العالم بأسعار النفط وإلى آخره أنا أعتقد إنه صحيح اللي من يقول إنه هامش مناورة ترامب بيضيق أكثر من مكان في الماضي نتنياهو الأمر المؤكد الثاني على صفيح ساخن عقارب الساعة أيضا تتسارع هامش مناورة وتضييق ينزف في كل الجبهات الخارجية والداخلية ولذلك هو يريد حرب لعدة أسباب منها أيضا ما يرتبط بجبهة لبنان محمد السناء جبهة لبنان بتت مربكة جدا جدا في حالة ضغط كبير وفي هناك ضغط حبيس في هاي الجبهة وقف النار على الورق لأنه والمسيرات عاملة ورطة كبيرة في لبنان كما بدينا الحديث أنه

0: إسرائيل أساءت التقدير. سرعة ترميم حزب الله لذاته أكبر من سرعة إسرائيل في التدمير وفي اقتلاع وانتزاع قدراته العسكرية. إسرائيل اليوم هذا النهار صحيفة إسرائيل اليوم العبرية انضمت لبقية الصحف العبرية في الأيام الأخيرة تنشر تقارير واسعة جدا عما يجري داخل الجيش محمد وصناء. وأخيرا نقول حسك مستعجل محمد اليوم.
1: والله اليوم عندنا شوية إعلانات زيادة وديع.
0: مستعجل.
1: طبعا.
0: قرب
1: العيد تعرف.
0: هذا مهم. لذلك ننهي بآخر كم كلمة. ضباط كبار في الميدان في الأيام الأخيرة بقول تنقل عن إسرائيل اليوم أنه لا جدوى من البقاء في لبنان. تنقل صرخة الجيش امبارح أنا صار في هيك مناسبة اجتماعية قعدت مع مجموعة أطباء محمد الصناء. عدد الجنود الجرحى الإسرائيليين الذي يصل للمستشفيات مش بس في الشمال أكبر بكثير مما يقال في الإعلان، ويؤكد على تسريبات صحفية عبرية أنه الجيش بخبي حقيقة ما يجري هناك. وفي هناك أيضا حديث عن أنه في شيبة كان في الأيام الأخيرة أيضا تدريب لوحدة الإنقاذ والإخلاء الجوي 669 العسكرية، تدريبات على نقل مصابين بالأسلحة الكيميائية. وفي حديث عن أنه حزب الله لديه قدرة الآن باستخدام مسيرات تحمل قناني زجاجية مليئة بالمواد الكيميائية خطيرة في حالة أنه انفجرت حرب كبرى ومدمرة واستهدفت فيها إسرائيل بيروت والبقاع والعمق اللبناني. هذا أيضا يجري في إسرائيل. كنت بدي أحكي شوي عن أمل دنكل امبارح، كنا نحكي عن هذا الشاعر الكبير أبو علاء المعري، شاعر الزهد والحكمة. اليوم ذكرى رحيله بس من أجلها أمل دنكل لمناسبة ثانية
1: لأنه يستحق وقفة طويلة، منفعش ننصفه كلمتين طبعا.
0: تجربة ثانية. ينطيكوا العافية، صبحكم بخير.
2: شكرا جزيلا لك وديع.
1: يسعد صباحك وديع.
0: الله يعطيكوا العافية.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعد يعني ملفاتنا، ابقوا معنا.

0: زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل. نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: طيب، إلى الانتخابات الآن التي تقترب. وبالأمس الكنيسة صوتت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة وتبكير الانتخابات العامة في البلاد، ولكن أخطاب الائتلاف الحكومي لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات المبكرة بسبب الخلافات القائمة بين أحزاب الحريديم وبقية الشركاء. تنضم إلينا في هذا الجانب النائبة عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة مسلمان. صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح النور محمد وسناء.
1: أهلا بك ست عايدة. يعني إذن بعد التصويت على 13 مشروع قانون لحل الكنيسة من الائتلاف والمعارضة بالأمس، أقر هذا المشروع في قراءة تمهيدية، لذلك نريد أن أسألك بداية عما هو منتظر الآن إجرائيا، وكذلك تقديراتك يعني بشأن موعد الانتخابات الأكثر ترجيحا.
3: أولا إجرائيا المفروض أنه زي أي اقتراح قانون آخر أن يعود اقتراح القانون الآن بعد القراءة التمهيدية إلى لجنة الكنيسة، حيث يتم النظر فيه والاتفاق على التفاصيل مثل موعد الانتخابات، وتم تحضيره للقراءة الأولى ويعودون به للهيئة العامة، يتم التصويت ومن ثم القراءة الثانية والثالثة. ولكن أنا أعتقد يعني هذا المسار الطبيعي، ونحن لسنا في وضع طبيعي. إذا انتبهتم بالأمس قلت أنه تم التصويت على 13 اقتراح قانون كلها متشابهة، من المفروض أنه من يصوت على واحد منها بنعم يجب أن يصوت على الجميع، ولكن هذا ليس ما حدث. الائتلاف الحكومي باتفاق مع المتدينين اللي هددوا بأنه يصوتوا مع اقتراح القانون اللي بتتقدم به الكتل العربية، تم الاتفاق بأنه

0: انه يتم التصويت الى جانب هذا الاقتراح ويجعلون فقط ما يمر من القانون هو الذي اقترحه ائتلاف الحكومي يعني والليكود واقتراح القانون اللي قدمه جانس وبقية القوانين يعني ال 11 اقتراح قانون الآخرين لم يتم إقرار لأنه عمليا هم يريدون التحكم بالمسار الذي تحدثنا عنه. هم لا يريدون جعل هذا القانون يعني أولا إنجاز للمعارضة أنها المعارضة هي التي تحل الكنيسة وإنما نتنياهو، ولكن أيضا يعني الليكود يريد أن يتحكم بالمسار
1: بموعد الانتخابات أيضا. يعني حتى وهم مختلفون في داخلهم يعني يبقون على الأقل متفقين. السؤال الذي يطرح يعني بتقديراتك، ما هو موعد الانتخابات؟ هل بالفعل سيتم التوافق على موعد جديد للانتخابات علما بأن يعني الفرق لن يكون كبيرا بين 27 من أكتوبر أو يعني منتصف لربما شهر سبتمبر،
2: ربما باستثناء أمرين أساسيين محمد، يعني ولا أعرف إذا توافقين الرأي، تمرير المزيد من التعيينات تعيينات المسؤولين وكذلك إتمام سبسم قوانين التي من شأنها فعلا أن تؤثر فيما هو مقبل أو ما بعد الانتخابات.
0: صحيح سنة، أعتقد بأنه يعني القضية ليست فقط هل هذا الموعد مريح من ناحية أعياد اليهود أم غير مريح كما يحاولون طرحه، وإنما اكتساب الوقت الكافي لارتكاب المزيد من الكوارث، يعني التعيينات السياسية، يعني هناك حالة جنون في التعيينات تحدث في هذه الأيام خلف الكواليس وأحيانا لا يتم النظر فيها بدقة حول ماذا يحدث. هناك عملية انتخاب ما يسمونه مراقب الدولة قادمة، هناك حملة تعيينات للربانيم، هم يريدون يعني رجال الدين اليهود هم يريدون تعيين اللجنة التي ستختار الرجال الدين في أعلى المراتب عند اليهود. بالتالي هناك
2: فصل أدوار المستشارة القضائية للحكومة وغيرها طبعا.
0: نعم، الكثير من الوظائف تنتظر التعيينات وهم يريدون القيام بها لتثبيت أمر واقع في حال حدث أي تغيير خلال الانتخابات. أنا لا أعتقد بأنه يعني هذه المسرحية من تقديم الانتخابات في الأساس تم الاتفاق عليها يعني بالآخر وكأنه شد عضل من الفريدين، هي أكثر تأتي بالفائدة أيضا لنتنياهو وأيضا للحريديم إذا ما كانوا يفهمون جيدا ويتفقون بأنه لا يستطيعون تمرير قانون التجنيد. تقديم الانتخابات ولو بنصف شهر يستطيع نتنياهو أن يعود للناخبين الذين كانوا سيغضبوا على قانون التجنيد ويقول أنا كنت مستعد أن أحل الحكومة من أجل عدم الخضوع لمثل هذا القانون. طيب. والحريديم أنفسهم يعودون إلى مصوتين ويقولوا لم نتنازل وحللنا الكنيست وفضينا الائتلاف كي لا نتنازل عن حقنا في هذا القانون.
1: بغض النظر عن موعد الانتخابات، الانتخابات قادمة لا محالة على ما يبدو بكل الأحوال، ولكن إذا ما نظرنا
0: إلا إذا حدثت حرب
1: إلا إذا نتنياهو فاجأ الجميع لربما أيضا بيعني أمر غير معهود وحدث بالفعل يعني دعينا نقول كارثة كبيرة، هذا يعني خارج التوقعات حاليا. السؤال الذي يطرح إذا ما نظرنا إلى استطلاعات الرأي، وبالأمس كان هناك آخر الاستطلاعات، الليكود يرتفع قليلا في استطلاعات الرأي، يعني الائتلاف الحكومي ما زال بعيدا عن تشكيل الحكومة ولكنه مع 53 مقعد، عدد لا يمكن الاستهانة به، 7 مقاعد لربما حتى ذلك الحين يمكن أن تحل المشكلة وأن يعود نتنياهو إلى الحكم. هل هذا وارد باعتقادك ست عايدة؟
0: أنا يعني قلتها من قبل وأقولها، كل شيء وارد، لأنه للأسف أنا أعتقد أن التغييرات الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي هي أعمق بكثير من مقعد إلى هذا المعسكر أو مقعد إلى ذاك المعسكر. التغييرات هي حقيقية، تغييرات زاحفة نحو الفاشية واليمين المتطرف، مما يتيح الفرصة لهذا الائتلاف بأن يقوم ببعض التعديلات التكتيكية هو زعل رضا ناخي به مرة أخرى يعني للأسف. وأنا أعتقد أن سيناريو الحرب ليس بعيدا جدا يا محمد. يعني نتنياهو نحن نعلم أن هناك محادثات مكثفة بينه وبين ترامب. ترامب بعض الأيام يقول

0: سأقوم كنت قاب قوسين وأدنى من العودة للحرب. وبعد أيام وأنا سمعت الفقرة الأولى من برنامجكم، يعني صحيح أنه هذا الإنسان يثبت مرة وتلو الأخرى أنه غير متوقع وأنه قابل يعني للضغوطات، ويجب أن نتذكر نتنياهو يضغط من أجل العودة إلى الحرب، لأنه في الحال الموجود الآن نتنياهو يستصعب أن يقدم شيء يرضي به ناخبيه أو من تسللوا من عنده لأحزاب يمينية أخرى. انظر ماذا جرى بالأمس، يعني مجرد الحديث عن أنه لن يخضع للحريدين في قضية التجنيد، وهي المقتل أنا برأيي لنتنياهو في هذه الانتخابات للأسف، يعني الجمهور لن يحاسب نتنياهو لا على حرب إبادي ولا على الحرب، وإنما سيحاسبه بشكل خاص على قضية التجنيد.
1: لابد من سؤالك بسؤال أخير إذا أمكن، وفي أقل من دقيقة إذا أمكن،
2: الوقت همنا.
1: لابد يعني من سؤالك عن الانتخابات الداخلية في الجبهة، نهاية الأسبوع المنصرم وغياب التمثيل النسائي في أماكن يعني محصنة مؤكدة لأول مرة ربما، يعني من ما نتذكر يعني نشاط الجبهة
2: لأول مرة من ما أنت كنت عضو الكنيسة
1: يعني 2015 على الأقل. فكيف يعني تعقيبك عن هذا الموضوع؟
0: واضح انه يعني انا اشعر بالاسف انه القائمه بدون تمثيل نسائي على الاقل في الاربع اماكن المضمونه، ولكن يجب ان لا ننسى ان لدينا مرشحه ممتازه رائعه الدكتوره نهايه وشاحي في المكان الخامس. كنت اتمنى بالفعل ان تبقى الرياده والصداره في القائمه لامراه ايضا، ولكن نحن نعالج هذا الأمر وننظر كيف يمكن أن نقوم. نحن ليس لدينا عملية تحصين لأي موقع، يعني الجبهة ناقشت الأمر أكثر من مرة، وأنا عندما دخلت الكنيسة لم أدخل من باب التحصين وإنما بمنافسة أمام رفاق ورفيقات. بالتالي أنا أعتقد بأن علينا أن ننظر في الأمر جيدا وأن نراجع. وبالنسبة لي تمثيل النساء، يجب أن أؤكد يعني هناك تمثيل لقضايا النساء وهناك التمثيل الحقيقي بوجود امرأة. على الحالتين يجب أن نستمر بالضغط من أجل أن تتصدر النساء في القوائم وأن تقوم الجبهة بمراجعة هذا الأمر بشكل جيد، ونحن نقوم بذلك في هذه الأيام، وأتمنى أن نصل إلى نتائج تجعلنا نرضى جميعا. أولا بأن نرى قضايا المرأة كما اعتدنا مطروحة وبقوة من كتلة الجبهة في المستقبل أيا كانت التركيبة، بمعنى يعني التحالفات التي سنكون جزء منها، وأيضا التمثيل للنساء داخل القائمة.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وستتابع طبعا كل جديد في هذا الشأن. كذلك سيدة عايدة توما سليمان النائبة عن الجبهة والعربية للتغيير، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: طيب سنفاجئكم بالحديث عن أن شوارع البلاد هادئة ساكنة اليوم دون أزمات سير، طبعا بسبب الأعياد اليهودية، ولذلك أحوال الطرق جيدة على الأقل في هذا اليوم دون أزمات سير. بعدنا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود لنواصل، لا تذهبوا بعيدا.
4: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة معكم خطوة
4: خطوة. فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
11: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
12: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
13: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1 ب 29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1 ب 12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1 ب 14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1 ب 9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
14: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات هدايا.

0: جانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: ثلاثة وعشرون دقيقة بعد 8. أهلا ومرحبا بكم من جديد.
7: إذن من جديد نعود إلى هذه المشاهد التي أثارت غضبا واسعا وإدانات واستنكارات وكذلك أيضا استدعاء لسفراء الإسرائيليين في عدة دول أوروبية. وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بهذا التنكيل وهذه الإهانة للناشطين ناشطي السلام الذين شاركوا بأسطول الصمود الذي هدف لكسر الحصار على قطاع غزة. هذه الاعتقالات وهذه الصور بالفعل أثارت ردود فعل كبيرة ولكنها أيضا أدت لتضامن واسع مجددا مع الأسرى الفلسطينيين، مع القضية الفلسطينية، مع كذلك حالة الحصار التي تعيشها غزة وأيضا ما يحدث في الضفة الغربية. ينضم إلينا لكي نقف على ردود الفعل الدولية وتأثيرها أيضا أو جوانبها الفلسطينية دكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة. صباح الخير دكتور.
6: صباح الخير دكتور عمر.
8: صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل السيدات والسادة المستمعين ولأهلنا داخل الخط الأخضر.
6: أهلا بك دكتور عمر. يعني مشاهد الاعتقال المهين والتنكيل بنشطاء الأسطول بالأمس يعني لم يفاجئ أحد يمكن القول ممن تابع سلوكيات هذه الحكومة وممثليها في الأعوام الثلاثة الماضية، وبالرغم من ذلك توثيق الحدث نشره أدى إلى موجة غضب كبيرة حول العالم. بداية قراءتك لما جرى وموقفك من تطوراته وتداعياته.
8: طبعا أشكرك أولا أنه لم يفاجئ أحدا لأنه نحن نعلم من هو هذا الوزير المتطرف. والمشكلة التي واجهتنا بهذا الأمر هو أن بعض الدول وأولئك الذين هبوا طبعا في مواجهة ورفض ما قام به هذا الوزير المتطرف وأدواته المختلفة من تنكيل بالمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وخاصة أهلنا في قطاع غزة الذين تعرضوا إلى إبادة جماعية على مدار أكثر من عامين، هو أنهم يعتقدوا أن هذا هو فقط المتطرف، أن هذا هو المشكلة في أن بنغفير الذي كان تواجد في ذلك المكان بدل أن يعلموا أن هذه منظومة متكاملة من الإجرام، منظومة متكاملة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج وسياسة واسعة النطاق. هذا نهج وليس فقط يعني بنغفير هو انعكاس لواقع مأساوي حقيقة بشأن الحصانة التي تحظى بها إسرائيل من العقاب على المستوى الدولي، تجعل من بنغفير وغيره أن يستهينوا بكرامة وحياة والقانون الدولي والممارسات التي شهدناها منه ومن أدواته في التنكيل بهؤلاء المتضامنين. هذا إلى جانب أنه أمر مرفوض. أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات أكثر من الهجمة اللفظية الهامة والخطابات والبيانات الجيدة التي قامت في مواجهة وفي رفض ذلك بما فيها استدعاء السفراء. هو بحاجة لأخذ عقوبات باتجاه المنظومة وليس بن غفير وسموتريتش، لأنه بن غفير وسموتريتش أصلا موضوعين على لوائح بعض الدول لمنعهم من دخولها وعلى الإرهاب وعلى
7: طيب
8: كل هذه
7: الأمور. سنتحدث عن العقوبات، ويعني يبدو بأن هناك حراك كان يعني متصاعدا في هذا الجانب في الاتحاد الأوروبي مؤخرا، ولكن أريد أن أسألك عن يعني عن هذه القضية، إلى أي مدى يعني تفاجأتم أو لم تتوقعوا بأن يكون هذا الكم من التضامن؟ لأن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها أسطول من هذا القبيل، هذه ليست المرة الأولى التي يعني تكون هناك محاولات لكسر الحصار على قطاع غزة، ولكن هذه يمكن أن نقول أول مرة نرى هذا الكم من الغضب ومن التضامن من ناحية ثانية يعني ضد كل هذه الممارسات تجاه هؤلاء النشطاء.
8: نعم، لا ننكر بأن التضامن الدولي في تزايد كبير مع الشعب الفلسطيني بسبب يعني تزايد وتصعيد الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، وخاصة كما قلت أن ما زاد هذه القضية هذه المرة ربما هو أن أولا كانت متلفزة وكانت بشكل واضح، ووجود هذا الوزير المتطرف اللي العالم عمليا يحاول أن يظهر كما قلت أن هناك بعض الثمرات الفاسدة في داخل إسرائيل، يجب أن لو ذهب هذه الثمرة الفاسدة لأصبحت إسرائيل أحسن بلد في العالم. هذه المشكلة في التطرق إلى هذا الأمر بأنه لأنه بن غفير كان هناك، لذلك بالإمكان الحديث عن هذا الإجرام الذي تعرض له المتضامنون في فيما حصل في موضوع هذا الأسطول الهام. القضية أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعلم أن هذه كما قلت سياسة ممنهجة. ربما ما زاد كما قلت أن الوزير المتطرف بن غفير هو الذي صور وهو يقوم بهذا التنكيل ضد هؤلاء الشجعان من الذين جاءوا على هذا الأسطول.
6: وعليه دكتور عمر إلى جانب يعني هذا الموقف الهام الذي نسمعه منك الآن، يعني هل من خطوات عملية مرتقبة من طرفكم نظرا لهذا المساس بنشطاء دوليين عزل جاءوا لمناصرة الشعب الفلسطيني في أحلك الأوقات وأكثر ظلم على الإطلاق؟ هل سنرى خطوات من جانبكم في هذا الإطار؟
8: تماما، نحن حقيقة نحن بدأنا بالحراك عندما شهدنا جميعا الهستيريا التي خرج بها الوزير الآخر سموتريتش عندما أعلن الحرب للمرة الألف على الشعب الفلسطيني. نحن منذ النكبة يعني ونحن نتعرض إلى حرب من إسرائيل، إلى جانب حرب الإبادة، إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي منذ 59 عاما، ليقول أنه أعلن الحرب أول أمس رغم أنه هو أعلن الإبادة ضد قطاع غزة وهذا النقاش. لذلك كنا قد خطبنا المجتمع الدولي من أجل أن ينظر إلى ما تقوم فيه هذه الحكومة الآن على موسم الانتخابات بأنهم سوف يستشرسوا ضد الشعب الفلسطيني وضد المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، ونريد مواقف واضحة. الانعكاس الذي شاهدناه من الدول هو بسبب الحراك الذي كان قد بدأ مع ما قام فيه سموتريتش من تهديد مباشر للإبادة للشعب الفلسطيني وخاصة أبناء شعبنا في الضفة الغربية بعد ما سمعناه من المحكمة الجنائية الدولية. جاء الإجرام الذي قام به بن غفير، فكانت الدول جاهزة من أجل أن تصدر مواقف واضحة باتجاه ما تقوم فيه إسرائيل. بالإضافة إلى نحن مستمرون في مطالبة الدول باتخاذ كما قلت منذ البداية بأنه يجب عدم الاكتفاء بالبيانات والخطابات القوية والهامة. طيب
7: وعليه في هذا الجانب دكتور، يعني نرى بالأونة الأخيرة بأن هناك تحركات أكبر يعني في داخل الاتحاد الأوروبي، تحديدا بعد يعني غياب الموقف المجري الذي كان دائما ما يعني يستخدم حق الفيتو بعدم فرض عقوبات على إسرائيل أو إنهاء اتفاقات تجارية أو ما إلى ذلك. هل أنتم أكثر اقتناعا بأن هذه الخطوة باتت قريبة، وهل هي ممكنة؟ لأننا نرى بأن هناك دول أخرى الآن يعني ربما تستبدل هذا الموقف المجري.
8: صحيح، نحن ما زلنا نضغط باتجاه كبير أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن نقبل من الاتحاد الأوروبي أن يكون لديه معايير مزدوجة بشأن التعامل مع القضايا، أنه يدعم العقوبات في مكان ما في العالم ويتجاهلها باتجاه إسرائيل وباتجاه حقوق الشعب الفلسطيني. نحن مصرين على العقوبات، ليس لأننا يعني سعداء بأن نضع عقوبات على أحد، نحن نريد أن ننهي هذا الاحتلال الإسرائيلي وأن نتخلص من هذا الاحتلال الإسرائيلي وأن يخرج خارج أرضنا في عام 1967. هذا قضية أساسية في حراكنا القانوني والدبلوماسي والسياسي، إنهاء الاحتلال هو الأساس في حراكنا. ولذلك المطالبات للدول بأن تتعامل مع هذه المنظومة بهذا الشكل، وأنه دون أن يكون هناك عقوبات على هذه المنظومة وعدم تشجيع وإعطائها الحصاري من العقاب، أعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى حالة من إعادة الأوضاع إلى سياقها الطبيعي، وخاصة الآن وهم على في موسم الانتخابات. ربما المجتمع الدولي يجب أن يكون أكثر وضوح في رسالته بأننا لن نتعامل مع

0: مجرمي حرب ولن نتعامل مع أي حكومة يأتي فيها مجرمي حرب يرفضوا القانون الدولي ويستمروا في إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة ونتابع كل جديد. طبعا معكم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة دكتور عمر عوض الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: أهلا بكم.
2: طيب إذن نقف الآن مع هذه الأنباء التي ترد من مدينة اللد، وطبعا الحديث طبعا عن ما وصل الآن من المعطيات، وسنقف بعد قليل مع اللد، ولكن قبل ذلك أيضا هذه الليلة الدامية على الشوارع، يعني سناء في كل يوم تقريبا نتحدث عن حادث أو أكثر من حادث وعن عدد ضحايا كبير. الليلة الماضية 3 ضحايا، نتحدث عن حادثين منفصلين، وحوادث الطرق تسجل ارتفاع كبير جدا في الفترة الأخيرة. الكثير من الانتقادات طبعا لما يتعلق بالبنى التحتية والمنشآت، وكذلك أيضا الحذر يعني على الطرق. نريد أن نفهم ما الذي يحدث، لماذا هذا التصاعد بكل حوادث الطرق هذه بهذا الشكل بهذه الوتيرة، ونتحدث في هذا الشأن إلى سيد حاتم فارس المحاضر في القيادة الصحيحة والقيادة الوقائية، المحقق أيضا في حوادث الطرق. صباح الخير.
1: صباح الخير سيد حاتم. إذن ليلة دامية أخرى في شوارع البلاد مع 3 قتلى كما ذكر محمد، ما الذي يحدث فعلا في الأونة الأخيرة بحسب قراءتك للأمور، ولماذا هناك شعور بأن هناك ارتفاعا كبيرا في هذه الحوادث تحديدا، يعني قياسا لنقول بالسنوات السابقة؟
3: أولا الوضع الأمني طبعا يؤثر على نفسية السائق. السائق دائما يصغل الراديو ويصغل الهاتف، يريد أن يكون في نص الأمور التي تتطور أمنيا وسياسيا، وهذا الشيء يشتت ذهنه. ولكن الأمر الأخطر هو البنية التحتية. البنية التحتية أغلب أكثر الحوادث هي حوادث بسبب تجاوز خط الوسط، أي أحدى المراكب السيارات تنتقل إلى اليسار لعدة سنتيمترات والمقابل أيضا في نفس الشيء ويلتقي وجها إلى وجه. الحوادث هذه ممكن منعها بشكل بسيط ببناء حائط فاصل على طول الشارع، ممكن من بطون، ممكن يكون من حديد، ممكن يكون من شجر، ممكن يكون من جزيرة، وهكذا نمنع الحوادث الوجه إلى وجه اللي يسموها تؤناخ زيتيت، اللي هي الأخطر والدامية أكثر. أكثر المحلات فيها حوادث هي المفترقات. المفترقات هناك مفترقات وهناك مبادل. مبدل معنى المبدل أنه يوجد جسر، ومن يريد تجاوز أو الالتفاف إلى اليسار أو اليمين بيطلع من الشارع على الشارع جانبي بصعود طلع يعني ويقطع للشارع على الجسر. لا يوجد هناك لقاء بين السيارات. المفترقات هي الأخطر لأنه في المفترق يوجد عدة إمكانيات تصل حتى إلى 36 إمكانية للسائقين اللي بيستعملوا المفترق، وكفاية أنه سائق واحد يعمل خطأ.
2: طيب ولكن سيد حاتم، يعني السؤال الذي يطرح، يعني المفترقات موجودة كل حياتها، الشوارع بهذه الطريقة في البلاد يعني دائما كانت، كيف يمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير منذ بداية هذا العام بعدد حوادث الطرق بعدد الضحايا؟ وأيضا يعني لابد أن نتطرق للمعطيات، غالبية أو هناك نسبة لا بأس بها من الضحايا تحديدا من المجتمع العربي، كيف تفسر ذلك؟
3: أولا لا يوجد ثقة بين السائق العربي والشرطة. الشرطة المرورية والشرطة الوطنية للأمانة على الطرق أطلقوا عملية شرطية لمنع الحوادث على الطرق بما تسمى سموها ملتزمون بالحياة. ولكن بما أنه أكثر الحوادث هي تحصل خارج البلد، شوارع خارجية اللي هي ذو اتجاهين، الأكثر ذو اتجاه شوارع ذو اتجاهين بفضل أنه ما في جدار فاصل في على طول الشارع، هم تعزيز القوات في داخل البلدات العربية والمدن العربية، التركيز على المخالفات داخل المدن لا يمنع الحادث. بما أنه أيضاً
2: يعني فعلياً باعتقادك الشرطة يجب أن تغير من سياستها في التعامل في موضوع تطبيق القانون على الشوارع، مش بس ندور على مخالفات، إنما أن يكون هناك يعني حالة تحذيرية ووقائية أيضاً بالتعامل مع

0: السائقين؟
1: يجب أن يكون جهد مشترك بين الشرطة، شرطة السير، ووزارة المواصلات. وزارة المواصلات يجب أن تستثمر في البنية التحتية بإقامة الجسور، إقامة المفترقات، تدخيل الـ AI، الذكاء الاصطناعي، الكاميرات الحكيمة. في العالم الغربي نزلت نسبة الحوادث لكل مليون مواطن لعشرين قتيل بالسنة، بينما في إسرائيل نحن على 45 ضحية على كل مليون مواطن. كيف هذا الإشي صار؟ تشديد رقابي دائمي، مش رقابة زمنية، يعني بنعمل لأسبوع رقابة وحملة وبعدين بنترك الموضوع. الرقابة لازم أن تكون مستمرة. كل السلطات بجهد مشترك.
2: نعم، نشكرك جزيل الشكر طبعا على يعني هذه الإيضاحات، ونحن سنتابع هذه القضية للأسف، لأنه يعني هذه الحوادث لا تكف أن يعني تحدث من يوم إلى آخر. ونشكرك جزيل الشكر على توصياتك، المحاضر في القيادة الصحيحة والقيادة الوقائية والمحقق في حوادث الطرق سيد حاتم فارس، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: يعني بتعرفي سنة طبعا الأعمار بيد الله،
2: صحيح،
0: ولكن يعني لا يمكن إلا أن ينظر إلى هذه الحكومة وتعاملها على كل الجبهات، اقتصاديا فاشلي، الأمن الشخصي والأمان والعنف والجريمة فاشلي، حتى بموضوع يعني البنى التحتية والشوارع وحوادث الطرق فاشلي. مش فاهم كيف هذول يعني باستطلاعات رأي مبارح كيف منين جايبين هن هذول 53 مقعد؟ هذول اللي بفكروا يعني أنه بأي عالم عايشين؟
2: هذا يعني فعلا حديث مع مختصين نفسيين على ما يبدو كذلك.
0: قال مختصين نفسيين مش عن حوادث الطرق،
2: لا
0: عن أنماط التصويت.
2: عن أنماط التصويت فعلا محمد، لأنه يبدو أنه غالبية الناس تصوت بشكل تقليدي أكثر منه بما يتعلق في إنجازات أو أخفاقات حكومة أو أخرى للأسف الشديد.
0: طيب إلى فصل قصير، وبعد هذا الفصل نعود طبعا إلى هذا الشأن الأهم، هل ستكون هناك ضربة قريبة وشيكة؟ هل ستعود الحرب أم لا؟ نتنياهو يريد وترامب يبحث عن التسوية، سنرى من الذي سيقنع أو سيخدع الآخر. فصل ونواصل، ابقوا معنا.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشوب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، حين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم

0: بشبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0

0: 0-4-8-2-0-7-7-7.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: 5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة
6: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
2: إلى تطورات الحرب الآن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن رئيس دونالد ترامب ما زال يفضل الخيار الدبلوماسي على استئناف الحرب على إيران، وذلك على الرغم من تهديداته التي تصاعدت في الأيام الأخيرة. لمحاولة استقراء هذا التوجه وهذا التكرار في الموقف مجددا، ينضم إلينا بداية الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية اللواء عبد الله غانم القحطاني. صباح الخير سيادة اللواء.
3: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك سيادة اللواء. يعني بداية أنت، كيف تقرأ تطورات الساعات الأخيرة، وهل باعتقادك لازالت هناك فرص للتسوية مقابل التصعيد، يعني من حيث تكافؤها هي على حالها، أم أنك ترجح ربما كفة الميزان لخيار محدد بتقديراتك؟
3: يعني الأمل يحدو الجميع بأن تنتهي هذه الحرب وهذه الأزمة العميقة العالمية على يعني وفاق ومن خلال الحل الدبلوماسي، لكن حقيقة الخيار العسكري وخيار القوة لا يزال هو الضاغط وهو المؤشر الحقيقي لمسار هذه المحادثات أو هذه التفاهمات والأزمة الكبيرة جدا. لولا الضغط الأمريكي، لولا التهديد، لولا الحرب أصلا لما وصل الجميع إلى هذه المرحلة. إيران حاليا لا زالت تكابر في هذا المجال وتحاول أن يكون لها يعني مجال الانتصار، لأن الوضع أصبح يعني في حكم الهزيمة، لكن المشكلة في الميزان العسكري. لكن المشكلة بأن هناك من لا يأبه بالشعوب ولا بمستقبل البلاد ولا بمستقبل المنطقة. أعتقد أن الفرصة لا تزال قائمة لحل سياسي إذا أوفت إيران بما يطلب منها من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أنهت برنامجها النووي.

0: وإذا أصبحت دولة طبيعية وعادية في المنطقة.
1: طيب في المقابل دعني أسألك، في حال لم تنجح هذه الجهود عسكريا باعتقادك سيادة اللواء، ما الذي تبقى للولايات المتحدة والإسرائيل كذلك بأن تقصفه أو أن تضربه، وإلى أي مدى بالفعل هذا يمكن أن يخضع إيران يعني في حال الإقدام على ذلك؟
0: يعني إذا قرأنا الماضي فقد أخضعوها من خلال الضربات الجوية والبحرية، يعني هذا واقع صحيح. لم يدخلوا بقوات برية، لم يحتلوا الأرض، لم يقتربوا من الحدود الإيرانية، لم يسيطروا على الإذاعة ولا على التلفزيون، ولم يسيطروا على مناطق بعينها، ولكن من خلال الضربات الجوية استطاعوا أن يضعوا إيران في هذا المكان الذي وصلت إليه حاليا. وهذا يعني بأن القوة يعني أدت مفعولها وقامت بدور جعلت إيران حاليا تفاوض على ما كانت ترفضها بالأمس أو ما كانت تعتبرها محرم في الولايات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن في خلدهم أن يجلسوا على طاولة واحدة أمام المفاوض الأمريكي، وقد فعلوا حاليا في إسلام أباد. وبالتالي أعتقد أن القوة العسكرية هي الميزان، هي المؤشر الحقيقي لاتجاه هذه المفاوضات أو لهذه الأزمة. حتى الحرب نفسها تحتاج إلى مفاوضات، والقصف يجري لابد من مفاوضات سياسية لكي تنهى أو كي يكون لها ثمرة للطرفين. إيران حتى هذه اللحظة لازالت تلعب على عامل الوقت، على عامل الزمن، على عامل أن يتراجع الرئيس الأمريكي أو أن يحدث معجزة. وفي كلا الحالتين إيران خسرت حتى هذه اللحظة. نحن لا نتحدث عن ترف ولا عن مناوشات عن بعد ولا عن ضغط سياسي، وإنما نتحدث عن ضربات عسكرية موجعة ومؤثرة وعن خناق اقتصادي على الموانئ الإيرانية. سألتني يعني ماذا
1: ولكن مع ذلك سيادة اللواء صحيح، ولكن مع ذلك أيضا يعني الولايات المتحدة وإسرائيل لم تصل إلى الغرض المنشود أو الهدف المنشود، وهو إسقاط النظام أو على الأقل تركيع إيران في المقابل. هناك من يقول
0: صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني كانت الأمل تحدوهم في البداية بأن الضربات الجوية وبأن الحصار وبأن الضغط الشديد جدا وبأن كل هذه الأفعال العسكرية والاغتيالات السياسية الهائلة جدا، كانوا يتوقعون بأنها ستخرج الشعب إلى الشارع وبالتالي إسقاط النظام. توقعوا هذا، ولكن تناسوا بأن السلطة الأمنية في إيران قوة جبارة من الداخل، تستطيع أن تقتل المواطنين كما قتلتهم قبل هذه الحرب. 46,000 تقريبا مواطن تمت إبادتهم في الشوارع دون أن يصوروا أو ينقلوا للعالم بمجرد أنهم تظاهروا. ولكن في النهاية يعني ما يجري حاليا هو يقول لنا أيضا بأن النهاية ليست سهلة حقيقة. يعني من يتوقع بأن النهاية لهذه الحرب ستكون سهلة يعني يجات الحقيقة. المفاوضات صحيح هي تبطئ النهاية. النهاية هل هي سياسية تفاوضية توافقية أم أنها بالحرب؟
2: حتى سيادة اللواء رجع. تفضل. سيادة اللواء أريد أن أسألك بسؤال أخير باقتضاب إذا سمحت لنا. نريد أن نسألك الآن عن موقف السعودية اليوم، لأنه يعني نستمع إلى يعني مواقف مختلفة بين الفينة والأخرى بهذا الشأن، وأسألك ذلك تحديدا يعني في ظل تغريدة ترامب قبل يومين بشأن إرجائه استئناف الحرب الدقيقة 99 بطلب من بعض الدول الخليجية، طبعا السعودية قطر والإمارات. مدى صحة بداية هذا الأمر يعني، وكيف يقرأ هذا التعليل سعوديا يعني نظرا للتباينات ما بين المواقف الدول الخليجية المذكورة؟
0: صحيح هناك تباين بناء على تباين التأثير وعلى حجم المسؤولية وعلى أيضا النظرة الاستراتيجية للمستقبل. المملكة لها خط مستقل، والمملكة العربية السعودية هي محور يعني أصبحت حاليا تقود العمل العربي. المملكة تنظر إلى المستقبل من زاوية التنمية والبناء والتعاون بتجاوز كل الخلافات. الباب لا يرى بهذه الرؤية، وهذه مشكلة أيضا، لكن أقولها بكل صدق يعني كمواطن سعودي ومتابع، المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى إيران وكأنها جار عابر يعني أغراضه على ظهره وماشي المكان آخر. تنظر إليها بأنها دولة مجاورة، وبأن المستقبل ليس مع الثورة الإيرانية وإنما مع الشعوب الإيرانية. والمملكة تدرك بأن المستقبل دائما يلاحقنا، آسف الماضي يلاحقنا. إذا كانت إيران حاليا تلاحق العرب بالماضي 1400 سنة، فما بالك حاليا ونحن نتحدث عن شعب تحت خط الفقر في إيران يحتاج إلى من يقف معه، أو على الأقل يحتاج إلى من يبعد شبح حروب قادمة تدمر كل المنطقة. المملكة تعرف إيران جيدا، تعرف سياساتها، تعرف الثورة، هي على اشتباك معها من عام 1979 حتى هذه اللحظة، وهذا ما لا يدركه البعض في المنطقة العربية. المملكة العربية السعودية تدرك بأن إيران دور ثورة عقائدية، هي دولة كبيرة جدا لكن تديرها ثورة عقائدية تستطيع أن تضحي بإيران كاملة من أجل بقاء هذه الثورة. المملكة تنظر إلى أن الموضوع حاليا مؤقت، أن بقاء الثورة الإيرانية لن

0: طول يعني لن يبقى عقود أخرى. وأن إيران حاليا بدأت تتغير، هذا ما تدرك المملكة، إيران حاليا بدأت تتغير. وأنا أقولها يعني أيضا كمتابع وكمراقب سعودي، المسافة كبيرة جدا بين الرياض وطهران. أصبحت المملكة في مكانة متقدمة دوليا تنمويا اقتصاديا، وأيضا إيران في المؤخرة مع الأسف إيران المملكة تدرك بأنه لا يمكن الارتقاء بالمنطقة وهناك شعوب منهارة وهناك دول مهلهلة وهناك دول مفككة. هذا ما تدرك المملكة العربية السعودية. تريد إيران موحدة، تريد إيران دولة، تريد إيران في السياق ذاته تسعى إلى المستقبل وليس إلى الماضي. هذا ما تدرك المملكة العربية السعودية وتسعى إليه. البعض لا يرى من هذه الزاوية، يعتقد بأن الحرب هي الحل. المملكة ليست عاجزة أن تدافع عن أراضيها وهي تفعل أصلا، ولكن الحقيقة أن هناك في إسرائيل، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الدول العربية من يعتقد بأن الدخول في اشتباك مباشر مع إيران هو انتصار، وهذا حقيقة يعتبر خسران للجميع.
1: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، اللواء عبد الله غانم القحطاني الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، كنت معنا من الرياض. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا. شكرا لكم.
1: نغمة مختلفة يمكن القول هذه المرة محمد عما اعتدنا أن نسمعه من طبعا الباحث والمستشار.
2: أنا يعني مش موافق معك.
1: لا أدري أنه هناك تحول يعني في الموقف السعودي.
2: أنا مش موافق معك. يعني أنت سألتي أنه في مواقف مختلفة، أنا بعتقد موقف السعودي من البداية كان واضح من الحرب على إيران، أنه الجماعة بدهم مش هاي الحرب، وفاهمين أنه هذه خلافا الإمارات طبعا السعودية موقفها من البداية ثابت.
1: هذا
2: الموقف الرسمي
1: هذا الذي نعرفه. والآن بنغمة الصوت وكأن هناك تفهم أكثر لاحتمالات عودة الحرب
2: طبعاً.
1: وأهدافها أسباب وما إلى ذلك من أمور.
2: يعني ما عشان نكون واضحين، لا أعتقد أن السعودية بتموت على إيران.
1: هاي ولا مرة كانت.
2: طبعاً لا. ولكن أنا.
1: بس أنا شعرت في الماضي إنه في الرغبة في التسوية والدبلوماسية والمسار الدبلوماسي واستنفاذه.
2: باعتقادي ما زالت موجودة، لم تتغير. يعني أنا هيك بفكر، بعرفش يعني هذا باعتقادي. السعوديون أكثر من يفهمون أن هذه الحرب مدمرة للمنطقة.
1: بالفعل.
2: وأكثر من ضغطوا على الولايات المتحدة لكي لا تذهب إلى هذه الحرب. فلذلك. واضح انه هذا مش رغبة الامارات، مش رغبة اسرائيل، مش رغبة الهي. وهذا على فكرة اللافت انا برأيي انه صار واضح جدا انه فيش موقف خليجي موحد، وما عندهم مش مشكلة كمان يقولوا انه فيش موقف
1: خليجي. ومش بس موقفين يجب القول
2: طبعا،
1: مش بس
2: طبعًا. لا في اكثر
1: مش
2: من
1: بس قطر و
2: صحيح.
1: طبعا الامارات، وانما كمان ما بين وبين مثل استمعنا قبل قليل.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: طيب هذا صباح إذن يعني أحوال الطرق جيدة بدون أزمات سير، وطبعا هذا بسبب الأعياد اليهودية اليوم، فلا يوجد حركات سير في مختلف أنحاء البلاد. بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار. الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية رئيس عبد الملك، في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال الصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال عارين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لك يا عزيزي.
1: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل اطلالي.
9: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
10: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
5: أحلى صباح الخير من كفركنا العامري. كفركنا المحبي للغير محب لأهله.
6: صباح الخير. أحلى صباح من دلت الكرمل
7: بلدي.
8: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي. صباح الفل والياسمين.
7: آه يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: على خلفية عمره. دقيقتان بعد 9 اليوم الخميس 2026. وسعتم صباحنا مع غرفة الأخبار من راديو الناس حتى 11 هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والموضوعات. البداية مع جولة على أبرز الأخبار. قتل علي الشمالي في الأربعينيات من عمره، وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم بمدينة الرملة. الفرق الطبية قالت إنها عثرت على المصابين داخل مركبة، حيث جرى إقرار وفاة أحدهما في المكان، فيما نقل المصاب الثاني وهو في الخمسينيات من عمره إلى مستشفى سفروفي بحالة خطيرة وغير مستقرة. الشرطة أعلنت فتح تحقيق بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 110 قتلى منذ بداية العام. أقرت محكمة الصلح في مدينة حيفا تمديد اعتقال شاب من بلدة جديد المكر يبلغ من العمر 25 عاما لمدة 5 إضافية بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد الأسبوع الفائت. ومن المتوقع أن يمثل شقيق المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما أمام المحكمة اليوم، حيث ستطلب تمديد اعتقاله للمرة الثانية على ذمة التحقيق بعدما اعتقلته الشرطة قبل يومين. صدق الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل الكنيسة 25 الذي قدمه بيني غانتس وعدد من أعضاء الكنيسة بأغلبية 53 عضوا ومن دون معارضة، ذلك تمهيدا لتحويله إلى لجنة الكنيسة لمواصلة التداول. وتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء عن التصويت بدعوى مشاركتهم في مشاورات أمنية، فيما أشارت التقديرات إلى أن الائتلاف يحاول التحكم بوتيرة تمرير القانون وموعد الانتخابات المبكرة. في حديثها لراديو الناس قالت النائب عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان إنها تشعر بالأسف من جراء عدم تمثيل النساء في الأماكن المضمونة في قائمة الجبهة.
1: أنا أشعر بالأسف أنه القائمة بدون تمثيل النسائي على الأقل في الأربع أماكن المضمونة، ولكن يجب أن لا ننسى أن لدينا مرشحة في المكان الخامس. كنت أتمنى بالفعل أن تبقى الريادة والصدارة في القائمة لإمرأة أيضا، ولكن نحن نعالج هذا الأمر وننظر كيف يمكن أن نقوم. نحن ليس لدينا عملية تحصين لأي موقع، يعني الجبهة ناقشت الأمر أكثر من مرة، وأنا عندما دخلت الكنيسة لم أدخل من باب التحصين وإنما بمنافسة أمام رفاق ورفيقات. بالتالي أنا أعتقد بأن علينا أن ننظر في الأمر جيدا وأن نراجع. وبالنسبة لي هناك تمثيل لقضايا النساء وهناك التمثيل الحقيقي بوجود امرأة. على الحالتين يجب أن نستمر بالضغط من أجل أن تتصدر النساء في القوائم وأن تقوم الجبهة بمراجعة هذا الأمر بشكل جيد، ونحن نقوم بذلك في هذه الأيام، وأتمنى أن نصل إلى نتائج تجعلنا نرضى جميعا.
0: في ملف مغاير، كشفت تقارير إسرائيلية عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تصرفات وزير الأمن القومي تمار بن غفير بعد نشره لمقاطع مصورة أظهرت إذلال الناشطين من أسطول غزة وهم مقيدون ومجبرون على الركوع والاستماع لنشيد هاتكفا الإسرائيلي. موقع واينت نقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن بن غفير ألحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل بعدما كانت الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ملف الأسطول بهدوء ومن دون إثارة أزمة دولية، معتبرين أن تدخل بن غفير تصرف غير مسؤول. في سياق متصل، انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير بحق معتقلي الأسطول، واصفا ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس بكرامة

0: الدولة، رغم اعتباره أن الأسطول نفسه كان استفزازيا عبثيا وفق وصفه. وفي السياق استدعت كل من أستراليا ونيوزيلندا والبرتغال وكندا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا، استدعوا ممثلي إسرائيل احتجاجا على ما وصفوه بفيديو الإهانة بحق ناشطي الأسطول. دكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمة الأمم المتحدة قال في حديث لراديو الناس إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عقابية ضد المنظومة التي تحظى بالحصانة وتشجع مثل هذه التصرفات.
1: المشكلة التي واجهتنا بهذا الأمر هو أن بعض الدول يعتقد أن هذا هو فقط المتطرف، أن هذا هو المشكلة في أن بن غفير الذي كان تواجد في ذلك المكان، بدل أن يعلموا أن هذه منظومة متكاملة من الإجرام، منظومة متكاملة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج وسياسة واسعة النطاق. هذا نهج، يعني بن غفير هو انعكاس لواقع مأساوي حقيقة بشأن الحصانة التي تحظى بها إسرائيل من العقاب على المستوى الدولي، تجعل من بن غفير وغيره أن يستهينوا بكرامة وحياة والقانون الدولي والممارسات التي شهدناها منه ومن أدواته في التنكيل بهؤلاء المتضامنين. أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات أكثر من الهجمة اللفظية الهامة والخطابات والبيانات الجيدة التي قامت في مواجهة وفي رفض ذلك بما فيها استدعاء السفراء. هو بحاجة لأخذ عقوبات باتجاه المنظومة وليس بن غفير وسموتريتش، لأنه بن غفير وسموتريتش أصلا موضوع على لوائح بعض الدول لمنعهم من دخولها.
0: وفي وقت سابق دانت السويد وسويسرا وقبرص وسلوفاكيا والنمسا المقطع المصور فيما قالت وزيرة الخارجية السويدية إن ما حصل يعزز الدعوات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وصفتهم بالمتطرفين. كما أعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن صدمتها من الفيديو، مؤكدة أن بريطانيا طلبت توضيحات رسمية من السلطات الإسرائيلية. في المقابل هجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر بن غفير علنا متهما إياه بإهدار جهود دبلوماسية وأمنية كبيرة. أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فاكتفى بالقول إن طريقة تعامل بن غفير لا تنسجم مع قيم إسرائيل دون إدانة مباشرة لتصرفه، ودون الإشارة كذلك إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف التي وصلت كذلك إلى ميناي أسدود ونشرت أيضا مقطع فيديو عبر منصة إكس. فيما رد بن غفير على الانتقادات بالقول إن هناك من لم يفهم بعد كيف يجب التعامل مع داعمي الإرهاب وفق تعبيره. في حديثه لراديو الناس قال عضو الكنيسة جيلعاد كاريف إنه ليس متفاجئا من ردود الفعل وحجم الإدانات الدولية لخطوة بن غفير هذه.
2: אני מבין את הזעזוע של הציבור הישראלי וגם של ידידות שלנו ברחבי העולם מהתמונות, כי באמת מדובר באירוע אלים, מכוער, פופוליסטי. אבל מה יש להתפלא? גדעון סער, שר החוץ, מה הוא בדיוק חשב כשהוא נכנס לממשלה שבה כהניסט ולאומן אחראי על מערכת אכיפת החוק? מה נתניהו מקשקש לנו שהוא מגנה את האירוע? מי הכשיר את הכהניזם אם לא נתניהו? ולכן הם אוכלים את הדייס שהם בישלו. הבעיה היא שכולנו צריכים לבלוע את הדייסה הרקובה. אני חושב שהשר שער חטף אתמול מקלחת של מים קרים על הראש מהידידות שלנו באירופה. השגריר האמריקאי נכנס בממשלה ב-120 קמ"ש. אני באמת חושב שכשנתניהו ראה את התמונות האלה, הוא דפק עם היד על המצח ואמר מה המופרע הזה עושה לנו עוד פעם. אבל אני חושב שהם אחראים.
0: إلى التطورات الدولية والإقليمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه مستعد للانتظار عدة أيام للحصول على رد إيران ضمن المفاوضات الجارية، محذرا من أن الأمور ستتطور بسرعة كبيرة إذا لم تتلقى واشنطن الإجابات الصحيحة. وفي خطاب ألقاه في حفل تخرج بأكاديمية خفر السواحل قال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد وما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على اتفاق. في المقابل قال متحدث باسم وزارة

0: الخارجية الإيرانية إن المفاوضات بين طهران وواشنطن متواصلة عبر باكستان، وأن إيران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم حاليا بدراسته. وطهران حذرت من أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض استسلام وفتح باب لحرب جديدة رغم استمرار المسار التفاوضي. في سياق متصل، استقبل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران يوم أمس، وبحثا عددا من الملفات المشتركة. نبقى في ذات الملف. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن الاستعدادات جارية لزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية المقررة يوم 26 من أيار مايو الجاري في نيويورك. أضاف بقايا أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر وفق خطة النقاط 14 الإيرانية، معتبرا أن الحديث عن إنذارات ومهل نهائية تجاه إيران هو أمر مثير للسخرية. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أن الوسطاء يعملون على إعداد وثيقة مبادئ ونوايا بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين على فحوى المحادثة قولهم إن نتنياهو خرج غاضبا من المحادثة وأنه يفضل استئناف الحرب وإضعاف النظام الإيراني، بينما دافع ترامب عن استمرار المسار الدبلوماسي. هذه كانت أبرز التطورات السياسية والإخبارية. ما في حالة الطقس، فتنخفض درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لهذا الموسم وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وخلال ساعات الليل تبقى فرصة قائمة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار. هذه كانت جولة على أبرز وآخر الأخبار في الساعات الفائتة. نتحول الآن إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة من غرفة الأخبار، ومن ثم نواصل مع ملفاتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.
1: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: 199 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل.

0: 90 سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم 1
2: في مكيف في تورنادو انفرت.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
6: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي إيروكا
8: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 20 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم وغرفة الأخبار. نستهل أول ملفات الساعة الأولى من التطورات التي تأتينا من مدينة اللد وسط البلاد والمتعلقة بالجريمة طبعا في المجتمع العربي. رجل قتل وأصيب آخر بجراح خطيرة صباح هذا اليوم في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة اللد، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة وسط استمرار تقاعس الشرطة عن مواجهة الجريمة المنظمة. في المحصلة 110 قتلى منذ بداية العام من جراء الجريمة في المجتمع العربي عقب جريمة القتل هذه في مدينة اللد. وينضم إلينا الآن المحامي ورئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد الأستاذ خالد زبارقة. صباح الخير أستاذ خالد، رغم ربما هذا النبأ الذي حصل وهذه الجريمة التي حصلت في مدينة اللد، ماذا نعرف بداية من تفاصيل متوفرة؟
1: يعني حتى الآن ما رشح من خلال الإعلان عن وفاة أحد المصابين رحمة الله عليه، وبهذه المناسبة أيضا نحن نتوجه بأحر التعازي إلى عائلته وإصابة آخر. حقيقة يعني لم يعد هناك مزيد من الكلمات التي ممكن أن نقولها في ظل هذا الاستفحال وهذه الاستباحة للدماء الطاهرة والدماء الزكية. ولذلك حقيقة نحن أمام واقع جديد يجب علينا أن نقف مليا جميعنا كلنا في المجتمع العربي حتى نضع حد لهذا الاستفحال الحاصل الآن في

0: المجتمع.
1: وسنأتي على ذلك أستاذ خالد، لكن خليني أعود معك خطوة واحدة فقط إلى الوراء. هل هناك من تطمينات تحديثات بشأن الحالة الصحية للجريح الآخر؟ ماذا نعرف عن الشخصين كذلك الأمر وطبيعة المنطقة ربما التي وقعت فيها الجريمة؟
0: يعني حتى الآن لا يوجد هناك معلومات أخرى بالنسبة للجريح
1: سوى ما نشر. نعم
0: الآخر، ولكن يعني طبيعة المنطقة يعني معروف، هذه يعني هناك بؤرة صراع معلومة ومعروفة للجميع، ويعني حقيقة كنا نتمنى أن ينتهي هذا الصراع، خاصة أننا نتحدث عن عائلات من العائلات العريقة والموجودة في مدينة الرملة، ولذلك يعني ما زلنا نتمنى وما زلنا ننادي ونصرخ ونطالب ونناشد أن يتم وقف هذا الشلال، شلال الدم، من أجل إتاحة الفرصة لمساعي الصلح في هذا الوقت.
1: حينما نتحدث عن صراع مستمر، هل نحكي كذلك عن وقوع قتلى ومصابين في جرائم سابقة في هذا السياق؟
0: يعني أستاذ أنا لا أستطيع أولا يعني أن أربط الحادثة التي حصلت اليوم بأي صراع آخر، ولكن في صراع
1: نظرا لأنها وقعت فقط صباح اليوم والمعلومات مقيدة بطبيعة الحال،
0: والآن يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث بشكل عيني عن هذا الصراع، ولكن واضح للجميع أن يعني بؤر الصراع الموجودة هي واضحة للجميع ومعروفة لدى الجميع، وكنا يعني نتمنى أن يقوم العقلاء من العائلات بوقف هذا الشلال من أجل إتاحة الفرصة وإتاحة المجال لمساعي الصلح.
1: إذا عم نحكي عن مساعي الصلح أستاذ خالد زبارقة، هل نفهم مع هذا المنسوب المرتفع جدا من الجرائم من العنف المتفشي في المجتمع العربي وفي مدينة اللد على وجه الخصوص أنه الناس باتوا يعني متروكين لهذه الجرائم ولهذا المنسوب المرتفع من العنف؟
0: يعني نعم، هذا الواقع، يعني الصرخات التي نسمعها من أهالي الضحايا والثكالة والأيتام، هذه الصرخات تقطع القلب حقيقة، وهذا يقودنا إلى عمل واحد ووحيد، وهو استنهاض القوى الكامنة داخل مجتمعنا من أجل وقف انتشار هذه الظاهرة. وعندما نحن نقول استنهاض القوى الكامنة داخل مجتمعنا، نحن نقصد أن كل المجتمع الآن يجب عليه أن تتضافر كل جهوده من أجل الوقوف سدا منيعا أمام هذه المشاكل. والعلاج هنا علاج مكون من حالتين، الحالة الأولى هي حل الصراعات الموجودة، والحالة الثانية بناء حصن اجتماعي من أجل منع استفحال هذه الظاهرة وهذا المرض.
1: ومع ذلك أستاذ خالد، يعني هذا مسار طويل، هذا مسار طويل، ونحن منذ سنوات نتحدث عن استنهاض القوى، نتحدث عن تحرك عاجل، والتحرك العاجل أصلا بطل عاجل، صار أكثر بكثير من عاجل، ما بعرف إذا في كلمة من اللغة العربية يعني بتوصف هذا التحرك المطلوب في هذه اللحظة.
0: يعني حقيقة أستاذ، يعني في السنوات الأخيرة كان هناك برنامج ومشروع كبير جدا وبدأ يؤتي ثماره، وهو مشروع إفشاء السلام. لجان إفشاء السلام التي بنيت وتم تشكيلها في كل بلد وبلد، وكان العمل حثيث وقوي
1: في اللد. ما حجم دورها؟
0: ولكن في آخرة المطاف الكل يعلم أن الدولة قامت بحظر هذه اللجان ومنع عملها. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدولة لا تريد أي عمل منظم الذي من شأنه أن يقوم بحفاظ وبحماية النسيج الاجتماعي داخل المجتمع العربي. هذا الاستنتاج بدأنا نشعره يوما بعد يوم، وبدأ يتأكد لنا يوما بعد يوم. لذلك نحن نقول أن البرنامج العملي موجود ومتوفر، وهناك خطط عملية مفصلة موجودة ومتوفرة، علينا جميعا وعلى الجميع وعلى القيادات، سواء القيادات القطرية أو القيادات المحلية أو القيادات الشعبية، الأكاديميين، الجميع عليه الآن أن يقوم بدور من أجل الوقوف.
1: أستاذ خالد، بما أنك تتحدث عن القيادات القطرية، أسأل بشكل واضح، هل أنت راض اليوم عن أداء وتحركات القيادات القطرية في كل ما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي؟
0: أنا أستاذنا لا أريد أن يتحول النقاش داخل المجتمع العربي حقيقة، وهذه نقطة يجب علينا أن ننتبه إليها. لا أريد أن يتحول النقاش إلى نقاش داخلي، سواء الكل يتهم الآخر بدون أن يكون هناك أي خطة عملية. الخطة العملية موجودة، على الجميع أن يتحرك. أنا لست راضيا عن نفسي وقدرتي على التحرك، لذلك أنا يعني أتهم نفسي أولا بالتقصير، وثانيا نحن نقول أن الجميع مقصر في هذه الفترة.
1: أفهم الفكرة وأفهم الطرح فعلا.
0: المجال ما زال متاحا ومفتوحا للجميع حتى يتحرك، لذلك المطلوب الآن أن يتحرك الجميع، سواء على المستوى القطري أو سواء على المستوى المحلي.
1: جزيل الشكر لك المحامي ورئيس اللجنة الشعبية في مدينة ريد الأستاذ خالد زبرقة، نعزيكم من جديد بهذا الفقد وبعد هذه الجريمة المروعة في مدينة ريد. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: مباشرة إلى مراسلنا في منطقة وسط البلاد ضياء الحاج يحيى. صباح الخير ضياء، إذن ماذا نعرف حتى هذه اللحظة وماذا رشح من معلومات وتفاصيل؟
2: نعم، أهلا بك يا أمير وكل المستمعين. جريمة قتل وقعت في مدينة الليد وفي الشارع الرئيسي للمدينة، شارع يعني يربط بين الأحياء العربية والأحياء اليهودية في مدينة الليد. نتحدث يعني عن شارع في ساعة مبكرة يمر فيه الكثير من السكان وأيضا المركبات في مثل هذه الساعة، ولكن على الرغم من ذلك يعني المجرمون يعني اقترفوا الجريمة أمام أعين الناس، بعد أن كان الضحية من عائلة سليمان الشمالي يتواجد داخل مركبة، أقدمت مركبة على إطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، أصيب بجروح بالغة الخطورة، اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. طبعا نتحدث عن جريمة بحسب بيان الشرطة فإن الخلفية تعود لنزاع بين عائلات في مدينة الرملة، وهذه الجريمة يعني تضاف إلى هذا النزاع طويل الأمد. وإذا تحدثنا يعني عن ضحية سليمان الشمالي، ونتحدث هنا عن 13 ضحية قتلوا من عائلة الشمالي في الثلاث سنين الأخيرة في هذا النزاع. طبعا الشرطة وصلت إلى المكان فيما لم تعتقل مشتبهين حتى هذه اللحظات. إذا تحدثنا أيضا عن مدينتي الرمل والليد، أيضا يعني تشهد ارتفاع في السنين الأخيرة، وتحديدا يعني في الأشهر الأخيرة هناك ارتفاع في وتيرة جرائم إطلاق الرصاص وجرائم القتل أيضا في المدينتين.
1: جزيل الشكر لك زميل ضياء الحاج يحيى على هذه الإحاطة والمعلومات، شكرا جزيلا.

0: نبقى في ذات الملف لكن في سياق آخر. تقرير صادر عن جمعية مبادرات إبراهيم أظهر، التي تتابع طبعا شؤون الجريمة في المجتمع العربي، أظهر أنه منذ عام 2019 سجلت 17 محاولة قتل أو اغتيال استهدفت مسؤولين منتخبين من المجتمع العربي، فيما لم تقدم لوائح اتهام إلا في 5 قضايا فقط. هذه المعطيات تأتي بعد محاولة القتل الأخيرة التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديدي المكر ونائبها والقائم بأعماله. ينضم إلينا الآن رئيس المجلس المحلي في كفرمندا الأستاذ علي خضر زيدان. صباح الخير أستاذ علي، في بادئ الأمر وأنت رئيس سلطة محلية هددت سابقا وتعرضت للتهديد سابقا، كيف تستمع وتتلقف ربما هذه المعطيات التي تظهر الآن بشكل واضح في تقارير واضحة؟
1: طبعا خير لك لجميع المجتمعين. حقيقة مع المجتمع العربي أنه أيضا وصل العنف والجريمة إلى منتخبي الجمهور ورؤساء سلطات محلية وأيضا

0: في بلديات قلت المحاسب مجلس محلي قبل فترة قليلة وأيضا مهندس مجلس محلي يعني فيش يعني لا يردعهم شيء لا منتخب جمهور ولا شخص يخدم البلد بشكل موضوعي وطبعا يحاول الاعتداء على السلطات المحلية بشكل مكثف وقبل فترة قليلة كان في اعتداء رئيس بلدية عرابي بدم بارد كان في محاولة قتله والحمد لله طبعا هنا تم فك رموز الجريمة وفي عندك معتقلين وأتوقع أيضا بالنسبة لأخ سوي الملحم نتمنى له كل الشفاء إن شاء الله بتوقع أنه الشرطة هتعمل كل جهدها وتحاول القبض على المجرمين اللي قاموا بهذا العمل ولكن أنا كرئيس سلطة محلية أيضا أنا مهدد اليوم درجة 60 منذ أكثر من سنة ونيف طبعا بدأت من عالم الجريمة المحاولة يعني تهديدات عبر التيك توك وشبكات التواصل الاجتماعي وبموجب التنسيق مع الشرطة وضعوا طبعا حراسة مشددة حول بيتي وأيضا حارس مرافق بشكل دائم تقريبا
1: وهذا الوضع مستمر ومتواصل
0: مستمر ومتواصل وأنا طبعا أحترم توجه الشرطة وفي تعاون بينه وبين الشرطة ممنوع الاستخفاف في هذه الأمور إذا الشرطة رأت أنه أنت مهدد كرئيس سلطة محلية خذ وأنا بغاية الجدية خذ كل حذرك وتوجه بشكل حذر للقيام بمهامك بشكل كامل أنا أقوم بمهام بشكل كامل ليلا ونهارا من غير أي عائق الحمد لله ولكن ما أخذ وسائل الحذر بشكل كامل واليوم
1: بعين الاعتبار أستاذ يعني علي عم نحكي إحنا عن معطيات إذا بدي أرجع ربما لتقرير جمعية مبادرات إبراهيم التي تتابع شؤون الجريمة في المجتمع العربي عم نحكي عن أنه سنة 2023 سجلت ذروة الاعتداءات عم نحكي عن 8 حالات لكن العام هذا 2026 بعدنا ما وصلنا نصه وفي تسجيل 4 حالات يعني خلال أقل من نصف عام شو اللي بيخوفكم ربما من معطيات من هذا النوع؟
0: أخي العزيز إحنا كمجتمع عربي كسلطات محلية كمسؤولين يجب أن نتعاون مع الشرطة بشكل كامل إعطاء كل الأسماء
1: لا شو اللي بيخوفكم إسا مش موضوع التعاون مع الشرطة الإسرائيلية شو اللي بيخوفكم اليوم أنتم منتخبي جمهور أو منتخبو جمهور بتخدموا بلداتكم في خدمات أساسية بتقدموها للمواطن في كل بلدة ومدينة عربية كيف هذا الموضوع بيأثر على شغلكم على جودة شغلكم بطريقة أو بأخرى كيف بيأثر كمان على اختيار المهنيين طبعا لأنه هذا الموضوع بشكل أو بآخر مرتبط بمناقصات وما إلى ذلك
0: أخي العزيز يتعلق برئيس السلطة المحلية نفسه أنا شخصيا لا يردعني هذا الشيء أنا بقوم بعملي على أكمل وجه بعرف أنه في تهديدات وبتلقى تهديدات حتى اليوم على سبيل المثال إذا بتساوي القانون المساعد اللي بيلزم المواطن بدفع رسوم معينة أحيانا تتلقى تهديد أنت تتعامل مع الموضوع هذا بغاية الحزم وطبعا يعني أنا على سبيل المثال أحد أقاربي اعتدى علي بالتهديد والكلام النابي فطبعا قمت بإبلاغ الشرطة واعتقلوه وطبعا بعدين أخرج مع قيود كبيرة جدا حتى أن أنا بالآخر بعد ما كان في توجه إلي رحت صفحت عنه في المحكمة والزلم التزم أنه يغير المنهج تبعه إحنا ممنوعا عنباتا كرؤساء السلطة المحلية نمرق أي تهديد بصلنا من أي مواطن كان حتى لو محسوب عليك سياسيا يجب إبلاغ الشرطة وإعطاء المعلومات الكافية وأنت كرئيس سلطة محلية لازم تقوم بمهامك على أكمل وجه بجرأة بعدم خوف وأنت تشعر بالخوف بدك تغير نهجك وسلوكك اللي يتمشى مع الخوف والتهديد أفضل أنك أنت
1: بس هل هذا اللي عم بيصير في السلطات المحلية العربية في بلادنا؟
0: أنا
1: مش عم بتشوف أنه هذا عم بيأثر على القرارات المهنية ربما أو أي قرارات أخرى داخل المجلس المحلي
0: أنا شخصيا كرئيس سلطة محلية موضوع المناقصات يسمى شطح استريلي ممنوع منعا باتا الاقتراب منه منعا باتا لأي مواطن كان وكل إنسان بيتعامل بالتهديد يتم ردعه بشكل فوري بكل الطرق القانونية المتاحة طبعا مع إدخال الشرطة أحيانا إذا رئيس سلطة محلية بده يخضع للتهديدات افضل انه يروح لانه بده يجر البلديه تبعته للوير يعني بدي اعطيك انا مثال ليس عنا بعيد ما حدث في الناصره ليس بعيد عنا فعشان هيك اليوم رئيس السلطه المحليه بده يشتغل براس مرفوع عدم الخوف عدم الخضوع للتهديدات وطبعا مواجهتها والامكانيه وارده انك انت تواجه استغرام هذا كلياته يحدث
1: قد تكون امكانيات محدوده لكن استاذي يعني خليني اسال ختاما في هذا اللقاء يعني ما بخوفكم انه وضع من هذا النوع معطيات من هذا النوع تدفع نحو العزوف عن الترشح لانتخابات السلطات المحليه التصويت حتى للسلطات المحليه
0: اخي العزيز مش بكل البرنامج الديمقراطي اللي

0: يتغنى فيه الانتخابات ديمقراطية وطبعا حرية الترشح وحرية الاختيار، كل هذا يأثر علينا، وطبعا هذا يمس بهيبة الدولة وهيبة السلطة. فعشان هيك لازم الشعب يكون في فبراير مشاركة كاملة. يعني على سبيل المثال البارح كان في تواصل بيني وبين القائد العام للشرطة دانيال ليفي، ومتفق انه اليوم يكون في تواصل من اجل زيارة الأخ سهيل ملحم اللي هي تعبير عن تضامن كبير مع السلطات المحلية مع الأخ سهيل ملحم، وأيضا القيام بزيارة للأخ أبو باسل من عراق رئيس وزير العربي. فأخر مرة كمان مرة إحنا يعني هذا الشيء لن يردعنا، مش هيخوشنا، وإحنا ممنوع نرفع الرأي البيضاء من العنف الجريمي. إحنا لازم نواجه بكل ما أتينا من قوة، وعندنا القوة إحنا نوقف هاي الشغلة، ولكن بعزيمة وإصرار وقناعة وإيمان إن شاء الله.
1: جزيل الشكر لك رئيس المجلس المحلي في بلدة كفر مندا أستاذ علي خضر زيدان، شكرا جزيلا. ومن هذا الملف نتحول الآن إلى محطة إعلانية ثانية، ومن ثم نواصل ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار وراديو الناس. ابقوا معنا.

0: العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويض.

0: للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 44 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، ما زلنا والساعة الأولى وملفاتها من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا بطبيعة الحال عن التطورات المتعلقة بالجريمة والعنف في المجتمع العربي، تحديدا تطورات هذا الصباح في مدينة لد وجريمة القتل التي أسفرت عن مقتل رجل في الأربعينات من عمره وإصابة آخر في الخمسينيات من عمره، وكذلك عرجنا على مسألة المعطيات التي نشرتها جمعية مبادرات إبراهيم بشأن ذروة جديدة تسجل فيما يتعلق بالاعتداءات والاستهدافات بحق منتخبي الجمهور. إلى ملف آخر، أغلق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش ملف التحقيق في مقتل الشاب مهدي سلام من بلدة عرعرة الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي قرب مدخل بلدة برطعة بسبب قيادة وصفتها الشرطة بالمتهورة من قبل الضحية. ينضم إلينا مباشرة مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان الأستاذ المحامي عمر خمايسي. صباح الخير أستاذ عمر. في بادئ الأمر وفي الاطلاع ربما على أبرز الجمل التي وردت في ادعاء ماحش، أفراد الشرطة لم يكونوا مسؤولين عن ارتكاب عمل جنائي، ماذا تقول أنت في هذا الشأن؟
1: صباح الخير لك جميع المستمعين أستاذ أمير. بداية يعني يكون مفاجئ لو كان الرد غير ذلك، لأنه عمليا قسم التحقيقات مع الشرطة، والشرطة يريد تكرار الرواية التي نسمعها منذ عشرات السنوات بل عقود على أن تصرفات الشرطة يعني لا خلاف عليها وغير مخالف للقانون، وبالتالي يعني تصرفهم لم يكن فيه أصلا أي جرم، وبالتالي تم إغلاق الملف. للأسف الشديد هو ضوء يعني أخضر آخر للمزيد من يعني العنف الشرطوي الذي في نهاية المطاف يكون الضحية العربي. يعني من الأرقام، حيث يعني رصدنا كمؤسسة ميزان بهذا الملف وأصدرنا عدة إصدارات، رصدنا من عام 2000 حتى 2022 كان عندنا 80 تقريبا حالة في مجتمعنا العربي اللي هن عمليا شبان اللي قتلوا على يد الشرطة، ما نسميه بالإعدامات الميدانية دون محاكمة وإنما تنفيذ لحكم في الميدان.
0: وهذا ما وثقتموه في مؤسسة ميزان بكتاب الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون، لكن في العودة إلى هذه الحالة وهذه القضية، ماذا ستفعلوا مع ذلك؟ هل ربما ترفضون القرار بدعوة قضائية من جديد، التماس أم ماذا؟
1: بالضبط، يعني حاليا وفقا للقانون بعد أن

0: تم إغلاق التحقيق. الآن سيتسنى لنا الحصول، وقدمنا طلب للحصول على مواد التحقيق المتعلقة في هذه الحادثة المأساوية. بعد أن يعني ندرس المواد سنقوم بتقديم عمليا التماس أو عمليا استئناف داخلي ما يسمى للمدعي العام الذي هو يعني الجهة الأعلى وفقا للقانون للبت في هذه النقطة، ومن ثم إذا تم الإصرار على نفس القرار عندها يتيح لنا القانون التوجه إلى المحكمة العليا. ولكن للأسف زمير هذه الملفات يعني تتشابه وتتغير الأسماء فقط، يعني إن كان بالنسبة ليونس مصطفى من عرعر خير الدين حمدان إياد الحلاق وغيره من الشبان اللي من يعني مجتمعنا العربي اللي هن يعني يقتلوا باعتقادي بدم بارد في مثل
1: يعني من قبلكم لا تعويل على القضاء الإسرائيلي
0: يعني صراحة،
1: لكن هذا مسار قانوني ومتابعة قانونية أنتم ملزمون بها.
0: ملزمون في نهاية المطاف. يعني الحديث عن الموضوع هو أصلا بالنسبة لنا هو مهم، وبالتالي قد يكون من الحراك القانوني تحريك تغيير تعليمات فتح إطلاق الرصاص كما هو معمول به حتى هذه اللحظة، الذي هو عمليا في وجود بن كبير أصبح هناك سهولة أكثر في أنه يعني الشرطي يعني له الحماية والحصانة الكاملة دون يعني حسيب أو رقيب في إطلاق الرصاص على حادثة كان من الممكن أن تكون بأقصى حد حادثة سير مخالفة سير. يعني مخالفة سير لا يوجد لها أي عقوبة في قانون العقوبات الإعدام. يعني مخالفة سير حتى لو كان يعني الشاب مهدي قام في مخالفات سير والسياقة بشكل متهور، هناك قانون وهناك عقوبات تحدد هذه العقوبات. إذا كانت أقصى حد قد يكون سحب رخصة أو ونقاط وهنا وهناك من ممكن، لكن أن يرديه قتيلا الشرطي والشرطي يخرج دون مساءلة هذا أمر جدا صعب. ولكن من المهم، وهذا ما أردت أن أصله بالإشارة، أنه عندما رصدنا من 2000 إلى 2022 كان هناك 80 حالي، ولكن من 22 إلى 26 أصدرنا نسخة مجددة قبل شهر فيها 44 حالي إضافية، أي أنه تقريبا في كل عام هناك أكثر من 10 أشخاص من مجتمعنا العربي يلقوا حتفهم على يد الشرطة، واعتقادي هو رقم مخيف جدا.
1: يعني وعم نحكي هون عن نسق مرتفع أكثر في كل مسألة استخدام القوة القاتلة في أحداث من هذا النوع.
0: 100% بالضبط، هذا هو يعني الوصف الدقيق والأخطر. يعني أستاذ أمير أنه يعني الشرطي ينفذ الأمر في الميدان، ولكن للأسف نجد أن قسم التحقيقات مع الشرطة بإغلاقه لهذا الملف والمدعي العام بسياسة عدم التدخل والمحكمة كذلك الأمر التي تأخذ نفس الموقف، فنراهم هم شركاء عمليا في عدم يعني الوصول إلى الحقيقة، الحقيقة التي هي تحكي إذا كان هناك جرم يجب التحقيق في الجرم حتى لو كان الذي قام به رجل شرطة. الشرطة هي غير معصومة وغير محصنة أمام القانون، هذا الوضع الطبيعي يجب أن يكون. ولكن كونها الضحية، يعني انتبه أستاذ زمير، يعني إذا كان الضحية هو عربي أو أثيوبي أو يعني من الشرقيين فهو يعني أقل درجة وأقل أهمية بالنسبة بالفعل الوصول إلى الحقيقة، وهذا حالنا كمجتمع عربي وحال يعني الشباب. نحاول أن نصرخ هذه الصرخة سواء كان بالإعلام سواء كان بأروقة المحاكم لكي يكون هناك تصحيح، ولكن لا يمكن أن نكتف مكتفي الأيدي وأن يعني نكون من المتفرجين أو أن نكون.
1: طب أستاذ عمر ختاما هنا نسأل، يمكن الرواية أو سرد ما حدث بالتحديد من الممكن تغييره، تغيير نسق حتى سردية القصة شو بالضبط صار مع مهدي سلامي، ولكن ماذا عن الدلائل الأخرى؟ يعني نتحدث عن كاميرات جسد، تسجيلات فيديو مرتبطة بالحادث.
0: يعني انت اصبت يعني النقطة الأصعب والأهم في مثل هذه التحقيقات. الجهة المسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الملفات هي قسم التحقيقات مع الشرطة. لا يمكن أن نقوم بتحقيق موازي بهذا الموضوع، لا يمكن لنا كعائلة أن نذهب وأن نأخذ كاميرات الشرطة وما إلى ذلك، وبالتالي هذا يسمى ما يسمى تلويث ويعني الإبرار بالتحقيق. الأخطر أنه هي الجهات التي أنت بالتالي يعني أصبت يعني قلب الحقيقة في هذه الملفات. يعني إذا كان رجال من المفروض أن يكون الشهود هم رجال الشرطة اللي كانوا مع الشخص اللي أطلق الرصاص ومعهم الكاميرات، هل يعني تتوقع أنه يعطونا الحقيقة أم أنه يكون هناك يعني محاولة إخفاء؟ ولا يعني أقول ذلك يعني جزافا كذا، يعني وإنما أقول ذلك حقيقة بملف خير الدين حمدان على سبيل المثال وإياد الحلاق ومصطفى يونس. الأمر الذي أوصل الموضوع إلى المحكمة وتم التداول به المحكمة لأن كان هناك توثيق خارج الفيديو ليس بحوزة الشرطة، ولكن كل ما هو بحوزة الشرطة لا نستطيع الحصول عليه ولا يكون أصلا دليلا، لأنه يتم باعتقادي التلاعب في هذه الموضوع للأسف الشديد، وصعب لنا أن نثبت هذا الموضوع. ولكن

0: كان لدينا كاميرات خارجية ممكن أن نثبت. هذا واقع الحال، أنه يعني حتى التحقيق في مثل هذه الملفات هو ليس تحقيق حقيقي مهني جدي بصورة شفافية تامة.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي الأستاذ عمر خماسي، شكرا جزيلا. إذن هذا كان فيما يتعلق بإغلاق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ماحش ملف التحقيق في مقتل الشاب مهدي سلامي من بلدة عرعرة. إلى أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.

طيب، أزمات لا توجد إذن. هذا الصباح هذا ما يأتينا من غرفة التحكم. من كان على طرقات وشوارع البلاد هذا الصباح بطبيعة الحال لاحظ أنه البلاد سالكي يا جماعة، البلاد سالكي دون أي ازدحامات في أي من الشوارع والمفترقات والمفارق التي تشهد عموما ازدحامات في هذا اليوم وفي هذا التوقيت. وبهذا نصل إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار. ساعة ثانية وملفات أخرى بانتظارنا، لكن بعد فاصل إعلاني قصير موجز لأهم الأخبار، ونتابع مع غرفة الأخبار وراديو الناس. ابقوا معنا.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر

0: بيشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بيشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتل علي الشمالي في الأربعينات من عمره وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم بمدينة الرملة. قالت الفرق الطبية إنها عثرت على المصابين داخل مركبة وجرى إقرار وفاة أحدهما في المكان، فيما نقل المصاب الثاني وهو في الخمسينيات من عمره إلى مستشفى سافروفي بحالة خطيرة وغير مستقرة. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد الضحايا في المجتمع العربي إلى 110 قتلى منذ بداية العام الجاري. أقرت محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال شاب من بلدة جديد المكر يبلغ من العمر 25 عاما لمدة 5 أيام إضافية بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد الأسبوع الفائت. في السياق، من المتوقع أن يمثل شقيق المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما أمام المحكمة اليوم، حيث ستطلب تمديد اعتقاله للمرة الثانية على ذمة التحقيق بعد ما اعتقلته.

0: مشاركتهم في مشاورات أمنية، فيما أشارت التقديرات إلى أن الائتلاف يحاول التحكم بوتيرة تمرير القانون وموعد الانتخابات المبكرة. في سياق آخر، قالت النائب عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان لراديو الناس، قالت إنها تشعر بالأسف من جراء عدم تمثيل النساء في الأماكن المضمونة في قائمة الجبهة.
1: أنا أشعر بالأسف أنه القائمة بدون تمثيل نسائي على الأقل في الأربع أماكن المضمونة، ولكن يجب أن لا ننسى أن لدينا مرشحة في المكان الخامس. كنت أتمنى بالفعل أن تبقى الريادة والصدارة في القائمة لامرأة أيضا، ولكن نحن نعالج هذا الأمر وننظر كيف يمكن أن نقوم. نحن ليس لدينا عملية تحصين لأي موقع، يعني الجبهة ناقشت الأمر أكثر من مرة، وأنا عندما دخلت الكنيسة لم أدخل من باب التحصين وإنما بمنافسة أمام رفاق ورفيقات. بالتالي أنا أعتقد بأن علينا أن ننظر في الأمر جيدا وأن نراجع.
0: كشفت تقارير إسرائيلية عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تصرفات وزير الأمن القومي تمر بن غفير بعد نشره مقاطع مصورة أظهرت إذلال ناشطي من أسطول غزة وهم مقيدون ومجبرون على الركوع والاستماع لنشيد تكفى الإسرائيلية. موقع واينت نقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن بن غفير ألحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل بعدما كانت الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ملف الأسطول بهدوء ومن دون إثارة أزمة دولية، معتبرين أن تدخله تصرف غير مسؤول. هذا وانتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمر بن غفير بحق معتقلي الأسطول، واصفا ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس بكرامة الدولة. وفي السياق، استدعت كل من أستراليا، نيوزيلندا، البرتغال، كندا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا وإيطاليا ممثلي إسرائيل احتجاجا على ما وصفته بفيديو الإهانة بحق ناشط الأسطول. دكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة قال في حديثه لراديو الناس إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عقابية ضد المنظومة التي تحظى بالحصانة وتشجع مثل هذه التصرفات.
2: الحصانة التي تحظى بها إسرائيل من العقاب على المستوى الدولي تجعل من غفير وغيره أن يستهينوا بكرامة وحياة والقانون الدولي والممارسات التي شهدناها منه ومن أدواته في التنكيل بهؤلاء المتضامنين. أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات أكثر من الهجمة اللفظية الهامة والخطابات والبيانات الجيدة التي قامت في مواجهة وفي رفض ذلك بما فيها استدعاء السفراء. هو بحاجة لأخذ عقوبات باتجاه المنظومة وليس بن غفير وسموتريتش، لأنه بن غفير وسموتريتش أصلا موضوعين على لوائح بعض الدول لمنعهم من دخولها.
0: وفي وقت سابق دانت السويد وسويسرا وقبرص وسلوفاكيا والنمسا المقطع المصور، فيما قالت وزيرة الخارجية السويدية إن ما حصل يعزز الدعوات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وصفتهم بالمتطرفين. كما أعربت وزارة الداخلية البريطانية عن صدمتها من الفيديو مؤكدة أن بريطانيا طلبت توضيحات رسمية من السلطات الإسرائيلية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتظار عدة أيام للحصول على رد إيران ضمن المفاوضات الجارية، محذرا من أن الأمور ستتطور بسرعة كبيرة إذا لم تتلقى واشنطن الإجابات الصحيحة. وفي خطاب ألقاه في حفل تخرج بأكاديمية خفر السواحل، قال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على اتفاق. في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المفاوضات بين طهران وواشنطن متواصلة عبر باكستان، وأن إيران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم حاليا بدراسته. وحذرت طهران من أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض استسلام وفتح باب لحرب جديدة رغم استمرار المسار التفاوضي. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أن الوسطاء يعملون على إعداد وثيقة مبادئ ونوايا بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب. ونقلت مصادر صحفية عن أشخاص مطلعين على فحوى المحادثة قولهم إن نتنياهو خرج غاضبا من المحادثة وأنه يفضل استئناف الحرب وإضعاف النظام الإيراني، بينما دافع ترامب عن استمرار

0: المسار الدبلوماسي. أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها لهذا الموسم، وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وخلال ساعات الليل تبقى فرصة قائمة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر. المزيد من المعلومات والتقارير تجدونها في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بعد لحظات ألقاكم وساعة ثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح.

0: تسع دقائق بعد العاشرة، ساعة ثانية من غرفة الأخبار. يحيي العالم في شهر أيار مايو شهر الرعاية البديلة، وهي فترة مخصصة لزيادة الوعي باحتضان الأطفال الذين أخرجوا من منازلهم ويبحثون عن عائلة حاضنة ودافئة. في مثل هذا اليوم تسجل الجمعيات والجهات الداعمة لهؤلاء الأطفال الكثير من القصص والحالات التي نجحت بتغيير واقع الأطفال والمجتمع للأفضل. صباح الخير مديرة المجتمع العربي بجمعية ميتاف للعائلات الحاضنة سيدة سامية سليمان، صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: في البداية خلينا نحكي أين مجتمعنا من مسألة العائلات الحاضنة للأطفال؟
1: أول إشي يمكن بحاجة دايما نعيد على مسامع الجمهور بمجتمعنا شو يعني عائلة حاضنة، لأنه دايما وكأنه في بعض ناس ما سمعوش عن العائلة الحاضنة. العائلة الحاضنة هي عائلات خيرة من مجتمعنا اختارت إنها تحتضن أطفال بمروا بضائقة بعائلاتهم. هدول العائلات ممكن يكون هدول الأطفال ممكن يكونوا معنفين، بيعانوا من الإهمال، إساءة، ظروف بيئية غير ملائمة للنشأة السليمة، وفي حاجة إنه يكونوا يعيشوا في بيئة اللي هي تعطيهن الحب والحنان والرعاية اللي بتطلبها كل طفل عشان ينشأ النشأة السليمة.
0: نعم.
1: العائلات الحاضنة هي العائلة البديلة لعائلتهم.
0: ليش بحاجة نوضح الأمور اللي قد تكون مفهومة بشكل أو بآخر بشأن العائلات الحاضنة في مجتمعنا تحديدا؟ بعد في أفكار مسبقة، أفكار مخطوئة ربما؟
1: كتير في بلبلة بمجتمعنا دايما بين العائلة الحاضنة وبين العائلة المتبنية. الاحتضان كمان مرة احنا بنرجع منشدد دايما حتى بكل المعلومات اللي احنا بننشرها، الاحتضان هو لفترة مؤقتة لبين ما يتحسن ظروف اهل الولد. والولد بهذه الفترة حتى بيكون بتواصل معهن عشان يرجع كمان مرة لأحضانهن.
0: وقديش بيختلف المسار، مسار احتضان طفل عن تبني طفل؟
1: طبعا تبني هو أبدي، يعني الطفل لما بنتقل للعائلة المتبني هو صار جزء منهن وحتى بتسجل بهويتهن وصير جزء من العائلة، ما في خط رجعة. بالاحتضان عائلة حاضنة هي عائلة بتأدي وظيفة، احنا نسميها دائما انها بتأدي وظيفة. هذا الولد في عنده برنامج علاجي، الأهل لسه مش بمقدورهن انه يعملوا له اياه ويطوروه،

0: فبنتك اللي العايش مع عائلة حاضنة هي مفروض إنها
1: تعطيك. فبالتالي المعايير تختلف؟
0: الشروط
1: آه.
0: طبعا أنا مش راح أشرح على شروط العائلة المتبنية أكيد في.
1: لا عم نحكي إذا المعايير أو الشروط تختلف.
0: طبعا بتختلف لأنه مش بكتير، هي بالآخر كلياتها نفس النتيجة. هي عائلة عن جد حابة أنها تحتضن طفل وتعطيه الرعاية
1: وظروفها يعني مستقرة بطبيعة الحال.
0: بالضبط هذا العنوان الكبير، عائلة حاضنة مفروض أنها تكون عندها استقرار اجتماعي واقتصادي. عمر الزوجين مش أكثر من 55 سنة، وهن أولادهن اللي أكبر من جيل 18 ما عندهن ملفات جنائية، وعندهن كمان وضع يعني صحي بمكنهن أنه يؤدوا مهامهن مع الولد. هاي عملية من الشروط، فهي شروط حددتها وزارة الرفاه الاجتماعي. بيتم احنا يعني بجمعية متاب لما بتوجهوا لنا عائلة بدها نفحص ملائمتها تكون عائلة حاضنة، بصير الفحص يكون اعمق، يعني مدى ملائمتهن النفسية انه يحتضنوا بهاي الفترة من حياتهن طفل، مدى ملائمة وجود الطفل ببيتهن لأولادهن، مدى تأثيره عليهم، كيف ممكن نتخطى هذا الاشي. طبعا
1: وهذا بصير من خلال طبعا مقابلات معكو بشكل أو بآخر؟
0: أكيد هو توجه أولي، بتم بنفحص بالأول الشروط الأولية اللي حددتها وزارة الرفاه، بعدين بتم الفحص الأعمق، مقابلات معاهن مع أولادهن، بتطلب أكثر من مرتين أو ثلاثة للقائهن، عشان كمان بضمن هاي الفترة هني كمان بيفحصوا مع حالهن. هذا هو الموضوع اللي بدهن إياه، فاهمين هني بالضبط إيش يعني طفل
1: مصدر. قديش اليوم في توجهات من مجتمعنا العربي لاحتضان أطفال؟
0: مجتمعنا خير، دائما بنتج عائلات يعني بتحب تدور كيف بدها تعطي. في توجهات مش كتير، مجتمعنا كمان مر بأزمات كتير كبيرة وبعده ممر بأزمات كبيرة، بس بعد في عائلات عن جد دائما بدها تعطي وبتحاول تدور، بس للأسف يمكن مش واصلها المعلومات أو بتعرفش لمين تتوجه. فكتير مرات إحنا هيك بالأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي بنسمع عن أطفال معنفين، أو بنسمع عن أطفال مواليد مرميين بالشارع، وصار حالات عنا. حتى أنا بقرأ التعليقات إنه يا حرام أعطوني يا أربي، وهيك ممكن ما بدنا نتوقف عند بس الجمل العاطفية هاي، بدنا هيك نعمل خطوة. فإحنا عم نشجع هيك إنه توجهوا اسألوا، حتى إذا في إشياء أنتوا اليوم مش فاهمينها احنا
1: بنعطي
0: كل الشرف.
1: طب هاي النقطة بالتحديد بتدفعني أسأل سؤال آخر، ربما بعد يعني إتمام هذا المسار الشروط تكون مستوفاة ربما من العائلة الحاضنة، هل أنتوا كمان بتتابعوا الطفل وتطور الطفل ونمو الطفل في هذا البيت الجديد في هاي العائلة الحاضنة؟
0: طبعا احنا بجمعية متاب نشتغل ضمن منظومة القوانين والتعليمات اللي استنتها وزارة الرفاه الاجتماعي، وكل طفل بيوصل عنا هو بيوصل عمليا مع برنامج علاجي، واحنا وظيفتنا انه احنا نعطي المتابعة المهنية الدائمة للعيلة الحاضنة عشان تشعر انه هي مش لحالها، احنا بناخد بايدها عشان هي كمان تطبق هذا البرنامج العلاجي. فهني عندهم يعني دائرة دعم كتير كبيرة، سواء منا ومن شركائنا حتى زملائنا اللي هن بمكاتب الخدمات الاجتماعية اللي مسؤولين عن الطفل، وكمان بالمفتشين بوزارة المعارف. طبعا كل عائلة تحصل كمان على تمويل مصروفات الطفل اليومية، فالعائلة عشان يعني تكون متأكدة انه هي بتحصل على اول اشي الارشاد المهني، وكمان مصروفات الطفل اليومية هي بتمولها وزارة الرفاه الاجتماعي.
1: عظيم جدا. يعني خلال العمل والاطلاع على مسألة العائلات الحاضنة اللي بتاخد اطفال يعني ظروفهم ما كانت بتساعد وما الى ذلك، اكيد خلال كل هذه السنوات في قصص ربما كانت راسخة أكثر من غيرها، بتتذكريها أكثر من غيرها، اللي ممكن اليوم نحكي عليها في في في هذا الشهر.
0: طبعا في عنا قصص نجاحات كتير احنا بنفخر فيها لشباب وصبايا اللي اليوم هن عن جد كان ممكن يكونوا بدائرة الضياع، واليوم هن شباب وصبايا سواء وصلوا للتعليم الأكاديمي أو حتى اكتسبوا مهنة، أو حتى هن بنوا بيوت سليمة، تزوجوا وأقاموا عائلة سليمة من القيم والأخلاقيات اللي اكتسبوها من عائلات من حاضن الرائعة. طبعا في كتير يعني فيش مجال استنذكرهن، بس في عنا صبايا عن جد وصلوا للتعليم الأكاديمي، والعائلات الحاضنة حتى تبعت هو بعد جيل 18 العائلة الحاضنة كأنه مسؤوليتها القانونية بتخلص، بس عائلتنا عن جد رائعة، وشافوا انه يعني اخذوا بيد هاي الصبية لبر الامان وكملوا يتابعوهن، واليوم عن جد في قصص نجاحات رائعة. ياريت يكون في مجال مرة نبرز هاي هدول الصبايا وننجح انه عن جد نطلعهم حتى على البث يحكوا عن تجربتهم بالعائلات الحاضنة. هني يمكن اكبر مثال واكبر يعني عن جد مثال جدا ناجح اللي ممكن عن جد يشجع العائلات الثانية انها يعني تخوض هاي التجربة الحلوة.
1: جميل جدا. في الثواني القليل المتبقي سيد سامية، لما عم نحكي عن حالات من هذا النوع، الطفل اللي بيروح على عائلة حاضنة عن طريقه مثلا على سبيل المثال، هل له الاختيار أن يبقى مع هذه العائلة بعد عمر 18؟
0: هو من ناحية قانونية العائلة الحاضنة طبعا
1: بيخلص مسؤوليتها، ولكن إذا باختيار الطفل مثلا اللي ببطل طفل بعد عمر 18،
0: هذا كمان أوضح شغلي. القانون اللي فات لحيز التنفيذ بال 2017 أعطى الأولوية لعائلات الأقارب إنه هن يكونوا عائلات حاضنة، فعشان نخلي الولد ببيئته ويكون يحافظ على الاستمرارية العائلية، أول شغلي مكتب الشؤون بفحص مين العائلة اللي من داخل الأقارب، العائلة الموسعة اللي ممكن يحتضنوا هذا الطفل، وإحنا نفوت ونحولهن لعائلة حاضنة، فهيك الولد كمان بضل ببيئته. فإحنا لما بيكون في عنا طفل محتضن داخل عائلة حاضنة، حكينا إنه هو بيكمل يكون بعلاقة مع عائلته، عائلته كمان بتكون بعلاقة مع مكتب الشؤون، وبتكون ضمن منظومة عمل مع مكتب الشؤون اللي يحاول كمان إنه يوصلها لمحل إنه تحتضن أولادهن من جديد. إحنا الهدف بالآخر هذا الطفل يرجع لحضن عائلته. هذا هدفنا كمان إحنا وكمان شركائنا بمكاتب الخدمات الاجتماعية.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر مديرة المجتمع العربي بجمعية ميتاف للعائلات الحاضنة ست سامية سليمان. ربما هذه النافذة تعكس الخير في مجتمعنا بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا.
0: شكرا. بس إذا بتسمح لي، إذا العائلات يعني اللي هيك أبدوا اليوم حابين إنه يتوجهوا، ممكن يتوجهوا على رقم 118 ورقم التوجهات بوزارة الرفاه، أو ممكن يدخلوا على جوجل بالعربي يدوروا على جمعية متاف للعائلات الحاضنة.
1: إذا رقم 118 وزارة الرفاه أو جمعية متاف. شكرا جزيلا لك، صباح الخير. ومن هذا الملف نتحول إلى أول محطة إعلانية في هذه الساعة، ومن ثم نواصل بقية ملفاتنا في غرفة الأخبار وراديو الناس. ابقوا معنا.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.

0: حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
5: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال أبرس، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عم

0: وموقع نزرين تورز في الإنترنت.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و 90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و 90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و 90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و 90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و 90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 25 دقيقة بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، نواصل مع ملفات غرفة الأخبار في ساعتها الثانية. توصلت دعوى قضائية رفعتها مفوضية تكافؤ الفرص في العمل إلى إنجاز لصالح مواطن لم يقبل للعمل بسبب سنه. المفوضية رأت أن ظروف القضية تثير شبهة وجود تمييز محظور على أساس السن خلافا لأحكام قانون تكافؤ الفرص في العمل، ما أدى إلى تسوية بين المواطن والمشغل من جهة ثانية. تنضم إلينا هذا الصباح المحامية ميرال نخول فار، مفوضة لوائية للواء تل أبيب والمركز ومن مفوضية تكافؤ الفرص. صباح الخير سيدتي. في بادئ الأمر خلينا نطلع على تفاصيل هذه القصة وهذه القضية.
1: صباح الخير أمير. القصة بلشت بالتوجه اللي وصل لنا للمفوضية عن طريق شخص اللي تقدم لطلب عمل بمكان معين. كانت هاي الفترة بعد فترة الكورونا وبعد فترة طويلة اللي ما كان يشتغل فيها بسبب ظروف الكورونا وظروف صحية واجهته بهاي الفترة. فبعد ما توجه لمكان العمل عملوا له مقابلة عمل أولية، وبمقابلة العمل كتير كانوا مبسوطين منه ومبسوطين من قديش هو ملائم للوظيفة وعنده خبرة اللي هي ملائمة لهاي الوظيفة. بعد مقابلة العمل الأولى ما رجعوا له بجواب، فهو استغرب الموضوع لأنه حتى بمقابلة العمل كان في حكي عن قديش كيف رح يجي على الشغل وقديش رح يكون الأجر وكل ما حول ذلك. فرجع اتصل فيها الموظفة اللي عملت له مقابلة العمل، قالت له للأسف إحنا ما رح نقدر نقبلك للوظيفة لأنه قررنا ناخذ صبية صغيرة ما عندها خبرة لهاي الوظيفة عمرها 21 سنة. فهو انصدم من هذا القرار ومن هاي النتيجة وتوجه لنا للمفوضية، وإحنا باشرنا وشفنا إنه هون في تمييز فتوجهنا للمحكمة باسمه.
0: ميرال، كيف ممكن إثبات إشي من هذا النوع؟ يعني إذا عم نحكي إسا على مكالمة هاتفية جرت بين هذا الشخص وبين المشغل، كيف ممكن إثبات هذا النوع في مسار القضية؟
1: سؤال مهم جدا، خصوصا بموضوع التمييز بسوق العمل، لأنه كتير مرات بيكون الظروف الإثبات هي كلمة قبال كلمة. شخص بيقول X واللي قباله بيقول Y وصعب كتير نسبة الإشي. بأغلب الحالات اللي منوصل فيها للمحاكم واللي منقدر

0: نستخدم فيها أكثر بيكون في تسجيل صوتي. وكثير مهم أقول هون بهاي النقطة إن تسجيل مكالمات وتسجيل مقابلات عمل أو أي تسجيل لمحادثة بين طرفين هي مسموحة بحسب القانون طالما الشخص هو جزء من هاي المحادثة. فلما الشخص مثلا بمقابلة عمل
1: بدون ما يطلب إنه يسجل المكالمة
0: بدون ما يطلب إنه يسجل المكالمة أصلا لما الشخص بطلب إنه يسجل المكالمة فكل مجرى الحديث بيختلف. ففيش حاجة إنه نطلب نسجل المكالمة طالما إحنا جزء من هاي المحادثة. فكثير مرات بمثل هاي الحالات بيكون في تسجيل للمكالمة أو تسجيل لمقابلة العمل وهيك بيكون الإثبات أهون. بس بدي أزيد نقطة صغيرة إنه بقانون تكافؤ الفرص بالعمل بخلاف عن باقي القوانين بسوق العمل وإجمالا الإثبات الأولي المفروض يكون صغير وأقل من الإثبات الأولي بكل محل تاني. يعني مجرد ما أني أورجي أنه أنا بقدر أو مناسبة للوظيفة اللي أنا مقدم فيها وما كان في سبب اللي ما يقبلوني عليه وكل الظروف بتأدي أو كل المحادثة أدت أنه أنا المفروض يقبلوني لهاي الوظيفة فعلى المشغل يثبت انه هو ما قبلني بسبب هاي الاسباب اللي هي خاصه بقانون تكافؤ الفرص في العمل.
1: بما انه احنا عم نحكي عن قضيه تعود ربما لقبل 5 أو 6 سنوات اذا عم نحكي عن كورونا اذا انا مش غلطان, هذا بخليني اسال قضايا من هذا النوع ودعاوى من هذا النوع بيكون لها سقف زمني طويل, يعني وقت طويل بتاخذ في اروقه المحاكم؟
0: عادة كل القضايا بتأخذ وقت بأروض المحاكم. إذا إحنا هي القصة كانت مش بعد الكورونا بالضبط, كانت 2 سنين بعد بس كل فترة الكورونا وما بعده ما اشتغل فكان الإشي أكثر على موضوع عمله. بس طبعا إحنا من لما بنتوجه للمحكمة بأخذ وقت تنو تخلص القضية بالمحاكم بسبب المحاكم نفسها وبسبب كمان كثير مرات تأجيلات عند الأطراف اللي موجودة في المحكمة.
1: في هاي القضية بالتحديد إحنا عم نحكي على تمييز محظور على أساس السن وهذا أمر واضح للجميع, ربما ما بيتم الحديث عنه كتير في يعني أروقة التشغيل أو المشغلين الشركات على اختلافها. من خلال تجربتك والباع الطويل إليك في هذا المجال ميرال, عن أي أسس كذلك ممكن نحكي اللي عم بتصير قضايا عم بتشوفيها في مسألة التمييز المحظور؟ يعني إسا عم نحكي عن على السن, ممكن يكون على أساس الجندر أو النوع الاجتماعي, على أساس قومي, شو أكثر القضايا اللي عم بتواجهوها؟
0: تقدر تقول إن إحنا نواجه قضايا بكل على كل العلل والأسباب الموجودة في قانون تكافؤ الفرص في العمل, وقانون تكافؤ الفرص في العمل بضم 17 اللي ممنوع التمييز على أساسها. مثل ما قلت نشوف كتير تمييز على أساس جيل, تمييز على أساس جندر, حالة اجتماعية والدية, علاج صعوبة قومية, وكل حتى تفكير أو انتماء تفكيري لفئة معينة منشوف كل إشي. بس طبعا بكل فترة بيكون في عنا مواضيع أكثر موجودة ومواضيع أقل موجودة. بس بقدر هقول لك الجيل والجندر وكمان كل موضوع تكافؤ الأجر منشوفه دائما موجود.
1: طيب يعني سؤال في ختام هذا اللقاء ميرال, مع الكشف عن هذا التمييز في كل قضية ومع تراكم القضايا طبعا في كل مسألة التشغيل, اليوم ما في عندكم قلق أو تخوف من أنه المشغل يصير واعي تماما أنه قد يكون مسجل الحديث مع الشخص أو مع المواطن اللي بيقدم له شغل, فبالتالي محلات التشغيل تصير تغطي ربما هاي الأمور؟
0: هذا الموضوع موجود دائما, وبفكر انه كل مره احنا بنكون بقضيه
1: يعني لسه بصيروا حذرين اكثر ربما بالتعامل.
0: بيقولوا لي المشغلين انه انتوا عم بتعلمونا كيف نلتف حول القانون ونقوم كل الاشياء اللي احنا لازم نقولها. بس بكفي الاشي يكون بالوعي من ناحيتنا تبع المشغلين انه الاشي ممنوع, فهي زيادة توعية من طرف المشغلين. بالنهاية أنا بفكر إنه كل موضوع التوجه للمحاكم رح يفيد موضوع التمييز, بس الإفادة الأكبر أو الجزء الأكبر تبعنا هو الشغل مع المشغلين وهذا اللي إحنا بنعمله. فبجانب القضايا اللي بنوصل فيها للمحاكم إحنا كمان بنعلم وبنثقف المشغلين لكيف يكونوا أول إشي من دون تمييز, ثانيا أكثر تنوع أكثر تواجد تبع كل الفئات بسوق العمل. فهذا شغل من كل الجهات لازم يكون أكيد.
1: وهنا في أهمية فعلا الجهود اللي بتقوموا فيها في الضغط على المشغلين حتى لو أخذ الموضوع مسار مثلا زمني طويل، ولكن

0: أمر موجود ومطروح على الطاولة. بدي أشكرك جزيل الشكر المحامية ميرال نخول فار، مفوضة لوائية للواء تل أبيب والمركز، ومن مفوضية تكافؤ الفرص. يسعد صباحك.
1: صباحك شكرا.

0: ننتقل إلى ملف مغاير الآن، فمع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك بدأت التحضيرات والاستعدادات لاستقبال العيد، وعلى رأسها التسوق والمشتريات التي تحضر في كل عام، وتحديدا مع غلاء المعيشة المتصاعد، ويبرز مؤخرا الاهتمام والإقبال من قبل العائلات على المحامص كما في كل عيد. ينضم إلينا هذا الصباح المسؤول الإعلامي لشبكة محامص شادي الأستاذ رامي صديق. أهلا بك رامي، صباح الخير. إذن كيف عم تشوف الاستعدادات التحضيرات أيام قبل عيد الأضحى المبارك؟
1: صباح الخير والخيرات لك ولكافة المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك رامي. إذن كيف شايف أيام قبل العيد، عم نحكي تقريبا أسبوع ما قبل العيد، كيف تبدو التحضيرات والتجهيزات عندكم؟
1: أولا نرجو أن يكون عيدا ملئه المحبة، المودة، التسامح، الأمن والأمان لكل الناس قاطبة، وللمحتفلين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك خاصة. الأجواء بلشت نفوت بأجواء العيد، وتحديدا عندنا بشبكة محامص شادي الأصداء ممكن نقول بكل تواضع فاقت كل التوقعات، لأن التفاعل كان استثنائي من أول يوم. والسؤال اللي يسأل هون ليش استثنائي؟ لأنه الحملة بحد ذاتها تمحورت وخلت الناس تحس أنه الحملة بتحكي عنها، عن بيوتها، عن لمتها، عن فرحة العيد الحقيقي. فإحنا لمسنا قلوب الناس من خلال الأمور اللي بدنا إياها على العيد، فالأجواء جدا طيبة.
0: هذا فيما يتعلق بالحملات، كذلك يمكن في معيار آخر هون مسألة الانتشار في أكثر من بلدة، فلو نحكي عن هذا الموضوع.
1: هذا صحيح، يعني حرصنا أن نكون قريبين من أهلنا بكل منطقة، توسعنا واليوم أصبحت شبكة محامص جادي بستة فروع مجهزة بالكامل لتخدم بأفضل تجربة تسوق مريحة وسريعة. الفروع على أساس يكون أسهل لراحة كل المستمعين والمستمعات وأهلنا وزبائننا، هن منتشرين بأم الفحم فرعين، شارع السوق وشارع القدس، كفر قرع المدخل الرئيسي، شفا عمر المدخل الغربي، وللي بيعرفوا شفا عمر المدخل الغربي بيقولوا له هو مدخل النعمي، والبيعن دير الأسد مقابل دباح مول، وفرع كفر مندا بمجمع السيتي مول. وكل الفروع جاهزة بأجواء العيد الكاملة بأفخم التشكيلات، يعني الفخامة بالتشكيلة والهيبة بالضيافة، بس السعر ما بتعب الجيب بتاتا.
0: في المقابل بما أنه عم نحكي عن المنتجات، قديش اليوم صار في أهمية للمحامي وعندكم كذلك الأمر أنه المحمص ما يكون مجرد محل عم بيقدم منتج محدود، وإنما منتجات كثيرة؟
1: كلام في الصميم. المحمص اليوم صار تجربة تسوق كاملة شاملة متكاملة. اللي بدي يفوت على المحمص اليوم مش فقط مكسرات طازة، في عندك المكسرات، عندك الشوكولاتات بكل أصنافها وألوانها وأشكالها، عندك الناس اللي بتستعيد الطفولة بتجيب معها أطفالها اللي ما يسمى باللغة العبرية الجوميوت، الجلد اللي هذه موجودة بأناقة ولباقة مرتبة بداخل شبكة محامص شادي، الحلويات العربية الفاخرة من غريبة للبرازة للبقلاوة. وطبعا هون يعني وجب التنويه انه شبكة محامص شادي باستيراد شخصي وحصري حلويات لوزان اللي هي من سحر الزمان ومعروفة بطعم بيتي جدا جدا، لانها من مكونات واجود وافخم مواد الخام، موجودة بشبكة محامص شادي بتشكيل كبير وانواع كثيرة، منها الغريبة، منها البيتي فورين، منها مشكل برازق وغريبة، بقلاوة مشكلة ومعمول بالتمر طبعا اللي الناس كثير كثير بتطلبه وبتحبه.
0: رامي، رسالة أخيرة.
1: والله يعني هي الرسالة دائما لازم تكون نابعة من القلب، وبما أنه الرسالة بمناسبة اقتراب العيد، نتمنى للجميع عيدا مليئا بالفرح، الصحة واللمات الحلوة، أنتوا وأحبابكم.

0: قرايبكم، ودائما ندعو الله بهذه المناسبة وكل المناسبات أنه يعم السلام ونكون بأمن وأمان ونعيش بمحبة ومودة. ومن محامي الشادي وشبكة محامي الشادي بالفروع الستة نحب نقولكم كمان مرة وعبر منصتك أنه جهزنا كل تفاصيل العيد تحت سقف واحد على أساس تعيشوا أجمل أجواء الضيافة الراقي من المكسرات الطازة لأفخم أنواع الشوكولاتة وحلويات لوزان. وبالآخر بعد سماحك طبعا يعني هي بكلمة ومختصرة، إذا بدكوا ضيافة فيها طعم جودي وفخامة حقيقية محامي الشادي هي عنوانكو. تفضلوا مش بس زورونا، نورونا وخلوا ضيافتكم السنة فعلا هيبي، لأنه إحنا عنوان حملتنا ضيافتك هيبي.
1: شكرا جزيلا لك رامي صديق المسؤول الإعلامي لشبكة محامي الشادي، شكرا جزيلا، كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنت بخير وسعادة، شكرا لكم جميعا.
1: إذن هذه كانت التحضيرات لضيافة العيد في محامي الشادي. سامع يا مجادلي وميرال، سمعتوا العروض؟ سألوني شو أكثر نوع بحبه، المكسرات النية. طيب نذهب الآن إلى المختص في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي عبدالهادي خروب. صباح الخير أستاذ عبدالهادي، يعني هل تختلف هاي الفترة عن فترات أعياد أخرى؟
2: أولا صباح الخير أمير إلك ولجميع المستمعين والمستمعات،
1: صباح الخير
2: وأنتم بألف خير وصحة وسلام إن شاء الله. طبعا هي فترة قاعدة نقول مركبة أكثر، وخاصة أننا يعني ما بعد وتبعات تأثيرات الحرب الأخيرة، تأثيراتها النفسية الاقتصادية الاجتماعية، وأيضا حتى بهاي الفترة نرى التأثيرات السياسية أيضا. كل هاي الأمور وكل هاي العوامل هي تؤثر على مناخ حياتنا، وبالتالي تؤثر على اقتصادنا وتؤثر على ميزانية العائلة وتؤثر بشكل كبير في بالذات في المناسبات والأعياد. ونحن نعرف أنه عيد الأضحى هو أكبر الأعياد، وبالتالي في عيد الأضحى هنالك مصاريف عديدة. يعني أحد أول المصاريف اللي نحكي عنها هي الأضحية وأسعار المواشي، وفيها يعني حتى يعني إذا تعمقنا ونظرنا في الأمر يعني الكثير من المواشي تأتينا من خارج البلاد. يعني كل ما كان الأزمة لمضيق هرمز و أزمة السفن وأزمة الاستيراد وكل هاي الأزمات متعلقة بشكل كبير في أمور إقليمية عالمية، حتى إنها ليست بسيطرة الدولة وبسيطرة بلادنا. يعني هي
1: وهي انعكاسات بيعيشها كل المواطنين في مختلف دول العالم بشكل أو بآخر، ولها تأثير مباشر بطبيعة الحال على الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار بشكل أو بآخر. لكن في هيك شعور في كل ما يتعلق بعلم النفس الاستهلاكي، أنه يعني بتخلص الحرب بعد شهر تقريبا بتشعر أنه الناس نسيوا أنه كانت في حرب، نسيوا أنه كانت في أزمة، نسيوا أنه كان في أزمة حتى بمسألة التشغيل وأزمة اقتصادية، وبترجع أو بيرجع منسوب الاستهلاك لسابق عهده.
2: شوف ممكن مش يرجع لسابق عهده، إنما في بعض الحالات أكثر حتى. ليش؟ عمليا التركيز
1: بصير متنفس بشكل عام، ليس كذلك؟
2: عملية يعني هنالك ما بعد طبعا الأزمات وما بعد الحروبات هنالك نوع من الشعور المجتمعي الكولكتيف النفسي أن هنالك أمل وهنالك بداية جديدة. وهذا التنفس يجعل الأفراد أو الاستهلاك إنه يريد نوع من ميكانيزم ومنظومة التعويض. أنت تريد أن تعوض عن فترة الحرمان، فبالتالي تقوم بالاستهلاك اللي يغذي الحاجة النفسية إنه الأمور بخير وهنالك اطمئنان وأنا بحالة جيدة وكذا وكل هاي الأمور. فبالتالي هذا يؤثر وبصمته واضحة في هذا المجال. الأمر الآخر وهو أن الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني هو في يعني صحيح أنه يكون هنالك المصالح التجارية كان في نوع من الإغلاق، فبالتالي بعد الحرب المصالح التجارية، ونتحدث بالخصوص عن المصالح التجارية الصغيرة، محلات الأكل، محلات الملابس، محلات الإكسسوارات، كل هذه المحلات الصغيرة الموجودة بالأسواق هي عمليا تفتح أبوابها من جديد، وبالتالي يزيد النشاط، فبالتالي المستهلك يكون هناك حافز من أجل استهلاك ومن أجل الشراء أكثر، ومن أجل أنه عمليا يصرف أكثر يعني نهيك عن الحاجة النفسية.
1: هذا بصير مثل الأكل العاطفي أستاذ عبدالهادي، يعني بتعرف في تعويض معين ومتنفس، وحتى الناس يعني لما تكون المحلات مسكرة أو المصالح التجارية مسكرة فبيلاقوا كمان مهرب عن طريق المشتريات عن طريق الإنترنت. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبدالهادي خروب، المختص في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي. يسعد صباحك وأنت بألف خير.
2: وأنت بخير أمير وجميع المستمعين والمستمعات.
1: وبعد هذا الملف محطة إعلانية، ومن ثم نواصل ما تبقى من ملفات وموضوعات غرفة الأخبار لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: شفاعم وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفاعم وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: 199 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة

0: صاحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 49 دقيقة بعد 10 صباحا، أنتم مع غرفة الأخبار وراديو الناس. بدأت شركة ميتا بتنفيذ موجة تسريحات واسعة تشمل أيضا إسرائيل، وتصل هذه التسريحات إلى 8000 قالة، ما يزيد من حالة الاضطراب في سوق التشغيل الذي يعيشه قطاع الهايتك أو التقنية الفائقة مؤخرا. محرر الشؤون التكنولوجية في راديو ناس ومقدم بودكاست صوت التك أنس أبو تعابس، صباح الخير يا أنس. وعلى ما يبدو طرأناهن عيننا اللي بيشتغلوا في ميتا، أليس كذلك؟
1: صباح الخير أمير والمستمعين. صحيح، يعني هي مش بس عين، يبدو أنها أكثر من ذلك، يمكن أقرب لكونها يعني مشاركة في عيد الأضحى، ولكن الأضحية عند مارك زوكربيرغ هي الموظفين.
0: هذا تشبيه منيح، روح.
1: يعني بتعرف احنا كثير أحيان بنحكي على شركات الهايتك وعن استثمارات جديدة وعن شراء لشركات، هذه المرة الأخبار هي أقل سرور على الأقل قطاع الموظفين، وبنحكي على موظفين بمعنى أشخاص، وهذا الأمر لربما شوي بعيد عن الشركات الكبرى اللي تنظر إلى الموظفين أيضا يعني كمعاشات وإلى مصروفات. يعني بنحكي على 10% من الموظفين في شركة ميتا عالميا، حوالي 8000 موظف، يعني الساعة الرابعة صباحا كل واحد حسب الساعة في بلده سيتلقى عمليا خبر إقالته وإغلاق جميع حواسيبه المتعلقة في شركة ميتا. هذا الجانب المظلم أكثر في قطاع الهايتك بنشاهده في هذه السنوات، خاصة في شركة مثل ميتا. الحجة يعني طبعا المعلنة هي إعادة هيكلة لهذه الشركة وإعادة هيكلة
0: وغير المعلنة.
1: صحيح، غير المعلنة أمير، يعني بيرجعني هذا الأمر إلى بداية يعني عملنا في راديو الناس وفي صوت التك. في أول حلقات صوت التك تحدثنا عن المستقبل بحسب مارك زوكربيرغ، وكنا أنا وياك أمير بحاجة أنه الآن نشوف بعض، حتى وإن كنا نحكي عبر الهاتف من خلال ما يسمى الميتافيرس. بتتذكر أمير تغيير شركة فيسبوك اسمها لتتحول لشركة ميتا بمعنى الميتافيرس، وهو عمليا عالم افتراضي كان من المفترض انه هذه الشركة تشوف من خلاله يعني استثمارات هائلة جدا. الحديث كان عن يعني توقع كبير لهذه التقنية انه عمليا تكون حول العالم. مارك زوكربيرغ وضع هناك حوالي 10 مليار دولار في سنة واحدة، وتخيل انه هذا كله يعني راح هباء منثورا. الحديث هنا عن عمليا صفقة خاسرة كانت لميتا، والآن هي بحاجة إلى عمليا تقليص الشركة. هذه الشركة كانت يعني عام 2022 مع 80,000 موظف، وبعدها طبعا هذا الأمر في سنة واحدة انخسف بتقريبا 20,000 موظف. تخيل أنه شركة واحدة قلصت في ذات السنة يعني 20,000 موظف حول العالم، كان هذا يعني خبر هائل في حينه، والآن الكرة تعود من جديد من خلال هذا التسريح الكبير. هذا الأمر أمير يعني لا يمثل كل قطاع الهايتك، صحيح أنه هناك

0: موجة إقالات كبيرة في العديد من الشركات وحتى هنا في البلاد. يعني شركة ميتا يعني حوالي مئات الموظفين هنا في البلاد في هذا اليوم يعني خسروا عملهم في الشركة اللي تحمل عمليا واحد من أبرز مراكز البحث والتطوير لها في تل أبيب. ولكن نشاهد أنه في العديد من الشركات الكبرى الأخرى مثل جوجل، مثل إنفيديا، مثل غيرها، هناك نوع من الاستقرار في عدد الموظفين، ويعني لعلنا ما نضربهم عين، ولكن على الأقل هناك الأمر أحسن بقليل مما هو عليه في شركة ميتا.
1: طيب لما بنحكي عن شركة ميتا وبعد هذه الإقالات أو موجة الإقالات هذه، من ينوب عن هذه الأشخاص أو هؤلاء الأشخاص اليوم؟ وهل باعتقادك أو تقديرك الشركة فعلا اشتغلت خلال السنوات الماضية على تحضير منظومات معينة لتقوم بتسريح الناس، ولا حكي مش عن جد عن أزمة؟
0: فعلا يعني هذا السؤال الكبير أمير نشاهده خلال السنوات الأخيرة. إحنا عادة لما بنحكي على مصالح يعني في داخل بلداتنا أو عن مصانع، عادة لما بيكون في تسريح لموظفين بنشوف مثلا هذه الشركات يعني بتبيع أقل أو بتصنع أقل يعني منتجات. أما في شركات الهايتك وخاصة في شركة مثل ميتا، يعني الناس لما تفوت على فيسبوك أو على إنستغرام لن تشاهد من المفترض خدمة أقل جودة. البديل هنا هو عمليا الذكاء الاصطناعي أو الوكلاء الآليين اللي عمليا ستكون ميتا يعني أعلنت أيضا على استثمار كبير في هذا الإطار. المئة مليار دولار التي ستوفرها من خلال المعاشات هذه السنة ستذهب إلى مراكز بيانات، إلى شرائح متعلقة في خدمات الـ AI، ويعني عمليا تطوير هذه الأنظمة المتقدمة. وهذا الأمر نشاهده في السنوات الثلاث الأخيرة، أن شركات التي تصنع عمليا كل ما يخص مراكز البيانات، شركات مثل AMD أو مثل NVIDIA وشركات أخرى، تكون عمليا في هذه السنوات يعني في ذروة من المبيعات، وعمليا زبائن هذه الشركات ليس عمليا متعلق في المستخدمين العاديين، إنما شركات تكنولوجية أخرى. فبالتالي إذا غاب أحد المهندسين عن الكرسي في الشركة سيستبدله موظف آلي أو عمليا وكيل ذكاء اصطناعي يعمل بدون ما يكون في عنده يعني تلوش مسكورت أو قسيمة الراتب.
1: أشكرك جزيل الشكر، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو ناس ومقدم بودكاست صوت التك، أنس أبو دعابي. صباح الخير.
0: شكرا أمير.
1: بهذا نصل إلى ختام الساعة الثانية من غرفة الأخبار. في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية لس عبد الملك. في الإنتاج ميرال صفدي. وفي الإخراج والديجيتال عري النصار ودانا أبو بكر. وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، ألقاكم على رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى. إلى اللقاء.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: بدون مقدمات.

0: برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق. أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65766.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتل علي الشمالي في الأربعينيات من عمره وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقع صباح اليوم بمدينة الرملة. الفرق الطبية قالت إنها عثرت على المصابين داخل مركبة حيث جرى إقرار وفاة أحدهما في المكان، فيما نقل الثاني وهو في الخمسينيات من عمره إلى مستشفى سافروفي بحالة خطيرة وغير مستقرة. الشرطة فتحت تحقيق بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 110 قتلى منذ بداية العام. أقرت محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال شاب من بلدة جديد المكر يبلغ من العمر 25 عاما لمدة 5 أيام إضافية بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد الأسبوع الماضي. صدق الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة 25 الذي قدمه بيني غانتس وعدد من أعضاء الكنيسة بأغلبية 53 عضوا ومن دون معارضة تمهيدا لتحويله إلى لجنة الكنيسة لمواصلة التداول. في سياق مختلف قالت النائب عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان لراديو الناس صباح هذا اليوم إنها تشعر بالأسف جراء عدم تمثيل النساء في الأماكن المضمونة في قائمة الجبهة.
1: أنا أشعر بالأسف أنه القائمة بدون تمثيل النسائي على الأقل في الأربع أماكن المضمونة، ولكن يجب أن لا ننسى أن لدينا مرشحة في المكان الخامس. كنت أتمنى بالفعل أن تبقى الريادة والصدارة في القائمة لامرأة أيضا، ولكن نحن نعالج هذا الأمر وننظر كيف يمكن أن نقوم. نحن ليس لدينا عملية

0: نقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن بن غفير ألحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل بعدما كانت الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ملف الأسطول بهدوء ودون إثارة أزمة دولية. هذا وانتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير بحق معتقلي أسطول غزة، وصف ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس بكرامة الدولة. وفي السياق، استدعت كل من أستراليا ونيوزيلندا، البرتغال، كندا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا وإيطاليا ممثلي إسرائيل احتجاجا على ما وصفته بفيديو الإهانة بحق ناشطي الأسطول. وفي وقت سابق دانت السويد وسويسرا وقبرص وسلوفاكيا والنمسا المقطع المصور، كما أعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن صدمتها مؤكدة أن بريطانيا طلبت توضيحات رسمية من السلطات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتظار عدة أيام للحصول على رد من إيران ضمن المفاوضات الجارية، محذرا من أن الأمور ستتطور بسرعة كبيرة إذا لم تتلقى واشنطن الإجابات الصحيحة. وقال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على اتفاق. في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين طهران وواشنطن متواصلة عبر باكستان، وأن إيران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم حاليا بدراسته. وحذرت طهران من أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض استسلام وفتح باب لحرب جديدة رغم استمرار المسار التفاوضي. أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أن الوسطاء يعملون على إعداد وثيقة مبادئ ونوايا بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب. ونقلت تقارير صحفية عن أشخاص أو مصادر مطلعة على فحوى المحادثة قولهم إن نتنياهو خرج غاضبا من المحادثة وأنه يفضل استئناف الحرب وإضعاف النظام الإيراني، بينما دافع ترامب عن استمرار المسار الدبلوماسي. أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها لهذا الموسم، وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وخلال ساعات الليل تبقى فرصة قائمة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر. ختام النشرة للقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائما نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دائما بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا

بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: الشراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: زاهي صليبة شفا عمر وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فار مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي.

0: هيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصله.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: زاهي صليبة شفا عمر وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين أحذية.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال

0: على 052-670-1-21.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير خطيب وإليكم التفاصيل. قتل علي الشمالي في الأربعينيات من عمره وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم بمدينة اللد. الشرطة أعلنت فتح تحقيق بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا المجتمع العربي إلى 110 قتلى منذ بداية العام. أقرت محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال شاب من بلدة جديد المكر يبلغ من العمر 25 عاما لمدة 5 أيام إضافية بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد الأسبوع الفائت. كشفت تقارير إسرائيلية عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد نشره مقاطع مصورة أظهرت إذلال ناشطين من أسطول غزة وهم مقيدون ومجبرون على الركوع والاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي. ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن بن غفير ألحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل بعدما كانت الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ملف الأسطول بهدوء ومن دون إثارة أزمة دولية، معتبرين أن تدخله تصرف غير مسؤول. دوليا انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أفعال بن غفير بحق معتقلي الأسطول واصفا ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس بكرامة الدولة. وفي السياق استدعت كل من بولندا، أستراليا، نيوزيلندا، البرتغال، كندا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا وفرنسا وإيطاليا استدعوا ممثلي إسرائيل لديهم احتجاجا على ما وصفته أو وصفوه بفيديو الإهانة بحق ناشطي الأسطول. دكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الأمم المتحدة قال في حديث لراديو الناس إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عقابية ضد المنظومة التي تشجع مثل هذه التصرفات.
2: الحصرنة التي تحظى بها إسرائيل من العقاب على المستوى الدولي تجعل من غفير وغيره أن يستهينوا بكرامة وحياة والقانون الدولي والممارسات التي شهدناها منه ومن أدواته في التنكيل بهؤلاء المتضامنين. أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات أكثر من الهجمة اللفظية الهامة والخطابات والبيانات الجيدة التي قامت في مواجهة وفي رفض ذلك بما فيها استدعاء السفراء. هو بحاجة لأخذ عقوبات باتجاه المنظومة وليس بن غفير وسموتريتش، لأنه بن غفير وسموتريتش أصلا موضوعين على لوائح بعض الدول لمنعهم من دخولها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتظار عدة أيام للحصول على رد من إيران ضمن

فعليا على وثيقة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وأشارت التقارير الإيرانية إلى أن الوثيقة تناولت إطارا وخطوات لبناء الثقة بين الجانبين. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أن الوسطاء يعملون على إعداد وثيقة مبادئ ونوايا بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب. ونقلت تقارير صحافية عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثة قولهم إن نتنياهو خرج غاضبا من المحادثة وأنه يفضل استئناف الحرب وإضعاف النظام الإيراني، بينما دافع ترامب عن استمرار المسار الدبلوماسي. أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها لهذا الموسم وتكون الأجواء غائمة جزئيا. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. نلقاكم على رأس الساعة المقبلة ونشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى. إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: تقريبا دقيقة. في عقر داره، كثيرا ما نسمع التعبير في عقر داره، فما هي جذوره اللغوية؟ نرى عند البحث في المعاجم أنه يمكننا اشتقاق ألفاظ عديدة من الجذر عقر، تختلف معانيها واستخداماتها. فنقول عقر بمعنى جرح، وعقر الدابة بمعنى قطع إحدى قوائمها لتسقط ويتمكن من ذبحها. والعقار هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والضياع، والجمع عقارات، والعقار هي أصول الأدوية وجمعها عقاقير. ومن هنا جاء تعبير عقر داره بمعنى أصل الدار، فالعقر في المعاجم هو أصل كل شيء أو معظمه. فإذا قالوا غلبوهم في عقر دارهم، أي غلبوهم في أصل دارهم.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
5: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
6: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
7: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
8: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
9: راديو الناس أحسن ناس عمي.
10: هيدا حكينا راديو.
0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
11: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
12: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
13: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
3: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
3: مصروف العيلة مع نردين أرملي.
14: لإيش الحكي؟ الشوبينج عن جد متعة. الأبحاث بتثبت إنه عملية الشراء ذاتها بتولد إحساس بالمتعة، ونفس الأبحاث بتثبت إنه المتعة هاي مؤقتة وما بتدوم غير دقائق معدودة. كتير أشخاص مش راضي عن جوانب معينة بحياتها، مش راضي عن شغلها، عن حياتها الزوجية، أو عن دورهم كأهل، وبتشعر إنه صعب تتعامل مع هاي التحديات وتحلها، فبتهرب للشراء العاطفي الممتع اللي ممكن

0: أعطيها راحة حتى لو دقائق معدودة. المشكلة مع هذا النوع من الشراء إنه ما حل لي مشكلتي الأساسية، أعطاني راحة مؤقتة ورح أضطر أرجع له كمان مرة كل ما كانت الأمور صعبة. والمشكلة الأساسية مكملي معي لأنه مش عن جد حليتها.
1: مصروف العيلة مع نردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحاً.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: اهلا وسهلا بكم برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس بلديه كفر قرع فراس بدحي. اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا فيكم وشكرا على الضيافه.
1: يا مرحبا بك يا استاذ فراس. نبدا كالعاده في بعض المعلومات تتعلق في البلد. لماذا سميت كفر قرع؟ مش كفر كوسه ولا كفر خيار ولا غيره؟
2: طول روحك ودي. نبدا بتسميه كفر قرع. كفر قرع اصلها يعني في الاصل هي بكفر تلت في قضاء قلقيلي. كان هناك خلاف بين عائلتين وانتقلوا قسم العائلات الى المنطقه اللي احنا عايشين فيها اليوم, وسميت كفر قرع لانه السكان كفر قرع كانوا بيشتغلوا بيعملوا ويزرعوا قرع. فاحنا مشان يعني هذا الموروث نوصله للاجيال القادمه قررنا انه على دوار المدينه في مدخل مدينه كفر قرع نضع مجسم اللي يحكي تاريخ كفر قرع, كيف بدت كفر قرع وليس سموها كفر قرع. فقررنا نحط قرعة في مدخل مدينة كفر قرع.
1: ما شاء الله, يعني بتتحدث على قرعة عملاقة.
2: قرعة عملاقة اللي بيفوت يشوف, ويعني لما يقولوا كفر قرع وانت فايت على كفر قرع, لما تشوف القرعة بتعرف انك انت في مدينة كفر قرع.
1: مصنوعة من شو؟
2: من ألمنيوم وبحجم كبير, واللي بشرفنا زائر على كفر قرع اول ما يفوت كفر قرع القرعة راح تبكى قدامه.
1: انا شفت الصورة وانت تتحدث الان بين قرع جلاطي مش قرع تقليدي.
2: لا قرع بيعجبك اشي يعني معتبر.
1: تعمل تطلي انت ولا بدك تعمل طبخة قرع؟
2: احنا من جلسة تاريخ كفر قرع, لانه لما انت بتفكر تطور بلد لازم تحط معالم المدينة
1: رموز
2: داخل شوارعها وفي داخل الدوارات ورموز المدينة. فقضية القرع هي يعني تاريخ يحكى في كفر قرع أول ما بدوا يزرعوا وقطاطوا من وراء زراعة القرع. فمهم جدا أن نجسد هذا التاريخ في مجسم اللي يحكي تاريخ كفر قرع وانت فايت عليها.
1: اللي بتقول بالمختصر المفيد القصة التاريخية أنه أهل كفر قرع أجوا قبل عدة قرون قليلة من كفر ثلث من جهة كلكيليا من الضفة الغربية, وجاءت معهم تقاليد العمل الزراعي وخاصة القرع. من هون جاءت التسمية.
2: كانوا مشهورين بزراعة القرع. جميل. من هون جاءت التسمية.
1: بتحب القرع أنت بالمناسبة؟
2: أنا بحب كفر قرع.
1: والأكل ما لك علاقة فيه؟ أنا مثلا علاقة الدبلوماسية مقطوعة مع القرع, مع الكوسة على ما يرام.
2: أنا مع الأكل كلياته, في عندي يعني تحفظات ومش هالكد يعني هاوي الأكل
1: يعني من بعيد. الناس بتسمع كفر قرع بكل هدول قال كفر قرع بحبوا يوم الجمعة, أكيد الكل طابخ قرع في المواسم.
2: اليوم تغير الوضع, صار كل كفر قرع بتطبخ يوم الجمعة ملوخية ولبن ودجاج محشي.
1: شايف تلم الفحم
2: أخي ودي عليك عزومة كل يوم جمعة كفر قرع تلك الملوخية واللبن والدجاج المحشية.
1: عزومة راديو مجاملة ولا أنا أضبط أموري يوم الجمعة؟
2: لا لا احنا مستعدين نستثمر فيك يعني
1: بكرة
2: بنرحب فيك
1: ولا الجمعة اللي وراها.
2: لا لا بكرة أهلا وسهلا فيك كفر قرع.
1: بدنا إياك سالم وغانم يا أستاذ
2: حبيبي الله يسعدك.
1: بدحي, كنت في زيارة لرئيس المجلس المحلي سهيل ملحم جديدة المكر, متمنى لك كل السلامة. فيك تنطينا هيك يعني كلمات تطمئن عن حالته, وين تروحت مع مين وشو وضعه؟
2: يعني احنا قاعدين هسه بنفتتح هذا اللقاء في يعني في حادثة كثير بتوجع اخي وديع. انا امبارح كنت في مستشفى نهرية بزيارة للاخ زميلي سهيل ملحم وعبيد عبيد النائب تبعه. يعني اشي يعني بيقطع الكلب المنظر اللي شفته هناك, يعني الألم والوجع اللي بيعاني منه أخي سهيل. وعلى مشانش لأنه أجا يخدم بلده ويخدم المواطنين في جديد المكر, أطلقوا عليه الرصاص وهو كان في العناية المكثفة هسه في قسم الجراحة. خلينا مع بعض.

0: نتمنى له الشفاء، ولكن يعني المنظر اللي أنا شفته هناك وبعد ما حاورت لقيت زوجته وولاده، يعني إشي بيقطع الكلب. ليش تنو رئيس بلدية يدفع ثمن إطلاق رصاص عليه ومحاولة اغتياله؟ ليش؟ لأنه بده يخدم بلده، لأنه بده يقول كلمة حق. إحنا مجتمع في انزلاق خطير.
1: تمكن من نتحدث إليه خلال الزيارة؟
0: تحدثت يعني كنت أنا بعض دقائق، مشان يعني لأنه كان حالته يعني الحمد لله رب العالمين أول شيء مستقرة، بحب أطمئن يعني، والخطر زال، ولكن بعده يعني يعاني يعني في إصابة خطيرة الأخ سهيل ملحم. ولكن يعني كان لي حديث قصير معه، يعني هو تساءل وأنا تساءلت، يعني أجي علينا الدور.
1: قال كم مرة
0: أجي علينا الدور؟ يعني يعني ما يحدث في داخل مجتمعنا من آفة الجريمة والعنف وهذه الظاهرة التي تقتل في شبابنا وصلت برضو للمنتخبين، ولن تتوقف هناك أخي.
1: بتقول الوديع إنه وضعه بطمن، بس وضعه مش هوين.
0: لا مش هوين صراحة يعني، وهو يعاني الآن يعني وتحت العناية المكثفة.
1: يعني هنحكي إنه ولكن لكن الخيار مفتوح على إنه تبقى مع تبعات الإصابة.
0: يعني نتأمل أن لا تكون هناك تبعات، ولكن يعني الإصابة خطرة رغم يعني أنه وضعه مستقر.
1: طيب نائب روح، سمعت صحيح؟
0: نائبه امبارح روح على البيت
1: عبيد
0: عبيد. والحمد لله رب العالمين إصابته كانت أقل من إصابة رئيس المجلس المحلي.
1: رحت أنت جزء من وفد للرؤساء ولا أن...
0: لا أنا يعني أعشكمت بواجب الأخلاقي وبسبب زمالتي وعلاقتي مع الأخ سهيل ملحم وعبيد عبيد، لأني بعرفه معرفة شخصية، ولكن خلال تواجده هناك كان مدير المركز المحلي حايم بيباس، وكان رئيس يافت الناصري الأخ أبو الأمير، وكان أيضا الأخ شريف نجم
1: الجيش.
0: الجيش. طيب فالتقينا هناك وتناولنا الحديث عن وضعنا اللي قاعدين منعيشه في داخل مجتمعنا العربي.
1: إحنا اليوم في اليوم الخميس 74 يوم على إصابة رئيس بلدية عرب البطوف أيضا أحمد نصار، أتمنى له كل السلامة. وسمعت أنك كمان كنت زائر.
0: أنا كنت المستشفى. أنا زرته في المستشفى ومبارح كنت متواصل معه هاتفيا. الحمد لله يعني الأخ الدكتور نصار يمثل للشفاء، يعني كانت إصابته جدا حرجة في البداية، يعني ما كانش يقدر يمشي على جري بعد الإصابة. 74 يوم الآن يعني الحمد لله رب العالمين وضعه تحسن وأنا اطمنت عليه، ويعني وهو حكى لي إنه إن شاء الله في العيد القريب راح يكون مع زوجته وولاده في كلب البيت.
1: يلا مني هذا خبر مفرح
0: إن شاء الله.
1: رئيس بلدية عرب البطوف من المفترض أن يغادر المستشفى عشية يوم عيد الأضحى بعد أسبوع تقريبا من اليوم، نتمنى له كل السلامة.
0: ولكن يعني شوف أنا شك عظيم نحكي إحنا وديع، بنحكي عن رئيس مجلس الطخ ورئيس بلدية اللي تصاب برصاص. يعني
1: أنت لما تذهب للسلطة المحلية وأنت رئيس مجلس محلي للولاية الثانية بساورك شعور داخلي بالخوف، خاصة بعد الجريمتين اللي تتوقفت عندهما؟
0: أنا شخصيا يعني بقول لك بصراحة أنا بخافش، لأني أنا إنسان مؤمن وإيماني قوي جدا، ولكن يعني بخفيش عنك إنه زوجتي بتخاف، أولادي بخافوا، الحلقة القريبة جدا علي من الأصدقاء بخافوا، بتناول الحديث حول ما يحدث يعني مع المنتخبين في مجتمعنا العربي. ولكن أنا إنسان، ما أنا إنسان مؤمن، ودائما بقول إنسان بشوف اللي ربنا مقدر له إياه. أنا جيت على كرسي ما في حراسي، وأنا إنسان مش مهدد يعني بصراحة، وأنا بقول إنه الإنسان يولد وقدره معه، فأنا إنسان يعني بآمن إنه اللي مكتوب لك بدك تشوفه، ولكن أنا جاي للرسالة، بدي أخدم بلدي، بدي أخدم مجتمعي. أعي إنه يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك أخي وديع، ولكن مهم جدا إن أنا بك كان عني أنا بتخذ القرارات الصح بعد دراستها وعلى أساس معلومات ويقين واضح جدا، مشان أطور بلدي أخدم بلدي، لأنه الحل إنه كل واحد يوقف على جانب ما يسويش شيء.
1: راضي أنت كرئيس بلدية وقيادة في الحكم المحلي من معالجة اللجنة القطرية، المتابعة الهيئات الوطنية القطرية المحلية اللجان الشعبية لمثل هذه الجرائم؟
0: يعني هذا السؤال أنا بعرف أنه يقلق الكثير، وأنا بعرف أنه هو محط أنظار كثير من أبناء مجتمعنا، والنقد يعني حول عمل اللجنة القطرية ولجنة المتابعة نحن نتابعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وأنا بدي أقول بهذا السياق شغلتين. اولا انا يعني زملائي رؤساء البلديات والمجالس المحليه يجتهدون ويجتهدون بكل قوه في ظل ظروف

0: جدا قاهرة أمام حكومة عنصرية التي لا تنصف المجتمع العربي أخي وديع.
1: هذا متفقين
0: يعني
1: عليه.
0: في شح الميزانيات وفي الضغوطات وفي غياب وتقاعس الشرطة في إيقاف مسلسل الجريمة والعنف داخل مجتمعنا وهم يجتهدون، ولكن لا يكفي. يجب أن نعيد النظر في عمل مؤسساتنا القطرية في مستوى لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء
1: بالتعامل مع الجريمة.
0: يجب أن نعزز هذه المؤسسات بكوادر مهنية، يجب أن تكون هناك استراتيجية اللي هي يعني واضحة جدا، ويجب أن نعزز قضية التواصل بين القيادات القطرية وبين الجماهير العربية، لأنه إحنا ينقصنا يعني إحنا منشوف النقد ومنشوف الحديث ونحن نحترم
1: الخطوات اللي تم اتخاذها من قبل الأطر القيادية لمكافحة الجريمة اللي بدأت تطال أيضا منتخبي جمهور. كل إنسان طبعا بحد ذاته لا يقل استهداف إنسان في اللد ولا في الرمل ولا بأي مكان في البلدات العربية عن رئيس مجلس محلي، بس في هون تجاوز الخطوط الحمر من زمان. هل هذه الخطوات التي تتخذ من قبل القيادات العربية كافية برأيك؟ شو اللي ممكن أنت كنت تسويه؟
0: أنا يعني بعيدا عن الشعارات الرنانة والخطابات اللي لا تقنع،
1: لا جرينا على الأرض.
0: بدي أقول شغلتين. النتيجة سيئة، إحنا تقريبا 110 قتلة في داخل مجتمعنا العربي، جرائم قتل في داخل مجتمعنا العربي، وإحنا بشهر أيار في حتى ما وصلناش منتصف السنة الحالية، فالنتيجة سيئة، هذا ما حد بيقدر يجادله. ولكن يعني خلينا نبقى يعني واضحين وصريحين مع مجتمعنا. أنت متوقع أنه رئيس بلدية بيقدر يواجه عائلات إجرام؟ الجواب لا، ويجب أن نقول حقيقة للمواطن. الإجرام وإيقاف الإجرام مسؤولية الدولة، والدولة متقاعسة في إنهاء الإجرام. اللي أنهى الإجرام بنتانيا وببنبراك وبنهرية له القدرة إذا أراد أن ينهي الإجرام في مدننا وقرانا العربية.
1: وشو واجب القيادات والمجتمع العربي؟
0: واجب القيادات أن تلتحم، أن تضع الصورة الحقيقية، أن تعزز الأمن والأمان من خلال الأشياء اللي هي بسيطرتها. أن تعزز الفعاليات التربوية، أن تعزز جهاز التربية والتعليم، الفعاليات اللامنهجية،
1: هاي في المناعة،
0: دورات الأمن.
1: أنا مثلا في الضغط على الحكومة على صناع القرار،
0: يعني إذا رئيس حكومي لا يريد أن يقابل رئيس اللجنة القطرية
1: ليه ما تعملش إجراء عن الطعام؟
0: بحط له فيتو إذا بيجي مازن غنايم على الجلسة، لن تكون هناك جلسة، ويخضع رئيس الحكومة لتهديد بن كفير. ماذا تتوخى من هذه الحكومة؟
1: هذيك المرة لما سؤل يعني كان ما بعرفش رئيس الحكومة نتنياهو أنه رئيس بلدية عرابي أصيب برصاصة
0: أنت مصدق هذا الخراف؟ انت مصدق هذا الخراف اخي وديع؟
1: انا مصدق ولا شو مصدق؟ على كل الحالتين في فضيحة.
0: انا بدي اقول لك قبل 3 سنين كنت في مكتب رئيس الحكومة،
1: جاء تليفون مع علمك من انت بتقول زرته مبارح من جهة حكومية مبارح.
0: لا توجد معلومة تحدث على ارض يعني في داخل دولة اسرائيل لا تصل بقول لاين لرئيس الحكومة. وانا بدي اقول لك انه قبل سنتين انا كنت في مكتب رئيس الحكومة مع زملاء الرؤساء وتحدثنا عن قضية الجريمة والعنف. يعني كيف ديري رئيس الحكومة انه ولد انكتل في بيت تحت كفا وبرفع تلفون لاهله وبرفعش تلفون لرئيس بلدية انطخ وهو منتخب جمهور؟ كيف تفسر ذلك؟
1: صحيح. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك رئيس بلدية كفر قرع الأستاذ فراس بدحي. فاصل ونعود.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: الآخر. محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكا كولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: 490 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
3: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم الأستاذ فراس بدحي، المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قراء. أهلا وسهلا ومرحبتين.
4: الله يسعدك أخي وديع،
3: شكرا على الدعوة. دعيتني على الغداء، طبخة قرع بكرة الجمعة للتذكير عشان مش تنسى.
4: قلت لك بدلنا القرع حسا في الملوخية واللبن.
3: بديت
4: احنا يعني
3: بديت تتراجع،
4: منحط لك تطلة قرع
3: خلاص. إذا لمن انضم إلينا الآن، قبل الفاصل كنا قد تحدثنا في الجد على موضوع الجريمة، وكنت قد زرت أنت سهيل ملحم، طمأنتنا عنه وقلت أنه نائب

0: وعاد إلى البيت رئيس بلدية عرابة البطوف، أيضا سيعود إلى البيت عشية عيد الأضحى. أخبار سارة، لكن رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم لا يزال يخضع بوضع صعب وإن كان مستقر. وتقول أنه تأكدت أنت من زيارتك له امبارح لم يتصل أي من أي جهة حكومية للإطمئنان عليك، كما هو الحال مع رئيس بلدية عرابة. ونحن نذكر وأنت ذكرته بحق أنه رئيس الحكومة براسه هاتف عائلة الفتى الذي قتل في بيت حتيفة قبل أسبوعين، أما رئيس بلدية عرابة ف
1: وهذه رسالة بحد ذاتها. يعني عندما رئيس حكومة يعني لا يتواصل مع رئيس منتخب اللي تم الإطلاق النار عليه، هذه رسالة بحد ذاتها، هذه رسالة
0: سكوت علامة الرضا عن الوضع.
1: يعني لسياسة حكومة، يعني كيف تفسر أنه يعني هذه الحكومة لم تضع على الطاولة خطة لكافحة
0: الجريمة،
1: كافحة الجريمة؟
0: الروعة كفر كرع يا أستاذ فراس.
1: نعم،
0: الروعة كفر كرع على المجلس المحلي على البلدية. بدنا نعطيك فرصة تلخص أنت، لو سألناك قبل 3 سنوات تماما أيار 23 أعلن عن كفر كرع، بلدية كفر كرع أعلن عنها كمدينة بلدية وليس سلطة محلية، تغير شيء بكفر كرع بال3 سنوات؟
1: أنا أخي وديع بدي أحكي بسياقين. السياق الأول هو يعني أعتقد الكل يشهد أن كفر كرع يعني في ثورة عمرانية من ناحية المباني والمؤسسات والبنى التحتية اللي بنستثمر فيها. يعني احنا بنينا قصر ثقافي اللي كان بتكلفة 22 مليون شيكل لقاعة رياضية،
0: افتتح وانت
1: افتتح قبل حوالي سنة،
0: فعالياته كيف ما
1: يعني
0: شهرية
1: لا إصباري. يختلف اثنين في المجتمع العربي أن عاصمة الثقافة اليوم هي مدينة كفر كرع،
0: ما شاء الله. بعدين
1: والأخت مها
0: مش الأخت وزيرة الثقافة،
1: وزيرة الثقافة مها مصالحة زحالقة
0: تستحق كل المحبة والتحية والتقدير،
1: تتربع على السطر الأول من المهنيين الذين يعني يديرون موضوع الثقافة في المجتمع العربي،
0: كل الموظفين في البديك.
1: وأنا يعني هاي فرصة أني أثني على عملها وعلى جهودها وعملها المهني. لما أنا باجي على القصر الثقافي في فعالية وبشوف 530 مواطن قاعدين بحضروا في عرض في داخل القصر الثقافي، هذه شهادة فخر واعتزاز أولا لمدينة كفر كرع ولمديرة قسم الثقافي في مدينة كفر كرع.
0: وكل البلدات العربية بيجوا على الندوات والفعاليات،
1: يعني إذا أنت تفضلوا زورونا في الفعاليات اللي بتصير بكفر كرع، وأنت بتشوف أنه من كل أقطار المجتمع العربي بيجوا على الفعاليات الثقافية في داخل القصر الثقافي الكرعاوي، وهذه يعني محط فخر واعتزاز.
0: وأنا سألتك لكن إنه إذا كفر كرع تغيرت من 2023 لليوم كانت كري صارت مدينة،
1: فأنا يعني بدي أستمر وأقول لك لما بنحكي يعني عن كفر كرع، لما إحنا الحمد لله يعني بيت الضيافة هو بيت للعزاء، أنا بدي أحكي لك بس الفكرة والرسالة، بدل ما إنه إحنا يعني نعزز في الكلب البيوت والبلد كبرت، يعني كيف تنظر إنه تطور بلد
0: طبعًا
1: انك بتقيم مبنى اللي تستقبل فيه، فانجزناه وهو يستقبل اليوم يعني في
0: هذا في الولاية الحالية
1: بيت عزاء، هذا موجود في منطقة الحوارني في كفر كرع. نحن نتحدث عن قاعات رياضية اللي احنا بنيناهن، واحدة انهناها وانجزناها بصورة كاملة، والان نعمل على ترميم القاعة الثانية في داخل مدينة كفر كرع. نحن نتحدث اخي
0: وديع
1: يعني انت مشان تقدر تأمن مستقبل بلد بدك مناطق صناعية، ونحن اليوم بصدد المصادقة على منطقتين صناعيتين في كفر كرع، لأنه يعني بكفيش انك تراهن فقط على ميزانيات والهبات اللي تيجي من الحكومة،
0: حتى الآن ما في
1: يجب ان تطمح الى استقلال اقتصادي مشان تقدر تطور الخدمات، مشان هيك بدك مناطق اقتصادية صناعية. مناطق صناعية في داخل المدينة. ولكن الأهم من ذلك كفر كرع في 2018 أخي وديع كانت مع صفر تخطيط، اليوم كفر كرع 100% تخطيط مع خارطة هيكلية مفصلة مصادق عليها نهائيا، ونعمل جزء من الخرائط تم المصادق عليها وجزء قيد المصادقة. ورغم أنه هذا الموضوع شائك جدا ويشغل الرأي العام في مدينة كفر كرع وفي مدننا العربية، ليش؟ لأنه إذا بتخطط بدك تقتطع من الأراضي الخاصة من أجل الصالح العام مشان تقدر تبني مؤسسات، تبني روضات، تبني مدارس، فهذا الموضوع شائك. رغم ذلك لا مستقبل لبلد ممكن بدها تطمح أن تتطور بدون أن تصادق على الخرائط الهيكلية. جميل. لا يمكن أن تحارب سياسة الهدم العنصرية ضد الأقلية العربية دون مصادقة على خرائط، لا يمكن الحصول على الكهرباء بدون مصادقة على خرائط. يعني أنا قاعد بعرض لك يعني
0: إنه في رؤية استراتيجية،
1: مهم جدا أنه رئيس يسأل حاله كل يوم كيف أنا بدي أشوف بلدي أخرى 20 سنة.
0: برافو.
1: بده لازم يشتغل على خطط استراتيجية. يعني لما إحنا هسه في صدد يعني بعد العيد مباشرة ترميم الملعب البلدي بقيمة 52 مليون شيكل، ترميم وتعبيد وتحسين واجهة مدخل كفر قرع في مبلغ 9 مليون شيكل، منتزه البئر بكفر قرع بمبلغ 5 مليون شيكل.
0: شو منتزه البئر؟
1: منتزه البئر له تاريخ، له تاريخ يحكى في كفر قرع.
0: التعاون بينك وبين حركة شبابية في البلدة.
1: أنا بدي أقول لك إنه الحركة الشبابية هي عماد مجتمع كفر قرع، وفي عنا حركتين، حركة الرأي والحركة الشبابية في كفر قرع. هذول عز كفر قرع لأنهم بيخدموا وبيعطوا وعندهم روح انتماء وعطاء لكفر قرع بصورة يعني رهيبة. إحنا بنحكي على 1000 شاب وصبية اللي موجودين في داخل الحراك اللي يسمى الحراك الشبابي والرأي في كفر قرع أخي وديع، وهم يعني روح الانتماء والعطاء. أنت بتحكي كيفنا حرب الجريمة والعنف،
0: تتعاون معهم،
1: مش بس نتعاون معهم، أنا داعم الأول لهم، وأنا مآمن إنه عماد مجتمع ومستقبل المجتمع أولا يبدأ بدعم الشباب والصبايا في داخل المجتمع.
0: شو قصة البير؟ منتزه البير بكلمتين.
1: البير هو يحكي تاريخ كفر قرع. يعني إحنا البير كان أول ما قامت كفر قرع كان هناك بير مي،
0: مصدر مي،
1: والكل كان يلتكي في بير المي. الصبايا يجين يحطين البخارة الجرة على راسهن ملين مي، وهن طلعات الشباب يطلطلوا هون وهناك ينقوا عرايس من الصبايا اللي جين
0: ملين مي.
1: بس احنا بنحكي
0: بالروح اللي تيجي بتعبي ماي بتيجي تدور على عريسة او على عروس
1: او الشاب يجي.
0: بس هذا كان في كل البلدات العربية.
1: احنا بنحكي بروح الفكاهة، ولكن انت كرئيس بلدية لما عندك موروث ثقافي اللي يحكي تاريخ بلد يجب ان تعمل على ترميمه وعلى ان يكون محط انظار البلد، لانه هذا الموروث يجب ان يورث الى الاجيال القادمه. مشان هيك احنا استثمرنا 6 مليون شيكل لترميم متنزه البئر في كفر قرع، وسننطلق بعد عيد الاضحى ان شاء الله في الترميم. ولكن ايضا القصائم
0: فيها مي، فيها مي قبل القصائم،
1: فيها مي
0: البئر،
1: في مي البير، واحنا رايحين نحافظ عليه من خلال الترميم الكبير.
0: جميل.
1: يعني راح يكون نوافير مي في الترميم ومقاعد والعاب، ولكن البير التاريخي رايحين نحافظ عليه زي ما هو.
0: جميل.
1: مهم الي احكي عن القصائم، القصائم للشباب، للازواج الشابة. انت بتعرف كده الشباب بيعانوا من هذا الموضوع اليوم وانا بحكي معك. يعني منطقة الحوارنة تم تطوير منطقة الحوارنة وتوزيع قصائم للازواج الشابة رغم السياسة العنصرية لدائرة أراضي إسرائيل اللي اليوم يعني تريد أن توزع قصائم لكل من هو يريد وليس لسكان البلدة نفسها.
0: طيب.
1: ونحن نحارب هذه السياسة وهذه العقلية، ولكن احنا بكفر قرع استطعنا أن نوزع قصائم ما يقارب 300 قصيم لأزواج الشابة. وإذا بتزور كفر قرع بتشوف اليوم البنايات قاعدة بتطلع في داخل حارة الحوارنة اللي وزعنا القصائم فيها.
0: بس مشروع الأزواج الشابة في حي الحوارنة توقف قبل فترة.
1: لا، لم يتوقف. احنا بدلنا المقاول لانه لا يعني
0: استوني في العمل فيه،
1: استوني في العمل فيه. طيب. والعمل فيه يعني جاري على قدم وساق.
0: طالما ذكرت الموضوع هذا، انت عشرات البيوت مهددة بالهدم في كفر قرع،
1: مش بس كفر قرع، في مجتمعنا العربي كلياته، وهذا اللي حكيت عنه اخي وديع. مشان احنا نحارب عقلية وسياسة الدولة، سياسة الهدم وقانون كامينيس، يجب ان نصادق على خرائط مفصلة في كل بلدة وبلدة. ليش بيستعملوا هاي السياسة ضدنا؟ لانهم يعني بيقولوا انه انتم بتبنوا بصورة غير منتظمة، انتم فيش عندكم رخصة بناء. مشان هاي الحجة نمحاها، لازم احنا نصادق على خرائط.
0: دور البلدية في مكافحة البناء غير المرخص؟
1: احنا نكافح هذه السياسة يعني على مستوى قطري
0: بالراديو ولا انه بتفي اجراءات عملية؟
1: لا، على مستوى قطري ومن خلال جلسات وكتابات، وانا يعني بتواصل مع في المحاكم ندعم المواطنين اللي بيقدموا اعتراض في المحاكم، قسم الهندسي ومن الأقسام المتطورة جدا.
0: طيب،
1: في المجتمع العربي.
0: طيب، البيوت بالكهرباء، طالما بتحكي عن البنى التحتية والبيوت والحق بالمأوى، في بيوت كثير كفر قرع بدون كهرباء لليوم، ولا هذا جزء من المشكلة الأولى؟ الثانية،
1: غلطوك أخي وديع.
0: بصير
1: مدينة كفر قرع الوحيدة من المدن العربية اللي بتخبر كهرباء عن طريق أمر وزير ومش عن طريق رخصة بناء. تعرف ليش؟ لأني أنا يعني بتواضع بقول لك، بحكم علاقاتي وفهمي للعمل في المؤسسات الرسمية والوزارات، استطعت أن أحصل على 5 أوامر لإيصال بيوت الكهرباء دون أن يكون هناك رخصة بناء. فاليوم

0: أنا هسا بحكي معك وأنا بقول لك ما يقارب 400 بيت في كفر قراء تم إيصالهم للكهرباء بدون ما يكون معهم رخص بناء.
1: وين أنت كان هذا؟
0: هذا يعني في الأشهر الأخيرة.
1: جميل. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك الأستاذ المحامي فراس مدحي رئيس بلدية كفر قراء. فاصل ونعود.

0: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79.90 شيكل، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109.90 شيكل، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89.90 شيكل، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119.90 شيكل، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129.90 شيكل، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: بكل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأمواصف، وإكسال، وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو إنفيرتر.
4: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. أحذية.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج المجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: الله يسعدك.
1: بدي أسألك، زحمة يا دنيا زحمة، في شكاوى أنه في زحمة سير بمدخل المدينة،
2: وهذا أنا بنظر إلى بصورة إيجابية. كفر قرع أصبحت اليوم يعني هي مركز في وادي عارة، وإذا في زحمة في حركة تجارية قوية. أخي وديع، شهريا يعني يتم افتتاح مصالح تجارية جديدة في كفر قرع، وهذا الشو أنا بنظر له في صورة إيجابية، ولكن نحن نخطط إلى مداخل إضافية في داخل كفر قرع في الجهة الشمالية من جهة شارع ستة وفي مفرق برطعة. نحن يعني جزء قيد التخطيط وجزء اللي أتممناه. فالشارع الغربي في كفر قرع يشهد إنه إحنا يعني فتحنا مداخل جديدة، ولكن حركة السير تعرف كده بفوت على كفر قرع في اليوم سيارات، قرابة 4000 سيارة بفوتن يوميا على مدينة كفر قرع. شو هذا بدل؟ انه تمام. اصبحت
1: بما يعني يتعلق
2: حركة تجارية قوية جدا. تفضل.
1: بما يتعلق موضوع التربية والتعليم، كفر قرع تمتاز بانه فيها بلد الاكاديميين، الله يكون بعونك. كم اكاديمي فيها؟
2: يعني احنا تقريبا تقريبا تقريبا يعني لا ابالغ اذا بقول لك في كل بيت سكن في كفر قرع فيه اكاديميه.
1: واحنا في الجامعه العبريه بالثمانينيات، وانت كنت هناك واحنا زملاء بهذيك الفتره، كناش نعرف بعض، بس انه كانت المنافسه محتدمه بين كفر قرع وكفر ياسيف من صاحب الرقم الاعلى من حيث عدد الطلاب. اليوم لما انت عندك هذا الكم الهائل من الاكاديميه في كفر قرع، هذا بثقل عليك رئيس البلديه. الناس نقول انه اهل كفر قرع بيعجبهنش العجب ولا صيام برجب، بس انه يعني بدك تشد حالك لترضيين.
2: اخي ودي يعني هذا تحدي كبير ان تدير بلديه اللي فيها مستوى اكاديميين بهذا الحجم، وانت بتعرف كفر قرع بلد الاطباء، 574 طبيب في كفر قرع، وهي تتربع السطر الاول ليس فقط على مستوى دوله اسرائيل وانما عالميا.
1: استاذ فراس
2: تفضل،
1: عيد الرقم كمان مره جديد، كم طبيب وطبيبه موجود في كفر قرع؟ كمان مره سمعتش منيح.
2: 574 طبيب في كفر قرع، وهي تتربع المكان الأول بالنسبة لعدد السكان في العالم.
1: أوف أوف أوف أوف.
2: يعني
1: هسه أنت بدك تعمل شبكة السمعة لعربة البطوف والفعل كفر قرع؟
2: لا يعني بالحقائق هاي الحقيقة، ولكن
1: كيف؟
2: بهذا فليتنافس المتنافسون.
1: كيف بشرح لك؟
2: يعني نفتخر هذه المنافسة تكون بيننا وبين عرابة. عدد سكان كفر قرع أقل من عرابة. عدد سكان عرابة يعني إذا بتساوي بالنسبة
1: قديش عدد سكان كفر قرع المكان،
2: ولكن نحن نبارك يعني ونشهد لعرابة وعلى المستوى الأكاديمي الموجود فيها.
1: قديش عدد سكان كفر قرع؟
2: 22,000 نسمة.
1: لما في عندك 570 طبيب، يعني كل
2: 36 أقل من 40 شخص في لهم طبيب واحد على كل 40 شخص.
1: طيب حق يعني الرد لعرابة البطوف، متى تشاء كيف ما تشاء في موضوع
2: إحنا بقول فليتنافس المتنافسون في مثل هذه المجالات.
1: طيب في موضوع التربية والتعليم، هذا يقول إنه جهاز التعليم في كفر قرع قوي جدا.
2: أول شيء يعني أنا بدي أقول لك، شفت حكينا عن البنايات والمؤسسات وعن البنية التحتية والاستثمار، ولكن الاستثمار الحقيقي يبقى في الإنسان.
1: جميل.
2: الإنسان قبل الحجر وبناء الحجر.
1: كم مدرسة في كفر قرع؟
2: أنا بقول لك قبل ما أحكي على المدارس ده كلك شغلة واحدة. ده كلك ليش أنا بفكر هيك أخي وديع؟ رغم أنه سياسيا أنك تزفت شارع وتتصور الكل بيزكف لك، أما أنك تبني استراتيجيات في داخل جهاز تربية وتعليم وترى الثمرة بعد خطوات وبعد سنين،
1: بعد خروجك من البلدية،
2: هذا الشيء مش مفهوم ضمنا. ولكن إذا أنت بدك تقيس مجتمع راقي، رقي مجتمع يقاس برقي جهاز تربية وتعليم. والاستثمار الحقيقي ومستقبلنا كأقلية عربية هو فقط في جهاز تربية والتعليم، سلاحنا العلم، وهناك الاستثمار اللي لازم يكون، وهذه الرسالة اللي أهم من البناء ومن

0: الحجر في كل جميل. بلد وبلد.
1: كم مدرسة تقريبا في كفر قرع؟
0: احنا في عنا 5 ابتدائيات، 3 اعداديات، ومدرسة ثانوية، واخرى اللي هي مدرسة خاصة،
1: 10 مدارس.
0: مدرسة النهضة في عنا 11 مدرسة في كفر قرع، وفي عنا مدرسة اللي عربية يهودية اللي هي وحيدة في داخل مجتمعنا العربي.
1: يد بيد؟
0: يد بيد. انت ممتاز، عندك معلومات قوية عن كفر قرع.
1: في حديث انه ربما تغلق ابواب هالمدرسة.
0: في هناك اشكاليات بسبب الاوضاع، وسبب انه يعني ما فيش طلاب يهود كثير صاروا يجوا على المدرسة بظل الحروب والطوارئ اللي احنا عايشينه في هاي الدولة.
1: خبر
0: صار، صار هناك اشكال، ولكن اركن انه في كفر قرع في رئيس
1: يعرف
0: المشكلة، وان شاء الله المدرسة هي راح تستمر.
1: قديش عدد طلاب هالمدرسة؟
0: المدرسة هناك في 143 طالب.
1: قديش منهن يهود؟
0: في اليوم 30.
1: قديش كانوا؟
0: جزء يعني جزء اللي هم لأب وأم يهود، وجزء اللي هم مختلطين.
1: قديش كانوا؟
0: في فترات اللي كان 50-50.
1: الحرب تركت أثارها.
0: الخوف إنه يعني في السنة القادمة ما فيش تسجيل قوي لطلاب يهود، ولكن
1: أنت
0: يعني
1: تقول لن تغلق
0: التحديات،
1: لن تغلق أبواب هالمدرسة. أنت على الهواء.
0: لن تغلق أبوابها مدرسة يد بيد في كفر قرع.
1: أهل كفر قرع بسمعوا راديو الناس منيح وبسمعوك.
0: سجلني، وبأهل كفر قرع بيعرفوا إذا في راس بدح يحكي الكلمة.
1: طيب درجع على
0: بنفذها.
1: درجع على الأطباء والطبيبات، أنت عندك طبيبتين بالبيت؟
0: أنا عندي طبيبتين، طبيب اللي هي يعني اليوم
1: شو أسميها؟
0: اختصاص أولاد، والثاني يعني سنة رابعة تعليم، أحلام، دكتورة أحلام والدكتورة لين.
1: والثالثة،
0: الثالثة لارا حبيبة أبوها محامية، والولد بدرس سنة ثالثة هندسة كمبيوتر.
1: أنت كنت قبل المحاماة أنهيت في علم الأثار.
0: أنا أنهيت في علم الأثار.
1: واحد بترك هذا العالم الجميل اللي فيه كنوز دهشة الاكتشاف وبروح يدور على سلطة محلية عربية. أستاذ فراس بدحي،
0: أنا بدي أقول لك شو اللي جابني على السلطة المحلية
1: باختصار شديد، لأنه بدي أسألك.
0: واحد يوم بنتي بدهاش تتعلم في المدرسة، سألت ليش تتعلم
1: مدرسة؟ أي منهن، الطبيبة ولا المحامية؟
0: اللي هسه هي طبيبة.
1: أحلام؟
0: أحلام. وأنا صممت أن أتعلم في البلد، بس فهمت أنه في مشكلة في جهاز التربية.
1: قالت لك ما بحبش المدرسة؟
0: فقلت إنسان اللي اكتسب علم ومعرفة وعلاقات في داخل مؤسسات الدولة والوزارات، أجل وقت أني أنا أجي أعطي من وقتي
1: قررت تروح على العمل الجماهيري،
0: من ثقافتي لبلدي، واستثمر في جهاز التربية والتعليم.
1: جميل. طيب بموضوع المشاكل اللي بتعاني منها كفر قرع، أيضا كذلك الأمر في بعض المناطق في النفايات في أطراف البلدة.
0: منين هالخرافة؟
1: هذا من العصفورة اللي امتلكوا كفر قرع.
0: اسمع تقول لك أول شيء، أنظف بلد موجودة كفر قرع.
1: أطراف البلد كنا
0: هسه أطراف البلد في هناك أراضي لدائرة أراضي إسرائيل، والناس بيستغلوا هذا الموضوع، رغم انه احنا من ميزانية البلدية نستثمر في جمع النفايات هناك. واحنا يعني بصدر
1: راضي انت من محيط البلدة يعني من هاي الناحية؟
0: يا اخي الك بالناظر صح؟
1: صحيح.
0: اتحداك ان تأتي الى كفر قرع تتجول في شوارعها، وان تتجول مش بس في شوارعها،
1: محيطها،
0: في المتمشيات اللي موجودة في محوط كفر قرع، وترى جمال كفر قرع ونظافة كفر قرع.
1: اذا جيت الكلاب والخنازير ما بتعضني؟
0: يا أخي يعني تقول لك أنا موجودة هاي الظاهرة،
1: في مشكلة مش ظاهرة،
0: ومش بس في مشكلة، إحنا يعني نعالج هذه المشكلة، إحنا مش حاطينها على الطاولة، وأكبر إثبات إنه في مقاول اللي بيعالج هاي المشكلة وبندفع له مبالغ طائلة. وديع، إحنا واعيين لهاي المشكلة،
1: خنازير وكلاب
0: بريئة نعالج فيها، وفي مقاول اللي بندفع له مبالغ طائلة اللي قاعد بعالج بهاي المشكلة، وهي مش بس بكفر قرع، يعني هاي موجودة في منطقة وادي عارة عموما.
1: جميل. طيب بما تبقى من وقت يا أستاذ فراس بدحي، أنت يعني في الولاية الثانية وتنتمي العيلة عدد تعدادها بجوز 30 نفر، يعني سر النجاح شو في كفر قرع؟
0: أنت حب الناس، الناس بتحبك.
1: متأكد؟
0: اخدم الناس بصدق وأمانة. وكن متواضع واحترم حتى اللي مختلف معك في الرأي، صدقني يعني آخر إشي الناس
1: في موضوع
0: الناس واعية أخي وديع،
1: قسائم البناء وقصة الفتمال وقصة الإحود وحلوكا وتوزيع إعادة التوزيع والآخرة،
0: حكينا احنا
1: عادل الاكتضاب. انت عادل مع الناس؟
0: أنا مش بس عادل، أنا أتحدى إنه الاكتطاع
1: أنه في شكاوى
0: عام متساوي بين كل الناس.
1: طيب.
0: ويشهد لذلك القاسي والداني، كان هناك إشكال في بداية الطريق بسبب إنه يعني لحد ما إحنا شرحنا الموضوع بصورة موسعة، ولكن كل مواطن قرعاوي اليوم يعي أن هناك تساوي بالإفراز في الحيز العام في خريطة البتمال، والكل يشهد

0: على هذا الموضوع، ولكن برجع وبقول طيب. لا مستقبل لبلد بدون تخطيط أخي وديع.
1: سجلناها هاي. بدي أسألك أنت يا أستاذ فراس بدح، وأنت رئيس بلدية كفر قراء، بعشرين ثانية عضو في اللجنة السبعية المشتركة بتكون ولا ما بتكون؟ وأنت
0: إنسان كيادي يحترم الجماهير، يجب أن يعي أنه فقط إقامة قائمة مشتركة تلبي نداء الجماهير. لا خيار لنا غير إقامة قائمة مشتركة، وسنعمل بكل قوة لأن يكون هناك قائمة مشتركة ونذهب إلى الصندوق بورقة واحدة.
1: جميل. رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، شكرا جزيلا على حضورك، والشكر لكل من ساهم معنا في هذه الرحلة. تحرير وإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، والياس عبد الملك، جواد العمري، وعرين نصار في الإخراج والتصوير والديجيتال، وموسى بصول في التطبيق. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: ونحن على أبواب عيد الأضحى، كل عام وأنتم بألف خير. نتمنى لحجاجنا أنهم يعودوا سالمين بعد أداء مناسك الحج. نسأل الله الأمن والأمان لمجتمعنا، قوتنا بوحدتنا.
1: بارك الله.
0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: باركت، كل عام وأنتم بخير. شكرا ويعطيكم العافية، وإلى اللقاء في الخميس القادم التالي.
0: إلى اللقاء.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: شفعم وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفعم وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا أمير الخطيب وإليكم العناوين. قتيل في مدينة اللد بجريمة إطلاق نار، وفعالية طلابية في جامعة تل أبيب تنطلق لرفع الوعي بشأن تفشي الجريمة في المجتمع العربي. انتقادات دولية واسعة بشأن التعامل الإسرائيلي مع نشطاء أسطول غزة، واستدعاء ممثلي إسرائيل في عدة دول أوروبية. وتحقيق جديد يكشف عن لجنة سرية في وزارة التربية والتعليم راقبت معلمين عرب ومعارضين للحكومة. هذه أبرز العناوين والموضوعات لهذه الساعة الإخبارية من راديو ناس ساعة المنتصف، والبداية من مدينة اللد، حيث قتل علي الشمالي في الأربعينات من عمره وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في المدينة. الشرطة أعلنت أنها فتحت تحقيقا بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، ومع هذه الجريمة يرتفع عدد الضحايا في المجتمع العربي إلى 110 قتلى منذ بداية العام. ينضم إلينا الآن مراسلنا في منطقة المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى. أهلا بك ضياء، حتى هذه اللحظة وبعد ساعات من الجريمة هل توفرت المزيد من المعلومات؟
1: نعم على أمير وبكل المستمعين، طبعا حتى هذه اللحظات يعني الشرطة لم تتوصل إلى معتقلين وتفشل في الإعلان عن هوية مشتبه بهم في هذه الجريمة، فيما قالت أنها وصلت إلى المكان وقامت بجمع الأدلة ولكنها تفشل كما في غالبية الجرائم باعتقال مشتبه بهم. طبعا الجريمة وقعت في مدينة الرملة وليس في مدينة اللد، وأصيب في البداية الضحية علي سليمان الشمالي من مدينة الرملة بجروح بالغة الخطورة، توفي على إثرها لاحقا في مستشفى أساف رفيه متأثرا بالإصابة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان متجها إلى عمله وهنالك اعترضت طريقه مركبة كان بها مجرمون أطلقوا عليه الرصاصة من مسافة قريبة جدا في وسط الشارع، ونتحدث عن شارع يعني مركزي في مدينة الرملة وهو شارع رئيسي يربط بين مدينتي اللد والرملة. وبحسب التفاصيل يعني فإن الجريمة أيضا وقعت

0: إذن هذا كان فيما يتعلق بجريمة إطلاق النار صباح هذا اليوم في مدينة الرملة وليس مدينة اللد، والتي أوقعت قتيلا في الأربعينيات من عمره وجريحا كذلك في الخمسينيات من عمره، ونقل في إثر هذه الجريمة إلى مستشفى صافا روفيه في حالة خطرة وغير مستقرة وفقا للمصادر الطبية. نبقى في هذا الملف لكن في سياق مختلف. نظم طلاب من جامعة تل أبيب فعالية احتجاجية وتوعوية في ساحة هبيمة المركزية في المدينة بهدف تسليط الضوء على تفشي الجريمة في المجتمع العربي وإيصال صوت العائلات التي فقدت أبنائها من جراء جرائم القتل المتصاعدة والمتواترة في مجتمعنا العربي. تنضم إلينا الآن طالبة العلوم السياسية والإعلام في جامعة تل أبيب ومن منظمي هذه المبادرة ريم نصار. أهلا بك ريم. ما الدافع إذن بالنسبة لكم لتنظيم هذه الفعالية الاحتجاجية والتوعوية تحديدا في مدينة تل أبيب؟
1: أهلا فيك أخ أمير، أهلا فيك وبجميع المستمعين. بالأساس الدافع وراء تنظيم هاي المبادرة إنه يعني اليوم إحنا كمجتمع عربي بكفي نكمل عادي ونحس إنه عادي يكون عندنا بعد قتيل وبعد قتيل. هاي القتلة كلياتها هي ضحايا، هي إلها قصة وإلها أحلام وعندها طموحات. وكان مهم إنه نوصل صوتنا وإنه نورجي كثير معطيات اللي إحنا عرضناها في هذا اليوم، اللي بتورجي وبتناقض الادعاء اللي دائما بقول إنه أنتوا المجتمع العربي مجتمع عنيف بطبعه. فحاولنا نوصل كثير معطيات اللي بتقول إنه هاي سياسة ممنهجة ضدنا كمجتمع عربي وكشعب في الداخل، مش تربية ومش ثقافة المجتمع العربي.
0: إلى أي مدى اليوم الطلاب الجامعيون والطالبات، طبعا الجامعيات والأكاديميون والأكاديميات، لهم صوت حاسم مهم ربما فيما يحدث في مجتمعنا العربي؟
1: يعني أنا بفكر طلاب الجامعات لازم عن جد دائما نتوحد ويكون إلنا صوت واضح وصريح. أنا بقولك اليوم في كثير قيود في الجامعات اللي عم بتقيدنا، مش عم تعطينا المساحة الكافية إن إحنا نحكي عن هاي المواضيع. أنا كطالبة في جامعة تل أبيب بالأساس من بداية السنة يمكن صح لنا مرة واحدة نحكي عن هذا الموضوع، مع إنه هالموضوع لازم يكون دائما على الطاولة، دائما لازم ينحك عنه في اليوم يوم. بس بفكر إنه لهذا السبب اخترنا محل هالقد مركز اللي هو ساحة هبيمة، إنه نطلع على ساحة هبيمة نتواجد في محل اللي بتواجد فيه عدد كبير من الأشخاص اللي هن برضو طلاب جامعيين وبرضو بأجيال مختلفة وبأعمار مختلفة، اللي نحاول نوصل صوتنا كطلاب جامعيين إنه إحنا المستقبل إنا اللي بعد كم سنة، بدنا مستقبل أكثر أمان، بدنا مستقبل أكثر نقدر نوصل حالنا نوصل صوتنا فيه.
0: خليني أتوقف معك عند هذا العنصر، ربما مكان إقامة هذه الفعالية الاحتجاجية ساحة هبيمة، واللي هي بشكل أو بآخر معقل الاحتجاجات في البلاد في كل القضايا وليس فقط في قضايا سياسية أو في الجريمة والعنف، تحديدا في مدينة عادة ما يعني تنظر إلى المجتمع العربي شوي من فوق. هات نقول قديش مهم مكان الحدث، مكان الفعالية الاحتجاجية والتوعوية؟
1: أنا بفكر إحنا وصلنا لأهمية المكان بعد ما خلص الحدث امبارح. امبارح من خلال الحدث توجهوا لنا كثير أشخاص اللي هن برضو من المجتمع العربي وبرضو من المجتمع اليهودي، وبالأساس من المجتمع اليهودي اللي زي ما حكيت بتطلع على المجتمع العربي بنظرة اللي هي جدا صعبة وجدا بتظلم المجتمع العربي. فتوجهوا لنا وحكوا لنا وحاولوا يشاركوا شوي من آرائهم، يفوتوا بحلقات نقاش.
0: شو طبيعة الآراء اللي سمعتوها ريم؟
1: في آراء كانت أكثر تضامنية إنه إحنا معك وإحنا شايفين إنه المجتمع العربي عم بيعاني من هاي الآفة، وفي آراء كانت أصعب إنه هاي التربية تعتكو وهذا الحل هو بس عندكو، علما نحن نعرف إنه الحل يعني 80% يمكن إذا مش أكثر هو بإيد الدولة وبإيد الشرطة. فواحدة من المعطيات اللي حاولنا نواجهين إياها اللي كانت موجودة غاد مقارنة المجتمع العربي والمجتمع اليهودي نسبة حالات القتل، فبورجي إنه بال 1980 لحد ال 2000 المجتمع اليهودي كان عنده عدد حالات القتل أكبر بكثير من شو كان بالمجتمع العربي. فاليوم إذا أنتوا بتيجي تقولونا إنه هاي ثقافتكم وهاي تربيتكم، معناته قبل كم سنة برضو هاي كانت ثقافتكم وتربيتكم، فكان في يعني رنود.
0: وهذا طبعا بمعزل عن إنه المعطيات والبيانات الموجودة حاليا بتقول إنه في فترة الحكومة الحالية وولاية وزير الأمن القومي تمر بن غفير الأرقام تصاعدت ليس فقط في المجتمع العربي وإنما كذلك في المجتمع الإسرائيلي واليهودي.
1: صحيح، بفكر بالأساس يعني المجتمع اليهودي برضو لازم يصحى، والمجتمع العربي يعني المجتمع العربي سكر سنة 2025 ب 200

0: 52 قتيل اللي هو عدد جد عدد جدا صعب وعدد مش طبيعي انه نكمل كانه كل شيء طبيعي.
1: طيب في المقابل إذا مرجعنا ربما على الإطار العام نتحدث عن طلاب جامعيين أكاديميين أقاموا ونظموا هذه الفعالية، أولا هل ستكون ربما أو على أجندتكم هل ستكون فعاليات مشابهة في هذا السياق في هذا الموضوع، وشو الكلمة أيضا اللي بتوجهها اليوم لحركات طلابية ناشطين طلابيين في الجامعات الأخرى في البلاد، جامعة حيفا، جامعة القدس؟
0: أول شيء إجابة على سؤالك الأول، أنا بفكر أنه يعني إحنا إذا بنوصل رسالة، إحنا بنوصل رسالة هالقد إنسانية أنه إحنا كشعب لازم نصحى، إحنا كشعب لازم نطلع، وإحنا موجودين في الجامعات. يعني أنا عم بتعلم موضوع علوم سياسية وإعلام، وفي هذا الموضوع إحنا مش عم نطرح هاي القضية اللي هي قضية لازم تهمنا كلياتنا واحد قبل الثاني. فمهم أنه إحنا كطلاب جامعات عن جد نتوحد، عن جد نحط إيدنا بإيدين بعض ونحكي عن هذا الموضوع ونوصل هذا الموضوع، لأنه بالآخر الضغط اللي ممكن يكون إن كان ضغط إعلامي وإن كان ضغط في الجامعات هو الضغط الممكن يعني لربما إنه يساعدنا عن جد نحاول نغير شوي من هاي الجريمة الممنهجة ضدنا.
1: خلينا أتوقف هيك ختاما ولو حتى يعني عند رأيك في هذا الموضوع كطالبة علوم سياسية وإعلام في جامعة تل أبيب، وأنت بتقولي لي إنه يعني في هذين المجالين مش عم نقوم بالضبط بدورنا والمهمة الملقاة والمسؤولية الملقاة علينا. بتقديرك ومن وجهة نظرك شو اللي مفروض يكون في هذول المشهدين في السياسي والإعلام؟
0: بفكر يعني أنا ولا مرة حطيت
1: يعني شو ناقصنا اليوم لنحمل المسؤولية مثل ما هو لازم.
0: أنا بفكر ناقصنا عن جد نحس كل يوم زيادة إنه إحنا في وضع أسوأ من اللي كان قبل بيوم. لما قبل يومين كان اليوم انتهى بقتيلين، واحد في شوعمر وواحد في اللد، وفي كل يوم عم بيكون عندنا قتيلين أو أكثر. لما القتل وجريمة الممنهج عم توصل للبلديات، عم توصل لرؤساء البلديات اللي هن منتخبين الجمهور، لما هي عم توصل لكل محل، على المدارس، على محل اللي هو هالقد تربوي، أنا بفكر إن إحنا لازم نصحى. إن كان تسليط الضوء على الموضوع في الإعلام، وإن كان السياسيين تعونا والمنتخبين تعونا يحكوا عن الموضوع ويحاولوا يشتغلوا ضد هذا الموضوع، لأنه بالآخر إذا إحنا شايفين إنه لا الدولة ولا الشرطة ولا الحكومة عم تشتغل على هذا الموضوع، ويمكن هاي من الأهداف تاعتها، فإحنا لازم نقوم حالنا بإيدينا.
1: جزيل الشكر لك ريم نصار، طالبة العلوم السياسية والإعلام في جامعة تل أبيب ومن منظمي هذه المبادرة للاحتجاج والتوعية وتسليط الضوء على تفشي الجريمة في المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا أمين.
1: إذن الطلاب الجامعيون والأكاديميون هم جزء أيضا من هذا الصوت المحتج، هم ليسوا منفصلين عن الواقع وما يحدث في مجتمعنا بلداتنا وقرانا العربية تحديدا، وأنه كل يوم عم نستفيق على منسميه تطور إحنا، ولكن جريمة جديدة إن انتهت ربما بقتل أو بجرح شخص من مجتمعنا العربي. نخرج إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة الإخبارية ومن ثم نواصل ملفات المنتصف من راديو الناس، ابقوا معنا.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب39.90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخن، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
8: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير.
9: أو بشمال أبرس، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
10: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
11: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا للأنظمة.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: المنتصف مع أمير الخطيب.

0: 19 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم وساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن تطورات جريمة القتل في مدينة الرمل وسط البلاد، وكذلك عرجنا على الفعالية الاحتجاجية والتوعوية التي أقامها طلاب جامعة تل أبيب في ساحة هبيمة المركزية في المدينة بهدف تسليط الضوء على تفشي الجريمة في المجتمع العربي. نتحول الآن إلى ملف مغاير، حيث انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي أفعال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بحق معتقلي أسطول غزة، واصفا ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس بكرامة الدولة. كما استدعت دول أوروبية ممثلي إسرائيل احتجاجا على ما وصفته بفيديو الإهانة بحق ناشطي الأسطول. من مركز عدالة سنتحدث بعد قليل مع المحامية دكتور سهاد بشارة للوقوف عند كيفية تلقي هذه المقاطع المصورة التي انتشرت أمس من قبل الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وكذلك يعني نشير هنا إلى أنه فيديو آخر كان قد نشر من خلال صفحة وزيرة المواصلات ميري ريغيف إدانات إسرائيلية واسعة كانت فيما يتعلق فقط بالفيديو الذي نشر على صفحة بن غفير، لكن لم يتم التطرق أبدا إلى الفيديو الذي نشرته وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف. نتوقف عند هذا المقطع الصوتي من فيديو بن غفير.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
2: ככה צריך.
3: ישראל חי.
4: כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. אחרי ש...
2: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
0: עד הסעות, בן גביר. وللإشارة كذلك بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين كانوا قد تحدثوا لوسائل إعلام إسرائيلية عبرية محلية عن أنه هذا الفيديو سبب أضرار استراتيجية كبيرة وجمة لإسرائيل وصورة إسرائيل في العالم. تنضم إلينا الآن من مركز عدالة الحقوقية المحامية دكتور سهاد بشارة، أهلا بك دكتور. في بادي الأمر، كيف تلقيتم هذه المقاطع المصورة التي نشرت من خلال الوزير بن غفير وكذلك فيديو ميري ريغيف، وكيف تتعاملون مع أمر من هذا النوع؟
5: طبعا احنا شفنا هاي الفيديوهات بعد ما طلعنا، لان احنا كنا ساعات طويله مع الناشطات والناشطين في قلب الاستشاره القانونيه في قلب المينا. طبعا شفنا الكثير من الشرطه، شفنا بن غفير، ولكن كنا متوقعين. طبعا يعني هذا جزء من حمله التحريض، جزء من حمله كبيره ضد الأسطول، يهدف بن غفير إلى إهانة النشطاء والناشطات. طبعا هذا جزء من الدعاية الانتخابية لجمهوره المعهود. هناك إشكاليات كبيرة في هذا الموضوع، هناك مس في خصوصية النشطاء والناشطين، تصويرهم بشكل غير مريح من خلال عمليات يعني في وضعية غير مريحة تسبب لهم
0: وضعيات إذلال واضحة. لكن دكتور يعني نتوقف ربما عند ردود الفعل الإسرائيلية، طبعا كانت إدانات حتى من معسكر اليمين الإسرائيلي، وزير كجدعون ساعر

0: ذلك انتقد الموضوع. مسؤولون عسكريون انتقدوا الموضوع ووصفوه حتى بإحداث ضرر استراتيجي لإسرائيل. لكن هناك من يقول من المراقبين إنه هذا الاستياء الإسرائيلي حتى فيما يتعلق بهذه المقاطع المصورة يقول بشكل أو بآخر إنه لو لم تنشر هذه الفيديوهات، يعني الاعتراض هو مش على اللي صار وإنما على توثيق ذلك ونشر ذلك.
1: شوف يعني احنا التقينا احنا ومئات النشطاء اللي احتجزوا امبارح في مينا أشدود، والصورة اللي تشكلت من الحديث معهم من خلال استشارتنا القانونية لإلهم كانت واضحة، في هناك عملية تعنيف ممنهجة وأسوأ مما عهدناه في السابق في آخر سنوات في أساطيل إلى قطاع غزة. كان في عملية تعنيف ممنهجة بطرق واضحة تجاه الكثير من الناشطين والنشطاء. هناك تقدير أنه كان في ضرب متعمد في اتجاه الصدر، الكثير كان عندهم أوجاع ولربما أضلاع مكسورة، كان في هناك إهانات ممنهجة، كان في هناك الكثير من الشكاوي على تحرش جنسي وربما أكثر. فبشكل واضح كان في هناك عملية ترهيب من خلال عنف على جميع أشكاله، إهانة، إذلال من أجل ردع النشطاء والناشطات من الاستمرار في احتجاز في احتجاجهم على ما يحدث في
0: طب غزة. دكتور كيف ممكن التعامل مع أمور من هذا النوع قانونيا وقضائيا، علما أنه دول أوروبية استدعت ممثلي إسرائيل لتحتج على ما وصفوه بفيديو الإهانة بحق نشطي الأسطول، فبالتالي قانونيا وحقوقيا كيف من الممكن ربما التعامل مع أمر من هذا النوع؟
1: شوف يعني هي نقطة الانطلاق القانونية تبعنا، وهذا اللي وصلناه امبارح في ادعاءاتنا للسلطات الإسرائيلية، انه عملية اعتراض السفن في مياه دولية، عملية الاحتجاز تبع الناشطين، هي عملية غير قانونية وتخالف بشكل واضح وصريح القانون الدولي في هذا السياق، وبالتالي انه نجروا لمينا أشدود بغصب عنهم وبعدم إرادتهم هي عملية غير قانونية، والتعاطي معهم في داخل إسرائيل وفق القانون الإسرائيلي وكأنهم دخلوا لإسرائيل بشكل غير قانوني أيضا فيه إشكاليات كبيرة. هلا بدك تزيد على هذا عملية التعنيف والإهانة والإخلال في حقوق الإنسان تبع كجانب إضافي. هلا طبعا
0: دكتور، هل من الممكن أن يكون مسار قانوني هون في إسرائيل؟
1: وارد طبعا، القرارات في هذا الموضوع هي شخصية لكل ناشط وناشطة. للأسف تجربتنا في السابق بتشير لأنه إسرائيل تنعدم لمؤسسة تحقيق مستقلة وناجعة اللي فيها ثقافة مساءلة. ثقافة المساءلة في إسرائيل هي معدومة، هناك تغطية على جميع عمليات العنف من قبل أي فرد من أفراد قوات الأمن على جميع أنواعها. ولكن طبعا هذا القرار لا بشكل فردي لكل ناشط وناشطة، وباي قرار بتاخدوه احنا بندعمهم قانونيا في هذا السياق.
0: أشكرك جزيل الشكر المحامية دكتور سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي، وبطبيعة الحال سنواصل متابعة هذا الملف خبريا معكم وكل ما يطرأ ويستجد بخصوصه. شكرا جزيلا لك دكتور سهاد بشارة. إذن دكتور سهاد بشارة المحامية من مركز عدالة الحقوقي تتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق الناشطين المشاركين بأسطول غزة، وكل ما نتحدث عنه يعني لا يقتصر فقط على المقاطع المصورة التي نشرت من خلال الوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو حتى وزيرة المواصلات ميري ريغف، وإنما هناك أمور أخرى يتحدث عنها الناشطون ولم تشاهد أو تلاحظ في الفيديو أو المقاطع المصورة والمسجلة التي نشرت في الساعات 24 الماضية. من هذا الملف

0: نتحول إلى موضوع آخر، فمع تصاعد الحديث عن قضية التسييج في جبل طرعان ومحاولة الاستيلاء على المنطقة من قبل مستوطنين، أكد مجلس طرعان المحلي أنه يتابع الملف منذ اللحظة الأولى عبر اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية، ما أسفر عن وقف أعمال التسييج بشكل مؤقت بطبيعة الحال. المواطن مجيد بدر الذي يسكن بالقرب من موقع التسييج في جبل طرعان، أهلا بك بك سيدي. يعني خرفنا بداية عن اللحظات الأولى، كيف بدأت هذه القضية وهالقصة هاي مسألة التسييج ومحاولة الاستيلاء على المنطقة؟
1: أهلا بك. بلش الموضوع، أجوا هنا بلشوا يحطوا زوايا يجيبوا عدة. بقول لهم شو تساووا أنتو؟ بقولوا هاي منطقة محمية طبيعية وانه ممنوع يعني حدا يقرب يعني عليها. بقول شو الهدف يعني انه ممنوع حدا يقرب؟ يعني خلي خلاص هاي منطقة شمرها انه ممنوع حدا يقرب. ليش لا اخذت ولا اعطيت؟ بعد فترة صاروا يجوا ويحطوا سياج. اجوا اول اشي اثنين، كانوا اول اشي عاديين، بعدين صاروا يجوا المستوطنين المتنحلين، فاهم علي؟ ما شفت بعدين والهن جايين بيجي حوالي 20 واحد.
0: وانت هذا صار مجيد؟
1: هذا الحكي قبل بالضبط الأربعة اللي فاتت، مش الأربعة هاي اللي قبلها.
0: أوكي، شو كان رد فعلهن على اعتراضك أو توجهك إلهن؟
1: أنا صراحة ما توجهت إلهن وما بقدر أنا أتوجه إلهن.
0: نعم. لمين تم التوجه؟ كيف تعاملتوا مع الموضوع في حينها؟
1: ولا إشي، أنا قعدت على البرندة وأتفرج وأراقب. أتفرج عليهن شو اللي قاعدين بيساووا، وصراحة يعني بيشتغلوا بكل أريحية يعني. يعني هذا الموضوع اللي خوفني أكثر.
0: ما في كان أي قوات أمن شرطة؟
1: لا ما كانش.
0: شو طبيعة هذه المنطقة بس عشان نفهم يعني الصورة الكاملة، شو في هناك بالضبط؟
1: هاي المنطقة هي بتودي على عين طرعان. عين طرعان اللي هو من آلاف السنين معروف، فهم علي؟
0: يعني منطقة تنقول تاريخية نوعا ما،
1: منطقة تاريخية
0: تابعة لطرعان.
1: طبعا حتى يعني وإحنا بالمدرسة وإحنا صغار، فهم علي، بأخذونا ولليوم. كل سنة يعني المدارس كلياتها بتيجي على بيطلعوا على العين كرحلة. فهم علي؟
0: وعلى هامش زيارات الطلاب، يعني أهالي طرعان بتزور هاي المنطقة بشكل عام، بترتادها بشكل أو بآخر؟
1: في ناس بتيجي بتعبي مي، وانا كمان كنت اطلع اعبي مي، فاهم علي؟ والمي انفحصت، مي نظيفه، الكل بيقدر يشرب منها عادي، فاهم علي؟ يعني منطقه من سنين. وفي إلنا احنا هنا كمان محاذاه السياج اللي حطوه، يعني بفصل السياج عن الارض تبعتنا على الطول، فاهم علي؟ في إلنا ارض حوالي هنا حوالي 20 دولم، غير ال 20 دولم هذولا وين حطوا سياج هن بالجبل من الناحيه الثانيه، إلنا كمان حوالي 25 دولم في معانا طابوا فيهن، فهم علي؟ إلي ولا إنا ولا عمامي ولا عمام أبويا.
0: فبالتالي في كان عندكم قلق من هذا الموضوع إنه عم بيسجوا منطقة اللي بتتوسط أراضيكوا على الناحيتين؟
1: أكيد.
0: أوكي.
1: أكيد. ومش بس إلنا يعني كمان في كثير لطرعان، يعني عندك مثلا من وين أنا من آخر دار وأنت طالع على العين للعين نفسه، فهم علي؟ كل ياتها هاي أراضي لطرعان، مش من لأهل طرعان يعني، مش بس
0: إلنا. عم نحكي عن أراضي زراعية بطبيعة الحال.
1: أراضي زراعية مزبوط، بس هاي الأراضي يعني مزبوط إنها هي زراعية، بس في بالمخطط لقدام إنها هي تفوت عمار كلياتها، حتى بالجبل اللي هن وين سيجوا، فهم علي؟ كيف أنا فهمت إنه بدي يكون شلاف بيت لفتح القسائم اللي هي لأهل طرعان اللي يقدروا يعمروا، لأنه ما ظلش في مجال، يعني الناس قاعدة بتختنق، فيش مساحات سكنية كفاية.
0: مفهوم.
1: فمجبورين يفتحوا الناحية الثانية من الجبل هذا اللي تبلش الناس تعمر، لأنه بالشلاف الأول العمار وصل الكسارة، فهم علي؟ كسارة اللي هي موجودة بآخر طرعان الناحية الثانية.
0: مجيد رجعني على المستوى
1: اللي ظلت موجودة لأهل طرعان، المنطقة الثانية اللي ظلت موجودة لأهل طرعان اللي بكرة يتوسعوا فيها، فهم علي؟ اللي هي هون وين أنا ساكن بهاي المنطقة بالجبل هذا.
0: فهذا بشكل أو بآخر أنت بتقول أو بكلمات أخرى أنه هذا بيقوض ربما أي إمكانية ليتم فتح الإمكانية لقسائم وتكون أراضي اللي تتوسع فيها الأهالي، يتوسع فيها الناس، يبنوا ويعمروا فيها مستقبلا بشكل أو بآخر. إذا بنرجع مجيد معك بس لموضوع المستوطنين.

0: مستغنين واستضاح الموضوع، قديش أعدادهن؟ وتفصيل آخر كمان، يعني هل لاحظت أنه كانوا مسلحين مع نسلاح؟
1: لا ما لاحظتش، ما انتبهتش.
0: قديش أعدادهن كانوا؟
1: أما هن أجوا آخر مرة كانوا من 15 لـ20 واحد،
0: مجموعة كبيرة.
1: مجموعة كبيرة. آخر مرة كانوا بالبداية يجوا 2، كانوا يشتغلوا هن بالجبل فوق، فهم علي؟ كانوا يجوا، أنت تعرف أنت أنا مش كل الوقت متواجد
0: طبعا
1: بالبيت يعني، بطلع على الشغل، فهم علي؟ بروح كنت أشوفهن يعني على المغربيات لما يجي يحملهن ويروحوا. بس لما الإشي صار يعني حد بيتي يعني شو بدي احكي لك انا، يعني بعيدين 4-5 متار، سياج بعيد 4-5 متار عن داري، يعني في يعني الشارع وبعدين داري.
0: شو عفوا بس شو بخليك تحس، يعني انت عم تحكي لي على وضع حرج جدا دقيق جدا فيه منسوب عالي من القلق كمان، يعني لما بيكون 4-5 متار عن بيتك بعيد امر من هذا النوع، يعني شو بتشعر تحديدا؟ انه عندك عيلي وعلى الاغلب اطفال وما الى ذلك، شو بتشعر؟
1: يعني أنا الحمد لله كل الوقت أولادي يعني يلعبوا حوالين الدار ويلعبوا فوق، فهم علي؟ بغض النظر إنه السياج بآذي، السياج اللي حطوه سياج شائك بآذي، فهم علي؟ إن كان لولد، إن كان لحيوانات، إن كان لشو ما كان يكون. هاي واحد. 2، إحنا أنا بقدر أعرف بكرة السياج هذا لوين دي يصل، أو مثلا موضوع السياج إسا بلشت بسياج وين ممكن إنه ينتهي؟ هي بتبلش هيك خير
0: أوكي.
1: مزبوط ولا لا؟ بتبلش بسياج بعدين الله بيعلم وين تصل.
0: هيك بتصير الأمور بشكل عام أو بتتطور الأمور بشكل عام؟
1: هيك بتصير الأمور. بعدين بقولوا يعني إنه يعني بدهن يفيعوا بقر. ماشي تفيع بقر، ليش تفيع بقر حد الدور مثلا؟ ليش أنا يصلني الأذى من الإشي هذا مثلا، من أوساخ الأبقار، من الضجة تبعتهن، ومن إلى آخره. إذا الموضوع هيك يعني على الناحيتين الموضوع بذايق، إن كان هيك وإن كان هيك. بس أنا يعني حسب رأيي
0: المنطقة السكنية في نهاية المطاف، نعم
1: الموضوع مش بس موضوع أبقار، أنا حسب رأيي يعني
0: موضوع، يعني أنت بتقول إنه استيلاء على المنطقة بشكل عام.
1: نعم استيلاء على المنطقة بشكل عام.
0: طيب مجيد ختاما، يعني المجلس المحلي في طرعان أكد بأنه عم بتابع الموضوع من اللحظة الأولى، عم بيساوي اتصالات مع جهات أمنية حكومية، وهذا الموضوع وقف أعمال التسييج طبعا بشكل مؤقت. السؤال إليك، هل فعلا توقف هذا الموضوع؟ هل في سياج إسا حاليا في هاي اللحظة يعني اللي عم نحكي فيها؟
1: الموضوع مظبوط إنه وقفوا، فهم علي؟ وقف الشغل. بس يعني
0: بس التسييج الماضي بعده موجود.
1: انت بتقول قاعد بتقول مؤقت. مؤقت يعني بفتش الموضوع انه يكون صح. يعني وقفوه مؤقت يعني ممكن مؤقت يعني ممكن ان يرجعوا يكملوا،
0: بس السياج اللي حطوه يعني بعده موجود وقائم.
1: الموضوع لازم ينقلع من شرشه، فهم علي؟ ويعني انا صراحه يعني بوجه يعني نداء ورجاء لكل إنسان مختص بقدر يعني يعمل إشي اللي يمنع الموضوع، إن كان أعضاء كنيسة، إن كان رئيس مجلس، إن كان كل إنسان يعني مسؤول، فهم علي؟ اللي بقدر يعمل إشي إنه يعمل إشي. أنا عن جد يعني بخاطب الناس كلياتها
0: على أمل فعلا أن يصل هذا النداء وتصل هذه الرسالة. بس يعني هي النقطة الأخيرة مجيد، السياج اللي حطوه سابقا بعده قائم، بعده موجود
1: اللي حطوه
0: ولا أمو؟
1: بعده موجود.
0: أوكي. سنتابع هاي القضية معك مجيد بدر، وأنت تسكن بالقرب من موقع التسييج في جبل طرعان، وبطبيعة الحال مع الأطراف المعنية، المجلس المحلي، وكل ما يصدر من جديد في هذه القضية. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا هاي التفاصيل مجيد بدر. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. ومع هاي القضية اللي تثير مخاوف طبعا وقلق السكان، واستمعنا إلى مجيد بدر أحد المواطنين في بلدة طرعان الذي يسكن منطقة جبل طرعان بالقرب من مكان التسييج، تثير قلق مخاوف من الاستيلاء على المنطقة بوجه عام. ولهذه القضية أوجه مختلفة، يعني على سبيل المثال هذه المنطقة اللي تم تسييجها في السابق والسياج بعده موجود كما استمعنا، تفصل أراضي المواطنين، والحديث هنا عن عشرات الدنومات اللي من المتوقع مرحلة معينة إعطائها رخص وقسائم بناء

لتوسعة البلدة وقد تكون متنفس لأهالي طرعاً. فاصل قصير ومن ثم نتابع مع ملفات ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. أحذية.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة.

وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.

0: المنتصف مع أمير الخطيب.
1: واربعون دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو الناس، ما زلتم مع ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. كشف تحقيق لصحيفة آرتس أن لجنة سرية تضم مسؤولين أمنيين وشخصيات مرتبطة بالشباك تابعة لوزارة التعليم راقبت معلمين وجمعت ملفات عن منشوراتهم السياسية، بينما الجزء الأكبر من الملاحقات استهدف معلمين عرب بعد 7 أكتوبر. ينضم إلينا الآن مدير المعارف العربية سابقا الأستاذ عبد الله خطيب. أهلا بك أستاذ عبد الله في بادئ الأمر، كيف لأمر من هذا النوع أن يحدث، وما سياسة وزارة التربية والتعليم في هذا السياق؟
2: بداية يعني أستاذ أمير يعطيك العافية ومساء الخير لك ولجميع المستمعين. أولا يعني هنالك لجنة اللي هي عمليا لجنة اللي هي موجودة في وزارة التربية والتعليم. هذه اللجنة هي ليست جديدة، هذه اللجنة كانت منذ سنوات عديدة، هذه اللجنة كانت تصل إليها كل ما يتعلق بقضية الشكاوى التي تتعلق بالمعلمين، في كل ما يتعلق بقضية التعبيرات السياسية اللي لإلهن، أو إذا في كانت هنالك تجاوزات اللي هي تجاوزات اللي هي تتعلق بقضية أمن الدولة. لكن في قضية أمن الدولة عمليا في عندك هناك مسارين. المسار الأول اللي كان موجود إنه إذا كان في أي معلومات اللي هي معلومات اللي هي عمليا تتعلق في معلم في وزارة التربية والتعليم والقضية كانت قضية أمنية، هاي عمليا اللي هو جهاز الأمن العام الشباك اللي هو بيعالج القضية هاي وبيعلم وزارة التربية والتعليم إنه إحنا في عنا قضية اللي هي بحق معلم معين. في عنا هناك عمليا جانب آخر في هاي القضية، في هنالك اللي هي عمليا معلمين، بما إنه المعلم عمليا هو موظف دولي، عمليا في هناك قوانين اللي يجب على المعلم أن يتبعها، وهنالك تعليمات وأنظمة اللي في وزارة المعارف اللي في بعض اللي هي عمليا تمنع المعلمين كل ما يتعلق بقضية اللي هي الآراء اللي هي سياسية أو انتماء اللي هو انتماء السياسي أو انتماء
1: وهاي الأثكس أو اللي بسموها أدبيات ربما العمل تحديدا عند موظفي الدولة.
2: النقطة الثانية إذا كان في هنالك أمور اللي هي عمليا معلم اللي تحدث بموضوع اللي يتعلق بحادث اللي هو ممكن أن يكون حادث اللي هو حادث أمني أو يؤثر على كل ما يتعلق بقضية سياسة الدولة، فهذا المعلم عمليا يطلب منه التوجه إلى جلسة استماع، ممكن تكون جلسة الاستماع بداية عند مدير اللواء اللي يتبع له المعلم، والمرحلة الثانية تكون في إطار اللجنة اللي عمليا تبحثها في القدس. بعد أحداث عمليا أكتوبر اللي هو اللي كانت في كان هنالك معلمين اللي عبروا عن آرائهم اللي هي آراء الشخصية، المعلم لازم يعرف انه حتى في بعض الأحيان اذا هو بده يعبر عن آراء شخصية اللي عمليا لا تتسامى مع كل ما يتعلق بقضية سياسة الحكومة وتوجهات الحكومة، هذا المعلم عمليا يطلب في بعض الأحيان الى جلسة استماع، مرات كثير بتكون عن طريق المفتش، مرات بتكون عن طريق اللواء، وفي بعض الأحيان بتكون عن طريق اللجنة اللي هي موجودة في القدس. لكن صار في هنالك حساسية بعد 7 أكتوبر في كل ما يتعلق بقضية عمليا إبداء لمعلم رايو.
1: لكن أستاذ عبد الله هناك فارق، يعني اليوم عندما نتحدث عن الآراء الشخصية للمعلمين أو المدرسين في المدارس بوجه عام، هناك فارق كبير بين أن تكون الآراء معارضة لسياسات الحكومة الحالية على سبيل المثال، أو أن تكون آراء إدارة أو تمس بالجمهور.
2: يعني أنا بنطيك مثال اللي هو مثال بسيط جدا، قسم من المعلمين عمليا طلبوا إلى وزارة التربية والتعليم لجلسة استماع كان كل ما يتعلق بقضية الحرب اللي هي عمليا بعد أحداث أكتوبر الحرب في غزة، فقسم من المعلمين عمليا بإطار المنشورات اللي هي المنشورات الشخصية اللي إلهن عمليا تطرقوا إلى هاي الحرب، وكان في هنالك عمليا وكأنه المعلم هذا بأيد حركة معينة أو تيار، فكان هدول المعلمين عمليا جلسات استماع اللي هو بالنسبة لإلهن، وهدول المعلمين في بعض الأحيان اتخذت إجراءات ضدهن. المعلم لازم يميز بين قضيتين أساسيات أستاذ أمير، القضية اللي هو عمليا أنت كموظف دول اليوم عمليا يجب أن تتبع كل ما يتعلق بقضية أنظمة الوزارة، تعليمات وزارة التربية والتعليم، وتعليمات عمليا اللي تم التنسيق أيضا فيها في كل ما يتعلق بقضية مفوضية خدمات الدولة مع نقابات المعلمين المختلفة. المعلم مرات كثير خاصة في مجتمعنا العربي لازم يعرف مش قضية أنه متابع وملاحق. في الوسط اليهودي أنت بتشوف أنه المعلم عمليا بتدخلش في الانتخابات اللي هي الانتخابات المحلية في بعض الأحيان، أو الانتخابات اللي هي الانتخابات القطرية للكنيسة. في وسطنا العربي أنا كنت لما كنت مدير معرف كانت تصنع عشرات الرسائل والشكاوي أستاذ أمير من أشخاص اللي هي عمليا في أسماء اللي هي أسماء مخفية، بشكاوي اللي هي مع إثباتات إنه المعلم هذا عمليا ينتمي إلى حزب سياسي، هذا المعلم ينتمي أو يؤيد التيار اللي هو تيار معين. في بعض الأحيان كنا ندعي المعلم هذا لجلسة استماع ونقول له حسب أنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم مفوضية خدمات الدولة ممنوع أنت عمليا تكون منتمي لتيار اللي هو تيار سياسي معين.
1: وإحنا هون مش مؤسسة بحثية أستاذ عبد الله، ولكن من الواضح إنه المساحة الحرة هي أوسع لدى المدرس أو المعلم في المجتمع اليهودي أو الإسرائيلي. وهذا يدفعني لأن أسأل بشكل واضح، لجنة من هذا النوع اليوم ما الضامن أن لا تكون انتقائية وتوجه كل هذه الملاحقات للمعلم العربي؟
2: أستاذ أمير، أولا يعني أنا شاركت في قسم من الجلسات اللي كانت في لجان الاستماع في اللجنة اللي هي اللجنة اللي عمليا في القدس. هنالك أيضا معطيات اللي هي تصل إلى هذه اللجنة، مش كل عمليا معطى أو معلومات اللي تصل إلى هذه اللجنة عمليا تبحث بشكل عميق. يعني كل المعلومات أو الرسائل اللي كانت توصل لهناك كانت تفحص بشكل اللي هو بشكل جدي، بشكل مهني، بشكل موضوعي. وفي بعض الأحيان لما كنا نشوف أنه عمليا هاي الرسالة أو هاي الشكوى عمليا فيش إلها أساس وفيش عمليا أي إثبات ضد أي معلم، هذا المعلم عمليا لم يتم استدعائه. لكن لما كانت في عندك هنالك إثباتات اللي هي إثباتات دامغة مع تسجيلات في بعض الأحيان، يعني أستاذ أمير كانت توصل تسجيلات، كانت توصل صور، كانت توصل معلومات اللي هي معلومات دقيقة، المعلم هذا كان يطلب. وكان هنالك لجنة اللي هي لجنة مهنية اللي بتشارك فيها كمان المستشار القضائي. عشان تعرف أستاذ أمين يعني المستشار القضائي في إلها دور كبير في هاي الجلسة. المستشار القضائي في النهاية بتقدر تقول لك عمليا إذا هذا المعلم أنت تستطيع اتخاذ أي إجراء ضده أو لا. والمستشار القضائي بناء على المعلومات اللي موجودة عندها كانت عمليا جسم اللي هو عمليا جسم رقابي اللي في بعض الأحيان كانت عمليا توجه اللجنة للأشياء اللي الأشياء القانونية أصلاً. والأشياء اللي مش قانونية عمليا اللجنة كانت تبتعد عنها. فاللجنة هاي أنا بقول لك إنه هي لجنة اللي عمليا تعمل بناء على أنظمة وقوانين. مرات كثير كان يتم استدعاء معلمين، مرات كثير كان يتم استدعاء مديرين في قضايا معينة. لكن في قضايا مثلا أستاذ أمير لما كانت قضايا في النقب والتعاون مع جهات اللي هي عمليا داعش، عمليا ما طلبوش من وزارة التربية والتعليم أي إذن أنه عمليا يعتقلوا هدول المعلمين. ليش؟ لأنه هدول المعلمين عمليا كان في عندهم مخالف اللي هي مخالفة أمنية، وجهاز الأمن العام اعتقل المعلمين وبس بلغ الوزارة في هاي القضية. لكن هنالك اليوم في متابعة لكل ما يتعلق بقضية توجهات المعلمين، آراء المعلمين.

0: العالمين. النقطة هذه كما
1: وهذا واضح وجلي تحديدا بعد
0: أستاذ أمير. الإشي لازم يكون على كل المعلمين اللي موجودين في دولة إسرائيل، مش بس على المعلم العربي، لازم يكون عمليا سياسي واضحة لكل ما.
1: والسؤال هنا فعلا أستاذ عبد الله، ما الضامن لذلك؟ جزيل الشكر لك مدير المعارف العربية سابقا الأستاذ عبد الله خطيب على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف في الإعداد والتحرير والتنسيق والإنتاج، عزمي داريني في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك في التنسيق عفوا وفي الإخراج والديجيتال، عرين نصار دانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، إلى اللقاء.
2: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
7: أحذية زاهي صليبة.
8: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
12: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
13: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
14: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
15: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
14: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا
2: ببلاش ببلاش ببلاش.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 36 عاما بجروح خطيرة في إثر تعرضه للدهس في مدينة أم الفحم. الفرق الطبية وصلت المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل إحالته إلى مستشفى العفولي لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبهين خلال عملية خاصة نفذت في بلدة كفر كنا الجليلية، وأسفرت عن ضبط سلاح وذخيرة وكمية كبيرة من المواد المخدرة. الشرطة أرفقت توثيقا مصورا للعملية شمل لقطات من كاميرا الخوذة الخاصة بالمقاتلين، إضافة إلى مشاهد جوية التقطتها طائرة مسيرة خلال تنفيذ عملية الدهم. قتل علي الشمالي في الأربعينيات من عمره، وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم بمدينة الرملة. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا المجتمع العربي إلى 110 قتلى منذ بداية العام الجاري. كشفت تقارير إسرائيلية عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد نشره مقاطع مصورة أظهرت إذلال ناشطين من أسطول غزة وهم مقيدون ومجبرون على الركوع والاستماع للنشيد الوطني الإسرائيلي. ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين عسكريين قولهم أن بن غفير ألحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل. دوليا انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أفعال بن غفير بحق معتقلي الأسطول، واصفا ما جرى بأنه أفعال مشينة تمس بكرامة الدولة. وفي السياق استدعت كل من بولندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال وكندا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ممثلي إسرائيل احتجاجا على ما وصفته بفيديو الإهانة. دكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني قال لراديو ناس إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عقابية.
1: الحصانة التي تحظى بها إسرائيل من العقاب على المستوى الدولي تجعل من غفير وغيره أن يستهينوا بكرامة وحياة والقانون الدولي والممارسات التي شهدناها منه ومن أدواته في التنكيل بهؤلاء المتضامنين. أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات أكثر من الهجمة اللفظية الهامة والخطابات والبيانات الجيدة التي قامت في مواجهة وفي رفض ذلك بما فيها استدعاء السفراء. هو بحاجة لأخذ عقوبات باتجاه المنظومة وليس بن غفير وسموتريتش، لأنه بن غفير وسموتريتش أصلا موضوعين على لوائح بعض الدول لمنعهم من دخولها.
0: كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيهات تقضي بعدم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والإبقاء عليه داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة تتعارض مع الموقف الأمريكي المطالب بتقييد

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.

0: بكل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك. وكل عام وأنتم بخير.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي، شايف

0: يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا وأم واصف وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: سعودي بتجمعنا.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بدون مقدمات كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
4: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل ثلاثيني ظهر اليوم بجروح خطيرة في إثر تعرضه للدهس في مدينة أم الفحم. الفرق الطبية قدمت للمصاب الإسعافات الأولية قبل إحالته إلى مستشفى العفولة لاستكمال تلقي العلاج. اعتقل ثلاثة أشخاص خلال عملية خاصة نفذت في بلدة كفر كنا وأسفرت عن ضبط سلاح وذخيرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة، وأرفقت الشرطة توثيقا مصورا للعملية علاوة على مشاهد جوية التقطتها طائرة مسيرة خلال تنفيذ عملية الدهم. قتل علي الشمالي في الأربعينيات من عمره وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم بمدينة الرملة، وأعلنت الشرطة فتح تحقيق بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا المجتمع العربي إلى 110 قتلى منذ بداية العام الجاري. في الجبهة الشمالية أعلن حزب الله اليوم استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بقذائف مدفعية، وقال إن العملية جاءت ردا على خروقات أو لوقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية وفق وصفه والتي طاولت قرى جنوبية وأوقعت قتلى وجرحى. هذا واستهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم بلدات في قضاء بنت جبير جنوبية لبنان، فيما شن الطيران الحربي غارتين على بلدتي الغندوري وتولين وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات تقضي بعدم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والإبقاء عليه داخل الأراضي الإيرانية. ووفق تقرير فإن القرار الإيراني يعكس تمسك طهران بما تعتبره حقا سياديا في الاحتفاظ بقدراتها النووية رغم الضغوط الدولية المتزايدة والمفاوضات المستمرة مع الولايات المتحدة. استدعت بريطانيا ممثل إسرائيل لديها على خلفية المقطع المصور الذي يظهر اعتقال ناشط من أسطول غزة كان نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير. كما أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها ستسعى إلى منع الوزير بن غفير من دخول أراضيها، كما ستطالب باعتذار إسرائيلي رسمي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن تتضمن الجلسة إحاطة بآخر التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار الاهتمام الدولي بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة. أحوال الطقس. تبقى الأجواء غائمة جزئيا وسط انخفاض في درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: أنتم تستمعون إلى فادي.
2: نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. الوردية والنوبة وما بينهما. ثمة مصطلحات خاصة في مجال العمل تتعلق بساعات العمل، ومنها الوردية والنوبة، ولكن هل هناك فرق بينهما؟

0: فنقول ناب عنه أي قام مقامه، كما يفيد معنى العودة والرجوع. والنوبة تعني الدفعة، وهي الاسم من المناوبة، وقد جاءت التسمية من النوبة وتعني الجماعة من الناس وجمعها نوب. كما نسمع استخدامات أخرى للدلالة على مدة الدوام، مثل وردية عمل، مناوبة عمل أو شيفت بالإنجليزية، أو كلمة نبطشية. والنبطشية هي مدة زمنية محددة يقوم خلالها رجال الشرطة بإجراء المحاضر والتحقيق فيها، وتتراوح مدتها بين 8 ساعات و24 ساعة. وقد جاءت من كلمة نبطشي من اللغة التركية، وقد ظلت تستخدم لعقود كتعبير عن الشخص الذي يقوم بمناوبة حراسة أو مراقبة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين يا ميت، أهلا وسهلا ومرحبا. الخميس نهاية الأسبوع، الساعة صارت 3:08، يلا أجينا لنبدأ مشوارنا وننهي الأسبوع سوا، وأهم إشي أنه ننهي بنفسية حلوة يا جماعة، بطاقة حلوة وبروح مليئة بالشوق للويكند ولا جمعة سبت. إن شاء الله بيكونوا هيك جمعة سبت هاديات رايقات وفيهن كل البشريات السارة. يلا بدينا معكم هاي الاستراحة المستمرة للخمسة مع الأخبار المنوعات وكل شيء حلو ومختلف تعودتوا عليه بحركة سير، وكمان هيك مع كل السائقين والسائقات على الطرق اللي مروحين من الشغل بهاي اللحظات، اللي موجودين بأي ازدحام مروري، هذا الوقت لتبلشوا تتواصلوا معنا يا جماعة على واتساب على 050-5577-399. يلا طمنونا شو الوضع، كيف انتو، شو وضع احوال الطرق. احوال الطقس كئيبة مبدئيا، بس على الاقل بركي احوال الطرق تكون افضل. يلا نبدأ.

يلا أخيرا خدنا أجازة. بكرة بكرة هيك رح تبدأ أجازة نهاية الأسبوع. يعطيكوا ألف عافية جميعا، كمان اللي إسا رايحين على الشغل هيك عشان ما تزعلوش منا، في كتار إسا ببلشوا شغل زينا طبعا، فأهم إشي على مهلكوا على الطريق، وإذا كان في ازدحامات مهم تكتبولنا على واتساب على 050-55-77-399. يلا بعد شوي رح أقرأ أكيد كل الرسائل اللي عم توصلنا، كتار عم بحكولي عن كمان تحضيرات للعيد، كل عام أنتو بخير. بتكون نحكي عن الطقس، هناك مطالبة إنه نحكي، شو بدنا نحكي؟ شو يعني المكتوب مبين من عنوانه يا جماعة، شو بدنا نحكي؟ الطقس يغم البال يا جماعة، هاي الخلاصة يعني. بتعرفوا أساس يعني بظل كل شيء مش واضح، كل شيء ضبابي بالوضع العام، وكمان إسا أجانا هيك الطقس، عدم وضوح، ضبابية، كآبي هيك، بتحسوا حاسبينها يعني، هيك حاسبين لنا إياها.

يلا درجة الحرارة بالناصرة حاليا 19 درجة مئوية مبدئيا. غيوم هيك بالجو العام. وبالنسبة لدائرة الأرصاد الجوية عم تحكي انه هاي الأجواء الغائمة ستبقى وسط انخفاض في درجات الحرارة ورح تكون أدنى ركزوا منيح من معدلاتها الموسمية العامة.

يلا نشوف شو الوضع على الطرق. مين معنا؟ مفروض اليوم الشوارع يعني فيش ازدحامات بسبب يعني الأعياد اليهودية. عم بشوف انه اغلب هيك الطرق سالكة، بس اذا في ازدحامات بدي اذكركم انكم تحكوا لنا. الشوارع فاضية والطقس كئيب. صح، انا معك محمد، يسعد هالمساء، موجود بكفر كنا محمد، سعد مساك، نهاية اسبوع سعيدة، تسجيل حضور من مها، مساء الخير ل غازي، سعد هالمسا، فادي عليك عزيمي، بلشنا نشهد تحضيرات العيد وكعك العيد، ألف صحة وهنا وكل عام وأنتم بآلاف الخيرات. سلامات فادي، أنا إسا بديت شغل، يعطيك ألف عافية أبو العبد. تحية كمان لزيدة، يسعد لي هالمسا الحلو. مين عم بنضم لنا كمان؟ يسعد مساك، نهاية أسبوع السعيدة، الشوارع وين ما تروح الشوارع مزدحمة. قمر مساء الخير. طب إشي بحكي لي الشوارع فاضية، إشي بحكي لي مزدحمة، قرروا يا جماعة وين الشوارع فاضية ووين الشوارع مزدحمة.

كرم أو كارم، مساء الخير. عم بحكي لي لون الدنيا صفرة، عنا لون الدنيا رمادي صراحة. هي الألوان كلها كئيبة مبدئياً. مساء الخير لمحمد في أم الفحم، شارع ستي كله شو يا محمد؟ فاضي ولا مأزم؟ مش فاهم عليك. في خربطة اليوم بالإعدادات، إشي بحكي لي الشوارع فاضي، إشي بحكي لي الشوارع ملاني. حددوا لي رجاء رجاء 65 أزمة باتجاه الشمال، أوكي. شارع ستي أوكي مأزم، مش فاضي. كمان شارع 22 عم بحكوا لي أزمة.

طيب لا في أزمات في أزمات. عم بحكوا لي شارع 6 شارع 65 كمان شارع 70 أزمة شارع 77 كمان لو بس و 79 و 60 أوكي طيب أزمات يعني. طيب جماعة اللي عم بسمعوني وانتو مواليد من 92 ل 99 من 92 ل 99 مين معنا على السماع مواليد هاي السنوات اللي يعني اللي عمرهن 34 سنة صح؟ 34 أو بالنازل من 34 ل 27 من 27 ل 34 يعني من 1992 حتى 1999 أكم حدا معي على السمع بهاي الحدود ورجاء ما حدا يحكي لي ختيرنا لأنه هذا الموضوع حساس قضية إنه إذا 92 ل 5 ولا 99 ختيرته هاي مصيبة هذا موضوع غايب الحساسية ابعتوا لي أي سنة أنتم مواليد أي سنة طيب شارع 6 أزمة باتجاه عين توت من كفر ياسيف حتى حيهود أزمة نحن هنا أوكي أنا مواليد 99 97 طيب 95 رغد عمري كمان شوي 30 أنا من مواليد 96 أنا من مواليد 93 وعم بيحكوا لي كل الناس ببرطع كتر ما في أزمة ببرطع طيب من مفرق كفر قاسم حتى عين توت أزمة على شارع 6 أم صبار مواليد 93 ياسين 92 93 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لو سمحتوا تمانينات صفوا على جنب شوي أعطونا من 92 ل 99 أنا قلبي تخلوا عنك مش عادي فيك الدنيا عشتك بما أنه أنا أول واحد صفيت على جنب فأنتوا صفوا على جنب أرجوكم

يلا هدول الفئة اللي بعرفش إذا دخلتوا بمرحلة العم ولا بعدكم بنادوا عليكم عمو 92-99 ولا بعدكم مش داخلين بهاي الفئة. كمان هذا السؤال هيك محوري بهذا الجيل بصفي ومبدئيا أنت تبلش تحس حالك كبرت لما ببلشوا يتعاملوا معك بصيغة العمو أو صيغة الخلتو. بكل الأحوال في دراسات اجتماعية حديثة بتحكي يا جماعة إنه مواليد الفترة بين 1992 ل 1999 هاي الفئة وهاي الشريحة امتلكوا تجربة فريدة, وهاي التجربة جمعت ما بين الحياة الواقعية المباشرة والتكنولوجيا الناشئة.

فيعني هذا الجيل والأشخاص اللي ولدوا بهاي الفترة هني كمان لعبوا بالحارة ولعبوا مع أولاد الحارة وبزواريب الحارة وبنوا صداقات وجها لوجه واستنوا دقائق طويلة لتحميل الملفات وتشغيل الألعاب لما كان فيه. شو كان اسمه الدوس؟ كان اسمه الكمبيوتر بهذيك الفترة في ويندوز 98 وكان في إشي دوس، يعني هاي يمكن التمانينات رح يفهموها. وهذا الأمر هو اللي ساهم بتعزيز الصبر وتنمية المهارات الاجتماعية وتقوية التركيز الذهني عند هاي الشريحة، وعندهن مبدئيا كتير أمور اللي حصلوا عليها أو حصلوها مقارنة بأجيال لاحقة اللي نشأت داخل بيئة رقمية مكتملة من الطفولة. ومع دخولهن مرحلة المراهقة والشباب كمان هاي الشريحة العمرية كانوا بموقع مثالي للتكيف مع التحول الرقمي، بحيث انهن استقبلوا الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم الالكتروني بسرعة لافتة من دون ما يفقدوا ارتباطهن بالعالم الواقع. وطبعا المختصين بعلم النفس بيشوفوا انه هذا التوازن منحن قدرة اعلى على فهم الانماط الاجتماعية التقليدية والحديث مع بعض والتعامل مع تغيرات الحياة بمرونة واضحة. بعرفش كيف شافوها هيك الخبراء، لأنه أنا شايف هذا الجيل مسكين يعني مش عارف يروح هون ولا هون. وكتار بيحكوا أنه هذا الجيل بيعيش اليوم حالي من الحنين للبساطة الماضية مع امتلاكه أدوات المستقبل، الأمر اللي جعلوا هيك حلقة وصل بين عالمين مختلفين. وعشان هيك البعض بوصف هذا الجيل بأنه الجيل اللي عاش قبل الإنترنت وأتقن الحياة بعده بتجربة إنسانية فريدة بتجمع ما بين الماضي والحاضر. هنا عم بتعيشوا آية عم بحكولي اسمه الدوس، مزبوط صح. مش عارف ليش هيك قرروا العلماء، بس خلونا نمشي معهن، مع انه اعتقد انه هذا اكتر جيل مسكين يعني مبدأ.

0: حفلات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
0: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
9: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة

0: زاهي صليبا شفا عمر وسخنين.
1: أحلية زاهي صليبا
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
5: حلبجي
6: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
7: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-012.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغيث.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي مساكو، اهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وتحيه خاصه لكل السائقين والسائقات على طرق البلاد اللي موجودين بالازدحامات المختلفه. اكثر يعني من طريق مزدحم بهاي اللحظات، فاهم شيء رجاء على مهلكم على الطرق.

0: يلا احنا
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيفك؟
0: مكيف؟
1: حاسي
0: شو اخبارك؟
1: منيحه.
0: بدك اعطيكي شوي من
1: يا ريت. بدي شوال
0: كم هائل من السعاده.
1: بدي

0: شوال
1: بصدر لك
0: لليوم كم واحد لبكره
1: فيش مشكله
0: بدي
1: بس
0: لا لا بدي
1: خلص هسه بنزل تركت بالسياره كم واحد
0: اساسا خلص بدنا نقول
1: شو الوضع
0: منيحه
1: كله تمام
0: تمام
1: ممتاز بدي اسالك سؤال اذا بخيرك بين قهوه وشاي شو بتختاري؟
0: قهوه
1: ليه؟
0: بحبش الشاي
1: عن جد؟
0: بحسه بس بالشتاء يعني ومره بل مع انه على فكره قبل كنت كتير احب الشاي ما احبش القهوه اسا لا اختلفت
1: اسا اختلفت هذا دليل عنك كبرتي طبعا
0: وعيت
1: بتاكلي باميه مثلا؟
0: ما كنتش احبها واسا كتير
1: هذا دليل انك كبرتي بتاكلي علبه خبازي؟ هذا دليل انك كبرتي بتاكلي مجدره؟
0: بشرب سودا كمان
1: بتشربي سودا خلص هي كلياتها دلائل انك انت كبرتي بالعمر ف بتحبيش الشاي؟
0: مش بحبوش يعني بس بفضلوش هيك وبالشتاء بس يعني وما بسألش عنه كتير يعني صراحة
1: بتحسيش انه في مثلا طقس معين هيك للشاي لازم نعمله
0: بالشتاء
1: اوكي طب غير القهوة في عندك مشروب مفضل
0: النسكافيه
1: اوكي يعني بعدنا بخانة القهوة يعني. طب يا جماعة اذا منخيركم ما بين القهوة والشاي لوين بتروحوا اكتبوا لنا على الواتسابات ونشوف مين من جماعة القهوة ومين من جماعة الشاي ومش عبث عم نسألكوا هذا السؤال بعد شوي
0: انت من جماعة مين
1: انا من جماعة القهوة طبعا بس بحس انه الشاي في إلها وقتها يعني في اوقات مثلا بالليل على سبيل المثال بنفع قهوة شاي
0: جد؟
1: يعني شاي وبالأخص إذا بتكوني مثلا ماكلة إشي دسم لا بدك شاي طبعا وشاي يعني بدون سكر
0: لا شاي بدون سكر بنفعش
1: أصلا شاي مع سكر بتحسي مش زاكي يعني ما قلوش طعم
0: حسب كيف تعمله
1: ولا قهوة
0: لازم تغلي السكر مع المي وبعدين تحط شو شاي
1: شو طبعا. هاي؟ بتمزحي
0: لا جد والله
1: شو هاي بتصفي عم تشربي شربات لا
0: بطلع كتير زاكي
1: اسمعي الشاي انت بتغلي
0: بلا سكر
1: بتغلي المي تمام تحطي الاعشاب اللي بدك اياها اي نوع عشبي عندي خلطه اعشاب بتشهى على فكره فيها كتير انواع اعشاب وبعدها اذا بتحبي بينفع تحطي الشاي نفسه يعني كيس الشاي
0: او بتخلي بس اعشاب لحاله
1: او بتخلي بس اعشاب لحاله
0: بطل شاي يعني
1: بس لا كيس الشاي هيك بعطي نكهه بس بدون سكر
0: لا انا ما ينفعش عندي شاي بدون سكر مش ظابطه
1: والنسكافيه
0: كمان مع سكر طبعا انا ما بشربش شيء بدون سكر على فكره حتى القهوه اللي بعرفني وسامعني انا بحط فيها نقطه اللي بفكرها بلا سكر شادي لا بحط نقطه
1: العربيه بتشربيها مع سكر يعني يلا شاي ولا قهوة يا جماعة اكتبوا لنا على الواتساب عم نعمل هذا الاستفتاء والشاي ما قالوش علاقة بالمرض يعني تربطوليش الشاي بالمرض يا جماعة
0: هم بلع فكرة صح انت مريض اعمل شاي
1: اذا انت مريض على فكرة
0: اشرب شاي
1: زمان كان الشاي دواء لكل شيء بطني بوجعني اشرب شاي راسي بوجعني اشرب شاي بدي يعني حتى في زمان كانت ناس بدها تموت يقولوا اشرب شاي او خد حبه اكمول زي في هذا كريم بدناش نذكر اسمه
0: بس هذا كل شيء كل الاوجاع حتى اذا منوزل حط منه
1: هذا كريم هذا عند الجدات كان زمان
0: بعده
1: معروف
0: بعده
1: روح خلينا نحكي اسمه كريم النيفيا يا جماعه انه كل مشكله خد دهن بالضبط هيك الشاي طيب عم نسألكم لأنه بعد شوي رح نحكي عن اليوم العالمي للشاي هيك ويعني مش رح نحكي بتوسع بس رح نحكي لكم كل سنة وانتم سالمين لأنه اليوم العالمي للشاي اشربوا شاي اليوم وكل يوم
0: فكرة يوم طقس اليوم بده شاي
1: وفي فوائد عديدة بالشاي فخذوا بعين الاعتبار واحتفلوا اليوم باليوم العالمي للشاي أما الموضوع اللي إسا هيك بدنا نطرق بابه هل أنت بتروحي على شغلك لأنك بتحبي شغلك عن جد يعني لو تيجي على الشغل أنت بتحبي
0: طبعا بحب شغلي بتحبي عن جد بحب شغلي طبعا
1: وأنا بجي على الشغل
0: وأصلا على فكرة أنا من النوع اللي إذا بحبش يعني شغلة معينة بروحش عليها
1: عن جد
0: عن جد بغصبش حالي على إشي أنا مش حبيبته لأنه بوقتها بعملش إشي أنا اللي يعني بنتجش او بعملش اشي من قلبي فانه ليش انا رايحة
1: انه وكأنه بتروح بس عشان تشتغل مش عشان تستمتع صح. بس الدراسة اللي انت جايبتها تقول عكس ذلك تماماً. شو العنوان؟
0: معظم الناس لا يذهبون الى وظائفهم لانهم يحبونها
1: يعني بيروحوا بس هيك
0: بس هيك مش عشان هن بيحبوا أشغالهن هن بس هيك بيروحوا.
1: ختمة كارت هذا التقرير يا جماعة اللي نشر مؤخرا وبحكي إنه 85% من الموظفين حول العالم هن مش مندمجين

0: أو مش مهتمين بعملهن أبداً أبداً.
1: والغالبية بيحكوا إنهن رح يتركوا وظيفهن بس يعني بطلوا بحاجة للدخل، والراتب هو الإشي الوحيد اللي عم بخلي أغلب الناس بأماكن أي شغلها.
0: يعني بيجي بقول لك أنا بشتغل بس عشان في معاش آخر الشهر، وهي مصيبة بحد ذاتها. وفي استطلاع اللي انعمل هاي السنة أظهر إنه ما يقارب نصف العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية عم بخططوا للبحث عن وظيفة جديدة هاي السنة، مع اعتبار الضغوط المالية هي السبب الرئيسي.
1: والبيانات أظهرت إنه معظم الناس بفصلوا بين عملهن وبين شعورهن بالهوية أو تحقيق الذات، وهن بيجوا على شغلهن بس من أجل الراتب ومش من أجل الرسالة أو الشغف، والشغل بالنسبة لإلهن هو وسيلة للبقاء ومش غاية أو معنى للحياة.
0: وهون هاي مشكلة مرال عن جد، لما أنت بتروح على شغلك فاقد لشغفك، أنت فيش عندك هيك حيل للإنتاجية، بتروح بس عشان بدك معاش آخر الشهر، لا فيك
1: ولا بشغلك
0: ولا بشغلك. وهي المعطيات اللي عم تيجي من أمريكا، بس هي ما بتعكس شو عم بيصير بس بأمريكا، وإنما هي بتعكس شو عم بيصير بالعالم. أنا بحس إنه الدراسات اللي بتجينا من أمريكا هي عن جد بإمكانها إنها تعكس يعني تعكس أو تكون مراية لكل العالم، لأنه أمريكا منوعة، يعني الشعب الأمريكي جاي من خلفيات مختلفة ومنوعة، فبحس إنه عن جد ممكن تكون يعني مقياس لكتير محلات. وحوالينا عم نسمع هدي تسمعي ناس صحاب
1: بس أنا بطئش الشغل ومش جاي عبالي بس لأنه في معاش آخر الشهر،
0: أو لأنه في عندي قرض وفي عندي مشكنتة وفي عندي أجار سيارة وفي عندي أجار بيت وكذا، فبالتالي بيمشوا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، وهذا اللي بيؤدي للإشي اللي اسمه الاحتراق. شو؟
1: الوظيفة.
0: الوظيفة.
2: أنا بس أنا اللي بفهم عليكي، حبك يا أنا وروحي.
0: طب نطلع فاصل؟
1: يلا
0: يلا.

0: الرسم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها. مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب39.90 شيكل. بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخ خنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك. وكل عام وأنتم بخير.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.

0: جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: عزومة بالعيد، اتبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. أحذية.

0: يلا رجعنا يا ميرال
1: لنختم
0: ايه
1: لنختم
0: بالضبط هيك يعني بتعرفوا اجواء عيد يا جماعه وجمعه عيد وان شاء الله الله يكتر يعني الاعلانات والمعلنين دائما واحنا اكيد هيك بدنا نحيي كل معلنين راديو الناس الاعزاء وكل عام وانتم بخير ويعطيك ألف عافية مرة
1: شكرا
0: باي باي, باي, باي.
2: هو حلقت مش لها حاجة سيب الكل أجلها
0: يلا بدنا نطلع لنشوف أحوال طرق البلاد
2: ولا حالة بتيجي تخطأ كل خطفة بتيجي
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك
0: إلى طرق البلاد والبداية من طريق رقم 60 شارع 60 مزدحم من مفترق كاسم وحتى مفترق إيال شارع رقم 60 مزدحم من كفر جدعون وحتى مفترق تل العدس 65 من عيرون وحتى مدخل أم الفحم وأيضا شارع 70 من جديد المكر وحتى مفترق كفر ياسيف ساعتنا انتهت في عنا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة بساعة أخرى

وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال، وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا
2: الجودي وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90، سوداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90، سوداسية مشروب غازي فريشر

0: عادي في 200 مل، واحد ب 19.90 تشكيلة ميكس عليد 390 جرام، الواحد ب 19.90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44.90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90، غريبة لوزان 800 جرام 44.90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

0: شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت شابة تبلغ من العمر 21 عاما بجروح متوسطة جراء حادث طرق بين مركبتين في مدينة رهط، وبحسب الطواقم الطبية نقلت المصابة إلى مستشفى سروكا وهي تعاني من إصابات في الأطراف. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره ظهر اليوم بجروح خطيرة إثر تعرضه للداس في مدينة أم الفحم، وقد

0: تمت الفرق الطبية للمصاب الإسعافات الأولية قبل إحالته إلى مستشفى العفولي لاستكمال العلاج. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسميا ترحيل جميع النشطاء الذين كانوا على متن أسطول غزة، وأكدت الوزارة أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على قطاع غزة بحسب تعبيرها. من جهتها دعت إيطاليا إلى بحث فرض عقوبات أوروبية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وفي السياق استدعت بريطانيا ممثلة إسرائيل لديها، فيما أعلنت بولندا سعيها لمنع بن غفير من دخول أراضيها ومطالبتها باعتذار إسرائيلي رسمي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن تتضمن الجلسة إحاطة بآخر التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار الاهتمام الدولي بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن قائد الجيش الإيراني قدم للرئيس مسعود بزشكيان تقريرا حول آخر التطورات العملياتية والإجراءات الدفاعية في مواجهة ما وصفته بتحركات الأعداء، وأكد قائد الجيش بحسب الرئاسة الجاهزية الكاملة لمختلف الوحدات العسكرية، مستعرضا خطوات إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات تقضي بعدم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والإبقاء عليه داخل الأراضي الإيرانية. وبحسب التقرير فإن القرار الإيراني يعكس تمسك طهران بما تعتبره حقا سياديا في الاحتفاظ بقدراتها النووية رغم الضغوط الدولية المتزايدة والمفاوضات المستمرة مع واشنطن. أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة المتهمين، قالت إنهم تابعون للحرس الثوري الإيراني للمحاكمة. وبحسب البيان وقف المتهمون بعد توغل غير مشروع داخل الأراضي الكويتية وكان بحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصال. وأضافت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين كانوا يعتزمون استهداف منشآت سيادية داخل الكويت. ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس المغربية إلى 11 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وكان المبنى المؤلف من 4 طوابق قد انهار ليلا، ما أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما فتحت السلطات المغربية تحقيقا في الحادث وطلبت من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم كإجراء احترازي. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي الزغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيرا ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
1: بالمختص المفيد.
2: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسة احنا وانتو، وايضا اليوم مكملين مع شركة فود أبيل الماركة الأجود والأفضل لعالم الطبخ والمطابخ بجودة شفات بطبيعة الحال، وعم نحكي على أواني بألوان جميلة جدا، أواني هيك شبابية وجديد في الأسواق، السلسلة الهجينة من فود أبيل، السلسلة الهبريدة اللي بتقدم أواني صحية، واليوم في عنا كمان من هاي السلسلة ثلاث جوائز بقيمة 250 شيكل، كل جائزة رح تكون من نصيب ثلاث مستمعات ومستمعين. وهي دعوة أكيد لكل الأشخاص اللي عم بحضروا لعيد الأضحى المبارك، تجددوا المطبخ بأواني فود أبيل، كمان لكل المقبلين والمقبلات على الزواج، عندكم هيك فرصة لتزوروا المتاجر المختارة وتختاروا الأواني المطبخية بعناية. طيب اليوم عشان تربحوا معنا الجوائز من فود أبيل مكملين نحكي بمواضيع إلها علاقة بالعرسان الجدد وفتح البيوت الجديدة وما إلى ذلك. اليوم صراحة في موضوع لفتني جدا جدا جدا، وعم بسأل حالي لأي مدى يعني منطقي اللي صار ولا لا، وهذا اليوم بدي أسمعه منكم. في رسالة حطتها مواطنة أردنية كتبت على فيسبوك إنه خطيبها طلب منها كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور عشان يتأكد إنه ما في عندها قروض بنكية وما في عليها ديون للبنك. كمان مرة مواطنة أردنية كتبت على فيسبوك حطت إنه خطيبها طلب منها كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر عشان يتأكد إنه ما في عليها ديون ولا قروض للبنك، وهذا كان واحد من الشروط الأساسية إذا يكمل معها ويدخل معها وكأنه القفص الذهبي ولا لا، وحكى لها بشكل واضح وصريح انه هو يحق له انه يعرف شو وضعها بالبنك، يعرف اذا عندها ديون، يعرف اذا عندها قروض، واذا كان عندها وكأنه ديون كبيرة رح يفكر مرتين ويعيد حساباته. بس بصرف النظر هو شو بده هذا العريس، هل يحق للعريس انه يطلب من عروسته كشف حساب بنكي؟ نعم ام لا؟ هل يحق للعريس وهني خاطبين انا عم بحكي انه ممكن تحكولي انه يسأل اوكي، بس هل يحق له انه يطلب وثائق من حساب البنك عشان على اساس هيقرر اذا يتجوزها ولا لا؟ نعم ام لا؟ بدي اسمع منكم على 0461166666. اذا انتم مع انه يطلب منها كشوفات بنكية بدكم تحكولي ليه، واذا انتم ضد انه يطلب منها كشوفات بنكية كمان بدكم تحكولي ليه. يعني هل له الحق يعرف شو وضعها بالبنك، يعرف إذا عندها قروض، إذا عندها ديون أو لا لا؟ يلا 0461166666، واليوم اللي بيقنعوني وبعطوني هيك إجابات تعبي راسي رح أربحكو جوائز مقدمة من شركة فود أبيل.

0: يلا بدنا نبدأ مع اتصالاتكم. هل يحق للعريس اللي بعده مرحلة الخطبة انه يطلب من خطيبته حساب بنكي او كشف لحساب بنك عشان يطمن اذا عليها ديون ولا لا؟ يا محمود مساء الخير. الو.
1: الو.
0: مرحبا محمود. الو. مين مع خط تنين مستمع؟ الو مساء الخير.
2: اهلا.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: هلا فيكي. هل يحق للعريس انه يطلب كشف حساب من عروسته؟
2: لا
0: لا اشرحي لي كيف
2: يعني. لا مش مسموح له لانه هذا شيء خاص فيها. هاي واحد.
0: اوكي.
2: هو بحق له انه يعرف وضعها. يعني بكفي انه هو يسال.
0: اوكي.
2: يكون في ثقه معينه انه هي حكت الصدق, مش انه هو يخليها تبعث له سكرين شوت وكشف حساب.
0: تو ماتش يعني. طب يعني انت بتقولي انه بدايه لا يحق له لانه هي خصوصيتها, بكره هن بدهن يتجوزوا وراح تصفي هاي الامور ما فيها خصوصيه, يعني راح يصفي يمكن هو منكشف لحسابها البنكي, وبالمقابل بتقولي انه هو يحق له يسالها. طب بركي كذبت عليه, بركي قالت له انا مش مديوني واموري تمام وطلعت مديوني وعندها مشاكل.
2: أكيد, بس ممكن هي ماخذة قرض عشان أهلها وأهلها هن اللي رح يسددوا. إذا كان في اتفاق إنه أنت مش رح تسدد لإشي, هو أصلا من الأساس ليش سأل؟ عشان هو ما يكونش عليه دفع أو التزام معين. صح؟ فإذا هو كان في اتفاق إنه إذا أنا في علي دين هالإشي بخصني أنا وبخص أهلي, أنت مش رح تدفع عليه, ويكون في ورقة واتفاق على هذا الإشي.
0: طب إذا كان مثلا في قرض بنكي هي ما خدته لأهلها وهو شافه وقالت له أنا أخذته لأهلي وأنا عم بسد وهي هدية مني لأهلي, يعني هل يحق له أنه يعترض؟
2: لا ما يعترضش, بس أنه هو يكون في بينهن ورقة أنه أنا ما دخلنيش بهذا القرض, أنا مش رح أدفع.
0: يعني بتقولي هو بحق له أنه ما يكون جزء من مصاريفها وديونها ما قبل الزواج.
2: إذا كان الإشي صعب عليه أكيد, بس أنه أكيد مرات في يعني أنواع إسلام اللي هي الحنية عندنا بتغلب, وإلا ما يساعدوا يعني زوجتهم بالمستقبل.
0: أوكي, يعني عشان أفهم منك أنت بتقولي بنفع يسألها ويأخذ منها جواب بس لا يحق له أنه يطلب إثبات.
2: صح.
0: أوكي. شكرا جزيلا, يسعد هالمساء.
2: أهلا يا
0: أهلا وسهلا إلى اللقاء. باي باي. يلا بدنا نتابع 0461166666. مواطنة عم تحكي إنه خطيبها طلب منها كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور عشان يتأكد إنه مش مديوني وما في عليها قروض, هل يحق لإله؟ نعم أم لا؟ يونس مساء الخير.
3: هلا عافية.
0: هلا.
3: أول شيء بدي أجاوبك عن بارح, ما قدرت أمسك خط.
0: سيبنا مبارح, إحنا بمبارح, إحنا أولاد اليوم. يونس عندي كتير اتصالات وحياتك, تعال نحكي موضوع اليوم.
3: اسمع المثل بس بكمل لك الموضوع الثاني. لا تسكن حد أخوك ولا تعمر بأرض أبوك. فهمت شو جواب مبارح؟
0: خلاص فهمت. يلا أعطيني جواب اليوم.
3: بالنسبة لليوم يا حبيبي حقه على الوضع اللي إحنا فيه.
0: يحق لإله يطلب حساب بنكي؟
3: حقه, بلكي زي ما قالت الأخت اللي قبل ما إياك قاعدين نسمع شو بيصير عندنا, بروح بتجوزها إلا أخوها ماخذ مشكنتها, أبوها مضيها, أبصر إيش وأبصر إيش وأبصر حق. وكمان يحق تطلب شو وضعه.
0: يعني أنت بتقول هذا حق مشترك, مفروض هو يعطيها شو
3: طبعا. ومع تفاهم يعني ممكن يجي مثلا الواحد مديوني شوي صغير كذا, لم الصراحة راحة.
0: حلو حلو كتير, شكرا يونس.
3: وهذه المواضيع في ناس يا أخوي ما عندها صراحة. مش بس في المال, ممكن البنت بريضة يقولوا لك أبصر شو.
0: بتحسش يونس, بتحسش إنه هذا ممكن يكون خصوصي مثلا ل يعني بفترة الخطوبة هذا الأمر بعده هيك

0: خاص مش مفروض انه ينحكى فيه؟
1: لا، لانه هو بتجيبني حياته معه.
0: اوكي شكرا يونس.
1: انا ثلاث بنات اسا بده يسأل اهلا وسهلا حقه، كمان انا بدي اسأل جوا دار.
0: واذا اجا لحظة يونس اسمعني، اذا اجا وطلب منك حكى لك بدي كشف حساب عن حسابات بنتك قبل الزواج، بتعطيه؟
1: طبعا بعطيه اذا هي موافقة عليه وبدها اياها. يعني متفق انه بدها اياها. صراحة راحة.
0: اوكي شكرا يونس، يسعد مساك. تحياتي هلا.
1: الى اللقاء. لما بتكذب عليه بنتي اللي تتعذب.
0: وصلت، شكرا جزيلا، مساء الخير. الى اللقاء، باي باي. من يونس لمحمد. يا محمد مرحبا.
2: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟
2: احنا في اخر 10 ايام لازم نهلل ونكبر همش التكبيرات.
0: نعم
2: هذا واحد. اثنين، انه جوز انه لازم المرأة تتشاور جوزها في الشهاده. هذا كان
0: هو بعده خطيبها. محمد
2: خطيبها، لما يجي الخطيب يجي يخطب واحد في اسمك قاعد سني.
0: اوكي
2: المفروض انه الخطيب يسال هذا السؤال كله عليك الديون، ما فهم تجيبها بلف، يعني جيبها انه يعرف شو صاير.
0: تعال نقول سالها واخذ جواب،
2: وهي قالت له انه علي. من المفروض انه يجوز انه هي تكونه كده المبلغ، يعني إذا خبت عليه خانته زي خيانة تسمى.
0: تمام، هل يحق له إنه يشوف إثبات محمد؟
2: لا يجوز، لازم يعرف، عشان هذا عشيرة حياته، بكرة تعيش وياه في دار واحدة في بيت واحد، يعني بكرة مغلقوا الباب على حالهم. ما حدا بسمع شو صاير، هذا سر، بيوت أسرار، مش بقول لك بيوت أسرار.
0: صح، يعني أنت بتقول يحق له إنه يطلب كشف حساب،
2: إنه يعرف كل شيء صغير وكبير،
0: إنه يشوف كشف حساب.
2: المرة الصالحة، اسمح لي في الكلمة بس، الله يسعدك، المرة الصالحة، المرة اللي بدها تعين جوزها، المرة اللي يليق لها إنها تبكى زوجي وعطاعة واحد عذمة واحد، لازم تخبيش على جوزها في ولا إشي، لا صغير ولا كبير.
0: أوكي.
2: والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وكل عام وأنتم
0: كل بخير. عام وأنت بألف خير.
2: الله سبحانه وتعالى انه يجيب الخير.
0: امين يا رب، امين. شكرا محمد، يسعد المساء.
2: مش كبروا اخي، احنا اخر 10 ايام كبروا وهللوا، التفكير منيح والتصبيح منيح والتكبير منيح.
0: صحيح.
2: والسلام عليكم.
0: كل عام وانت بألف خير.
2: محمد عامر من كفر قاسم.
0: هلا يا محمد،
2: احسن تحية لكم.
0: هلا فيك، شكرا. هلا، الى اللقاء، باي باي. يلا بدنا نتابع 0461166666. في مواطني عم تحكي انه خطيبها طلب منها كشف حساب بنكي لاخر 6 اشهر عشان يتأكد انه ما في عندها ديون وانه ما في عليها قروض. هل يحق لهذا العريس، لهذا الخطيب، انه يطلب هذا الكشف، ولا بس يكتفي بالسؤال ويأخذ إجابي، ولا اصلا ممنوع يدخل لهاي التفاصيل لطالما ما زالوا خطاب مع بعض؟ يلا بدي تقنعوني يا جماعة، وبدي اربحكم اليوم، في عندي جوائز من فودابيل. علياء مساء الخير.
3: هلا، يعطيك العافية. شو
0: يعافيك، شو اخبارك؟
3: الحمد لله تمام. أنا
0: فيك.
3: بالنسبة لهذا الموضوع، أول شغلة إنه يحق له ولا لا، كمان هي بحق لإلها إنها تفحص حساباته، تفحص قديش حتى المسجرة عنده الأشرار.
0: أوكي.
3: وهو طبعا بحق لإله، يعني في رضاها مش غصب عنها. إذا هي بتوصل لمرحلة إنه يكون غصب عنها، أصبح هي ما بدها الشاب، لما من الصبية بدها الشاب، كل بيكون عادي وصفحة
0: بيضة. طب علياء، هاتي أسألك سؤال.
3: فضلا.
0: ليه ما بنفعش نسأل بعض ونأخذ إجابات واضحة وصريحة؟ ليش لازم نجيب وكأنه توثيق، خد تفضل شوف، أو خدي تفضلي شوفي؟ منحكي بالموضوع، أنا وضعي كذا وكذا، هو بيحكي لي، بتحكي له أنا وضعي كذا وكذا، ومنمشي. يعني إذا ما في ثقة بفترة الخطبة،
3: يقولها أعطيني حسابات البنك، هو من نفسها لازم يحس إذا هي وضعها صعب ولا لا. هو شطارته إذا بيقدر يسحب منها الإشي، بس فيش حاجة يوصل الشاب لوضع إنه لازم يسحب منها حكي. هي لما دا تفوت مع واحد أو في علاقة أو في جيزة، هي لازم تحكي له كل إشي عادي رجيم، وهو نفس الشيء، بس مش إنه هي مسموح تطلع له كل إشي 6 أشهر لسنة الوراء، وهو مش معروف شو ماضي وشو مقضي.
0: حلو.
3: وشو
0: أنت بتقولي مفروض يكون متبادل، ومفروض ينحكى فيه ومش ينطلب وثائق.
3: وإذا هي بتلاقي الإشي مضايقها عن هذا الإشي، ليه؟ لأنه بكون إشي مش مضبوط، ليه الإشي يضايقني لما أنا صريحة معه؟
0: وصلت، شكرا علياء، يسعد هالمساء، إلى اللقاء، باي باي. يلا من علياء لأم باسل، مساء الخير. ألو،

0: مساء الورد.
1: مساء الفل، شو اخبارك ام باسل؟
0: اخبارك؟
1: الحمد لله، كيف انت؟
0: الحمد لله. والله انا كل يوم بدي اشترك في البرنامج اللي انت يعني بديش اربح، بس المهم بدي اشارك. بس امبارح كان فل عندكم، فيش ما قدرتش امسك الاتصال.
1: يعني اليوم انت معانا وانا مبسوط اني عم بسمع صوتك ام باسل.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الله يخليكي، هلا فيكي.
0: بالنسبه للموضوع، لا ما يحب اللوش.
1: ليه؟
0: اسمع يا فادي، يعني تقدر يد كله مثلا، انا حسابي 1 2 3. يعني مش لاقي، معناها هو مخونه هيك. هيك بتبدا، كيف بتبدا يعني؟ تبدا احكي لك يعني،
1: وكانه زعزعه الثقه بتبدا من هون.
0: ايوه انت بتثقش فيي. طب انا بقدر احكي لك الصراحه، انا 1 2 3، مش انك يعني اذا يعني كشف حساب شو بدي اعمل؟ جوز اقدر اقول لك انه مثلا لا فيش مينوس وفيش علي عقوليم وفيش ولا اشي، واجيب لك رقم حساب ثاني، انت عارف انه هذا الي ولا لا؟
1: كيف يعني؟ ما هو بده يشوف اسم ورقم هوية بس.
0: لا لا لا, لا, لا اليوم بقدر امحى، بقدر امحى. بديش انا بديش اشاركه بحسابي.
1: يعني انت معنى ليه تمحي؟ بتقدر تقولي من البداية لا انا مش مناسب لي.
0: بقول لك بقدر من البداية احكي لك 1 2 3، يا بيوافقك يا بوافقكش.
1: بس
0: اما تبدا تخون فيي مش حلوة اصلا.
1: بس انت يعني بتوافقيني بس انه احنا مش عايشين بعالم وردي، ممكن يكون في لف ودوران وكذب يعني.
0: بالضبط. وين ما كان في لف ودوران اصلا اللي بلفش وبدورش بعشش.
1: طب لما انا واثق من انه انا اموري تمام، شو المشكلة اجيب لخطيبتي كشف حساب تشوف شو الوضع؟
0: لا بقول لك يعني فيش مانع. طب ليش هي، ليش ما هي تطلب منه برضه كشف؟
1: لا لا تمام، ممكن يكون متبادل، هو يطلب منها وهي تطلب منه، شو المشكلة؟
0: لا أنا ما بحبش هي أصلا. يعني بقدر أنا أحكي لك، أنا مثلا خاطبة أحكي لخطيبي تسمع أنا في علي ديون، في علي 1 2 3، حب له يعني بضل، ما حب لهش مش روح جيبي لي كشف حساب.
1: هي بتقولي وكأنه الثقة، الثقة بتبدأ من هون بهاي التفاصيل.
0: حلو، عدم ثقة هون.
1: أوكي، يسعد لي هالمساء يا أم باسل.
0: الله،
1: أهلا وسهلا، إلى اللقاء، باي باي. يلا بدنا نتابع إحنا وإنتو وشركة فود أبيل، وما تنسوا جديد في الأسواق السلسلة الهجينة من فود أبيل المتوفر في المتاجر المختارة. واليوم في عنا 3 جوائز من هاي السلسلة، راح نكشف مين أصحاب الحظ السعيد بنهاية الحلقة. وطبعا كل الأشخاص اللي بتكون عندهم إجابات مقنعة بموضوع اليوم، مواطنة عم تحكي إنه خطيبها طلب منها كشف حساب لآخر 6 أشهر عشان يشوف شو وضعها بالبنك، هل يحق لإله أو لا يحق لإله؟ رح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها رجعين لنتابع مع اتصالاتكم، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب العيلة فرحة كل عيد.

زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط.

0: ميو ميو مستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص بعمان.

0: طابة، دهب، شرم وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس. حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات. ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
6: أوبتي نايس. تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: هذا البرنامج برعاية فود أبيل. حب لعيلتي فرحة كل عيد.
8: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي مساكم مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا وسهلا. الخميس 21 أيار مايو 2026، كاملين مشوار نهاية الأسبوع إحنا وإنتوا وشركة فودابيل، تحضيرات العيد وأيضا تحضيرات البيوت الجديدة لعرسان وعرائس 2026 ما بتكمل من دون منتجات فود أبيل في المطبخ. واليوم في عندي ثلاث جوائز من السلسلة الهجينة لشركة فود أبيل المتوفرة في المتاجر المختارة، وطبعا شروط الربح إن كنت تقنعوني بموضوعنا لليوم ونقاشنا لليوم. اليوم عم نحكي عن بوست كتبته صبية بتكتب إنه خطيبي طلب مني كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر عشان يتأكد إني مش مديوني وما في علي قروض، وسألتكم هل يحق لإله إنه يطلب منها يعني كشف حساب ولا لا. لحد الآن الكل حكى إنه يعني مفروض إنه يطلب، مفروض إنه يسأل، مفروض إنه يشوف بعيني. بدي أكمل معكم 0-4-6-1-1-6-6-6-6. ميرال وين نروح على أي خطوط؟ سليمان، مساء الخير يا سليمان.
1: مساء النور خي فادي،
0: كيف حالك؟
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف أمورك؟ شاء الله منيح.
1: والله مشتاقين لك، كل تمام.
0: الله يساعدك ويخليك. شو يا سليمان، يحق لإله إنه يطلب حساب بنكي ولا شو؟
1: أنا حبسطها لك كيف بقوله.
0: قولي.
1: لا يحق.
0: ليه؟
1: ممكن البنت صبية اللي بعثت هي ممكن 5% من الناس الموجود اليوم إنه بخطب وبخبي عن خطيبته، لكن أنا كيف بعرف الناس وكيف بعرف عرضنا هنا بقلب الداخل 90% الناس اللي في ثقة،
0: في ثقة
1: ولا حد ثقة في ثقة. أي نعم، أنت بدك تخطب بنت بتحبها، بدك تعيش معها حياتك تشاركها، وين إيش نبلش بجر الشمال؟ إيش بدك؟ بدك كشف حساب؟ يعني أنت بأسخة كل خطبة ممكن ما.
0: طب بس ما هي سليمان هي بدها تصير مرته، هو مهم يعرف شو بيصير معاها، شو وضعها بالبنك، لأي مدى هي متورطة يمكن بديون بدفعات.
1: ليه ورطة يعني؟ ليه ورطة؟
0: شو بعرفك؟
1: طبيقة حالها
0: شو بعرفك؟ ما هو بده يطمن.
1: تطمن، أنا حسب رأيي إذا أنت بتحب صبية وبدك تعيش معها حياتك وكذا، الجانب المالي والمادي مهم، لكن مش لدرجة إنك أنت ما بتكمل الخطبة أو ما بتجوز بلا ما تشوف كشف حساب.
0: سليمان بتعرف يعني إنه لحظة شوي، بتعرف كمان مرة أنا بصرف النظر إسا شو رأيي بالموضوع، بس أنا بدي أجيب لك معطيات. بتعرف انه اغلب او بديش اقول اغلب، في نسبة كبيرة معيش الرقم الدقيق من الازواج بنفصلوا والطلاق بتم بسبب شؤون مالية واقتصادية بالدرجة الاولى.
1: سؤالي إلك بعد الجواز؟
0: بعد الزواج، ويمكن هذا نتيجة لانه هو بفوت مش عارف وين فايت، هي بتفوت مش عارفة وين فايت، وبنصدمه بالواقع تحت سقف واحد.
1: إذا وصلنا بـ 2026 لترتيبات مالية قبل الجيزة إشي ضروري.
0: أكيد إشي ضروري.
1: أنا بشوفش، بس أنا بعرف إنه إشي ضروري، بس مش لدرجة كشف حساب. يعني شوي فيها خصوصيات يعني أكثر من اللازم. بلكي هي وأخوها أو هي وأبوها عن جد عاملين برنامج ببيتهم، كانوا إنه ماخذين قرض باسم البنت عشان أبوها عنده مشاكل. يعني أنت بفترة الخطبة بدك تفوت على خصوصيات العيلة كلياتها وتفصفصها وإلى آخره. هذا الحق بعده مش إلك. يعني ماله مالكو تجوزته بأول سنة لازم تعملوا برنامج تجيب المرأة كشف حساب كذا كذا.
0: أنا طب بركي بعد الزواج اكتشف هاي الأشياء الخطوبة. سليمان بركي بعد الزواج اكتشف هاي الأشياء وطلعت مش مناسبة لإله، إيش يحل طلاق وانفصال؟

0: سؤال ولا شو؟
1: أنا كان أحكي لك عن بشكل شخصي، ولا مرة المجانب المادي ببعدني عن بني آدم أنا بحبه.
2: حلو.
1: حتى لو إنه بس طريقة اللي يعني كيف أقوله ببين الإشي، يعني إذا هي أجت عن طريق إنها هي خبت وكذبت وإلى آخره فالنية سلبية ومبينة ومكشوفة.
2: أنت بتقول السؤال يكفي، اسأل وبدون إثباتات ووثائق.
1: أوكي. مش حقي إني أخذ كشف حساب.
2: تمام.
1: يعني
2: وصلت.
1: بالآخر إحنا يعني بشر يعني نثقت بعض. شوية حب شوية ثقة خلي عندنا جانب من زمان.
2: تمام. شكرا سليمان، يسعد لي مساك الحلو.
1: نستناك خير فادي
2: حبيبي، يسعد قلبك، هلا فيك، إلى اللقاء. باي باي. يلا من سليمان لأريج. مرحبا أريج.
3: أهلا يا هلا،
2: شو أخبارك؟
3: الحمد لله. أخبارك أنت؟
2: الحمد لله. أريج من الآخر، بحق له خطيبك يجي يحكي لك جيبي لي كشف حساب؟
3: كشف حساب لا، بس بحق كله يعرف عن وضعي. نظرا لأنه اليوم صح المصاري مش كل إشي بالعلاقة، بس نظرا لأنه اليوم الناس عندها كثير مشاكل مادية وقروض وكل هاي الأمور، ممكن أصلا هي تيجي تعطيه من الحساب تكين، بس عندها بعيوب ثانية مادية متورطة مع إشي ثاني هي أو أهلها. بس تقوى قبل أي إشي ثاني بكفي إنها تقول له إنه أنا عندي مشكلة مادية، إن أنا ماخذ قرض، إن أنا ما أسيب عندي فول أو إشي عن هذاي. أكثر عن هيك مش من حقه يعرف، لسبب واحد هاي أشياء خاصة جدا وممكن ما يصير نصيب بيناتهم.
2: فبتقولي ممكن ما يصير نصيب، ليش يكون انكشف على هاي التفاصيل؟
3: ما يصير مرتك شريكة حياتك.
2: بس هو بده يسطق، يعني بده يسطبق الأحداث قبل ما تصير مرته وشريكة حياته يورط.
3: بحب بقدر يسألها سؤال وهي تكون واضحة وصريحة معه وممنوع تخبي عنه، لأنه ما بفرش الثقة.
2: أوكي.
3: لأنه هي تكذب.
2: تمام. شكرا أريج، يسعد هالمساء.
3: أهلا.
2: تحياتي، إلى اللقاء، باي باي. محمد مساء الخير.
4: مساء الخير.
2: هلا مساء الورد، كيف حالك؟
4: كيف الحال؟
2: هلا.
4: أنا بعد كل اللي حكوا عندك أنا بدي أحكي لك عندي بنت خاف إذا تتجوز.
2: نعم.
4: طب أنا إحنا عندنا بمنطقة المثلث بنجهز بيت العريس.
2: نعم.
4: طب أنا اللي بركض وبشتري أغراض للبنت وكل شيء.
2: أوكي.
4: إلها حسابها.
2: أوكي.
4: أنا حساب البنت بعرف حسابي كنظيف مش مديون، في عندها مسجرة صغيرة، البنت مخلصة تعليم تتعلم، أبوها وصلها لهاي المرحلة. إذا اليوم البنت راحت امبارح اشترت حساب وتليفون حكين 10,000 شيكل تعد العريسة عليها هذول دين.
2: هل اليوم يحق له خطيب بنتك يجي يطلب حساب كشف حساب بنكي منها يطمن؟
4: لا كشف، لا لو يطلب كشف حساب أنا بعطيهوش بس أنا بقوله شغلة واحدة. أنت ماخذ صبية متعلمة جاهز لك البيت.
2: طب بركي في محمد، بركي في عليها مثلا حجز، بركي مورطة بشي قرض، بركي يعني من حقه انه يعرف، يعني لانه لما تصير يعني زوجته بده يصير له علاقة هو كمان ماشي بالموضوع.
4: ماشي. البنت اليوم اللي عند ابوها بيعرف اذا البنت عليها حجز او ما عليهاش حجز، بيعرف شو وضعها. يعني اذا اليوم البنت موظفة وبتجيب معاش، انا بعرفش كداش معاش بنتي عندها استقلالية مالية، بعرفش كداش معاشها اليوم. هو بده ياخذ العروس وبده ياخذ السيارة وبده ياخذ شهادتها اللي ابوها تعب وعلمها ووظفها، وبالتالي البنت بده كشف حساب منها. ممكن البنت تاخذ ميمون على السيارة، السيارة بدها تروح معها.
2: اوكي. شكرا يا محمد، يسعد لي هالمساء، الله يحمي لك بنتك يا رب.
4: حبيبي
2: شكرا يا حبيبي، إلى اللقاء، الله معك، باي باي. يعني أول إشي على فكرة بعرفش ليش هيك تأثرت باللي حكاه محمد، لأنه هيك بتحسوا أنه في أبو عم بيحكي بقصب بنته، الأبو ما بيهون عليه أنه بنته تنحط بهذا الموقف، ما بيهون عليه أنه وكأنه يجي هذا الشخص ويجي وكأنه جيبيلي إثباتات وجيبيلي وثائق، إذا الشيء ما بده يكون وكأنه على ثقة من البداية ونور، لكان ليش إحنا مع بعض. على فكرة حكيته كتير كتير كتير اشي حلوة، وانا جدا اؤمن بقضية الثقة بين الطرفين، لانه الثقة بتبدأ من هون من هاي التفاصيل الصغيرة. اي نعم مهم نحكي بالامور المادية والتفاصيل المادية وهاي الشؤون، وزي ما حكيت من شوي للمستمع الكريم سليمان حكيت له انه في معطى وبنسبة مش بقليلة ابدا، انه كتير ازواج

0: بتم الانفصال بيناتهن بسبب عدم الوضوح المالي والاقتصادي من البداية. مش مفروض انها توصل لمحل طلب كشوفات حسابية وجيب لي زي ما حكت من شوي المستمعة، افرض انفسخت الخطبة ليش لازم احنا وكأنه نكشف بعض على هاي الامور الحساسة. ولكن بالمقابل الوضوح ثم الوضوح ثم الوضوح كتير مهم بهاي التفاصيل، ومفروض انه ينبنى على ثقة من دون مستندات ومن دون وثائق ومن دون اثبات وما إلى ذلك. يلا رح نطلع لفاصل وبعدها رجعين لنتابع، خليكم معنا.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلو جرام 1 ب29.90، قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 ب59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
4: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة
7: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90، غريبة لوزان 800 جرام 44.90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: هذا ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: يا حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة على

0: كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
6: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم، وقبل الختام إلى أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع رقم 1 مزدحم من شعر هجايوة حتى مفترق شورش، شارع 6 مزدحم من كاسم حتى إيال، وشارع 65 مزدحم من عرون حتى مدخل أم الفحم، وطريق السلامة لكم جميعا. يلا ثلاث رابحين معنا من فود أبيل، ألف مبروك لمين؟ أم باسل من الطيبي، يونس من الناصري، ومحمد من أم الفحم. ألف مبروك لإلكو الهدايا القيمة المقدمة من فود أبيل، وشكرا جزيلا على حسن المتابعة. شكرا ميرال صفدي، ليسمر جيدا أبو بكر وعري النصار. نعود ونلتقي بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا وأم واصف وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك. وكل عام وأنتم بخير.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح. فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

103.3 107.8 FM. استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: بين إيران والولايات المتحدة، العالم ينتظر مرة أخرى الرد الإيراني. ما الذي يحدث في 48 ساعة المقبلة؟ هل نحن أمام تصعيد كبير وعودة للحرب، أم أمام اتفاق لن ينصف به الرئيس الأمريكي بحسب كل التحليلات؟ الجدي المكر لم تستفق بعد من الصدمة، ماذا يحدث بعد محاولة الاغتيال؟ سنكون أيضا هناك. والتجمع يقر نريد قائمة مشتركة حتى ولو تقنية. المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استديو الخميس راديو الناس 103.3 107.8 FM. إذن أسبوع جديد أو أسبوع جديد ينتهي، نحن في نهاية الأسبوع، وكما عودناكم في كل خميس وفي كل مساء نعرج قليلا على أهم ما ورد في نشراتنا الإخبارية قبل خوضنا في الملفات التي طرحناها قبل قليل. المحامية دكتور سعد بشارة من مركز عدالة الحقوقي تحدثت عن اعتقال واعتراض الجيش الإسرائيلي للسفن أسطول الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة.
1: نقطة الانطلاق قانونية تبعنا، وهذا اللي وصلناه امبارح في ادعاءاتنا للسلطات الإسرائيلية، انه عملية اعتراض السفن في مياه دولية، عملية الاحتجاز تبع الناشطين، هي عملية غير قانونية وتخالف بشكل واضح وصريح القانون الدولي في هذا السياق، وبالتالي انجروا لميناء أشدود وعدم إرادتهم، هي عملية غير قانونية، والتعاطي معهم في داخل إسرائيل وفق القانون الإسرائيلي، وكأنهم دخلوا لإسرائيل بشكل غير قانوني، أيضا في إشكاليات كبيرة. للأسف تجربتنا في السابق بتشير لأنه إسرائيل تنعدم لمؤسسة تحقيق مستقلة وناجعة اللي فيها ثقافة المساءلة في إسرائيل هي معدومة، هناك تغطية على جميع عمليات العنف من قبل أي فرد من أفراد قوات الأمن على جميع أنواعها.
0: وعضو الكنيسة جلعت كريم من حزب الديمقراطيين تحدث عن ردود الفعل الدولية ضد بن غفير والتنكيل باعتقال ناشطي السلام على أسطول الصمود.
2: אני מבין את הזעזוע של הציבור הישראלי וגם של ידידות שלנו ברחבי העולם מהתמונות, כי באמת מדובר באירוע אלים, מכוער, פופוליסטי, אבל מה יש להתפלא? גדעון סער, שר החוץ, מה הוא בדיוק חשב כשהוא נכנס לממשלה שבה כהניסט ולאומן אחראי על מערכת אכיפת החוק? מה נתניהו מקשקש לנו שהוא מגנה את האירוע? מי הכשיר את הכהניזם אם לא נתניהו? ולכן הם אוכלים את הדייס שהם בישלו. הבעיה היא שכולנו צריכים לבלוע את הדייסה הרקובה הזו. אני חושב שהשר סער חטף אתמול מקלחת של מים קרים על הראש מהידידות שלנו באירופה. השגריר האמריקאי נכנס בממשלה ב-120 קמ"ש. אני באמת חושב שכשנתניהו ראה את התמונות האלה, הוא דפק עם היד על המצח ואמר מה המופרע הזה עושה לנו עוד פעם. אבל אני חושב שהם אחראים.
0: ومجيد بدر من سكان طرعان تحدث عن محاولات من جهات استيطانية إسرائيلية لإقامة بؤرة استيطانية غير شرعية.
3: أجوا هنا بلشوا يحطوا زوايا يجيبوا عدة، بقول لهم شو تساووا أنتوا؟ بقولوا هاي منطقة محمية طبيعية وأنه ممنوع يعني حدا يقرب يعني عليها. بعد فترة صاروا يجوا ويحطوا سياج. أجوا أول إشي اثنين كانوا أول إشي عاديين، بعدين صار يجوا المستوطنين المتنحلين ما شفت، بعدين والهنجيين بيجوا حوالي 20 واحد كل الوقت، ولادي يعني يلعبوا حوالين الدار ويلعبوا فوق. السياج اللي حطوه سياج شائك بآذي، أي واحد اثنين أنا بقدر أعرف بكرة السياج هذا لوين دي يصل، أو مثلا موضوع السياج إسا بلشت بسياج وين ممكن إنه ينتهي. بعدين بقولوا يعني إنه يعني بدهن يفيعوا بقر، ماشي تفيع بقر، ليش تفيع بقر حد الدور مثلا؟ ليش أنا يصلني الأذى من الإشي هذا مثلا، من أوساخ أبقار، من الضجة تبعتهم، ومن إلى آخره. إذا الموضوع هيك يعني على الناحيتين الموضوع بذايق، الموضوع مش بس موضوع أبقار أنا حسب رأيي يعني استيلاء المنطقة بشكل عام.
0: وعايدة توما سليمان النائب عن الجبهة والعربية للتغيير تحدثت عن موقفها من غياب التمثيل النسائي في قائمة الجبهة في المواقع المضمونة.
4: أشعر بالأسف أنه القائمة بدون تمثيل النسائي على الأقل في الأربع أماكن المضمونة، ولكن يجب أن لا ننسى أن لدينا مرشحة في المكان الخامس. كنت أتمنى بالفعل أن تبقى الريادة والصدارة في القائمة لإمرأة أيضا، ولكن نحن نعالج هذا الأمر وننظر كيف يمكن أن نقوم. نحن ليس لدينا عملية تحصين لأي موقع، يعني الجبهة ناقشت الأمر أكثر من مرة، وأنا عندما دخلت الكنيسة لم أدخل من باب التحصين وإنما بمنافسة أمام رفاق ورفيقات. بالتالي أنا أعتقد بأن علينا أن ننظر في الأمر جيدا وأن نراجع. وبالنسبة لي هناك تمثيل لقضايا النساء وهناك التمثيل الحقيقي بوجود امرأة. على الحالتين يجب أن نستمر بالضغط من أجل أن تتصدر النساء في القوائم وأن تقوم الجبهة بمراجعة هذا الأمر بشكل جيد، ونحن نقوم بذلك في هذه الأيام، وأتمنى أن نصل إلى نتائج تجعلنا نرضى جميعا.
5: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
0: إذن كانت هذه أهم العناوين التي رافقتنا على مدار هذا اليوم في راديو الناس، والآن ننتقل إلى جولة مراسلنا كل وأبرز ما لديه في نهاية الأسبوع، نبدأها من المثلث والمركز ضياء حاج يحيى. إليك مراسلنا في تلك المنطقة.

0: نزاع نزاع دامي أنت تقول يعني في مدينة نعم. رمل لأن راح صوتك شوي نعم تفضل.
1: نعم على الأقل يعني قتل في هذا النزاع فراس 19 ضحية خلال أقل من 3 أعوام وفقط من عائلة شمالي قتل 13.
0: إذن نعتذر يعني من هذا يعني على سوء التغطية. ويقول ضياء حاج يحيى هنالك نزاع دامي هناك في الرملة وهنالك أيضا يعني 13 قتيلا فقط من عائلة شمالي في هذا في النزاع 13 من 19 قتيلا. أرقام حروب هذه بالفعل مؤسف جدا ما يحدث في مجتمعنا العربي. ننتقل إلى مبدأ فرحات في الشمال. يعطيك العافية مبدأ ماذا لدينا؟
2: أهلا فراس سلامت لك ولجميع المستمعين. إذن أبرز الأحداث في منطقة الشمال هذا الأسبوع كانت محاولة قتل رئيس مجلس جديد المطير السيد سهيل ملحم والقائم بالأعمال عبيد عبيد حيث أصيب رئيس المجلس بإصابة بالغة الخطورة ونقله إلى مركز الجليل الغربي في نهرية للتلقي العلاج وبعد خضوعه لعدة عمليات هناك يعني تحسن في حالة الصحية ومر مرحلة الخطر وما زال يعني في المستشفى يتلقى العلاج. ولكن بالنسبة للقائم بالأعمال عبيد عبيد كانت إصابة متوسطة وأيضا أجرى له عملية جراحية وتم يعني تسريحه إلى المنزل يوم أمس وهو يعني يتمتع بصحة جيدة. بدورة الشرطة يعني باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث على الفور وأعلنت عن اعتقال شخصين من سكان قرية جديد المكر في 18 من العمر و25 عاما وتم يعني طلب تمديد الاعتقال قال على ذمة التحقيق بشبهة ظلمها في هذه الجريمة وما زالت الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات. حتى الآن يعني غير واضحة ما هي الدوافع والأسباب لمحاولة قتل الرئيس والقائم بالأعمال. بدورة أيضا اللجنة القطرية اجتمعت يوم الثلاثاء في قرية جديد المكر وتم اتخاذ عدة قرارات ومنها سيكون أو ستكون مظاهرة قطرية يوم السبت في تمام الساعة 2 في قرية جديد المكر. مسيرة سيارات أيضا ستنطلق من جديد المكر باتجاه قرية كفر ياسيف أمام مركز الشرطة للتعبير يعني ومطالبة الشرطة بالعمل على يعني كفح ومحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وأيضا للأسف يعني نتحدث عن جرائم القتل يوم أمس جماهير غفيرة في مدينة شفا عمر شيعت جثمان المغدور الشاب قاسم صالح خطيب 23 عاما بعد تعرضه لإطلاق النار في المدينة وإصابته بإصابة بالغة الخطورة وبعد وقت قصير تم إعلان الوفاة في مستشفى رمبم. والشرطة يعني تحقق في هذه الجريمة وحتى الآن يعني لم تصل إلى أي مشتبهين أو معتقلين للأسف.
0: أشكرك جزيل الشكر. إذن مراسلنا في منطقة الشمال مبدأ فرحات
2: سلام.
0: وإلى ورد قراقرة في البطوف يعطيك العافية
1: بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس يعني في منطقة البطوف وعلى الساحة السياسية خلال الأسبوع الأخير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اجتمعت في قرية دير حنة وأقرت يعني قائمتها الانتخابية ورئيس هذه القائمة الدكتور يوسف جبارين. أيضا على صعيد ملف الجريمة والعنف وتحديدا هذه المرة في مدينة طمرة ارتفاع خطير ومقلق في إطلاق النار والإصابات وخصيصا في الأيام الأخيرة في مدينة طمرة حيث رصد 4 جرائم إطلاق نار على أشخاص وشبان أدى إطلاق النار إلى إصابتهم بجروح متفاوتة وخلال أقل من 4 أيام. نتحدث عن ارتفاع مقلق بمعدل الجريمة والعنف في مدينة طمرة تحديدا التي سجلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 4 حالات إطلاق نار أو حتى إن كان على صعيد شجار. ونتحدث خلال آخر حادثة أصيب شاب بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة ويبلغ من العمر 27 عاما نقل إلى المستشفى من مدينة طمرة إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. هذا على صعيد
0: نعم.
1: أما على صعيد الحراك السخنيني بعد قليل وعند الساعة 6 من مساء هذا اليوم سوف تنظم وقفة احتجاجية من قبل الحراك السخنيني لمواجهة العنف والجريمة وكذلك اللجنة الشعبية في مدينة سخنين ضد العنف والجريمة
0: نعم.
1: في المجتمع العربي وأيضا في مدينة سخنين. إليك فراس.
0: وصلت الفكرة أشكرك جزيل الشكر. إذن ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف. وإلى هذا الملف الأساسي الذي يعني هز المجتمع العربي في الآونة الأخيرة بعد خضوعه للعلاج في المشفى جراء محاولة قتله. عبيد عبيد القائم بأعمال رئيس مجلس محل جديد المكر عاد إلى البيت عقب تسريحه من

0: المستشفى، فيما بقي رئيس المجلس سهيل ملحم يخضع للعلاج هناك في قسم الجراحة. القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي جديد المكر عبيد عبيد، يعطيك العافية أستاذ عبيد.
1: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
0: يعني الحمد لله على سلامتك بالأول.
1: الله يسلمك، شكرا.
0: يعني نحن متعودين نقابلك على شؤون اللي هي خاصة في البلدية وخاصة في المجلس المحلي، ومؤسف اليوم انه نقابلك عشان الإصابة اللي تعرضت لها. يا ريت هيك، هاي الصدمة اللي المجتمع العربي كله عاشها في تلك الليلة، رجعنا شو اللي صار معكم بالضبط انت وابو عدي، لما وين كنتوا، شو اللي صار معكم، هيك رجعنا لهاي اللحظات الصعبة.
1: بالفعل هي كانت صدمة، غير لانه الاشي غير متوقع، الحدث كان غير أنه أليم وموجع، هو كمان كان مفاجئ جدا لأنه إحنا عايشين فترة طويلة أيام هدوء بالبلد، ما في عنا مشاكل. يمكن الأجواء اللي مسيطرة على البلد هي الصلحات، والصلحة هون صلحة هناك، حتى رئيس المجلس يعني المبادر لإلهم يعني هاي الصلحات. فإحنا كنا بمثل الموسم هذا، إحنا عنا كل يوم عرس وعرسين وثلاثة، فكنا بعرس ابن شاب صاحبنا يعني بيشتغل معنا بالمجلس، وبس يعني قمنا نروح، كنا مبسوطين ومكيفين يعني الحمد لله،
0: كل شيء طبيعي وعادي.
1: كله طبيعي طبعا. بس طلعنا من العرس اتفاجأنا انه في شاب بيجي على الكوركينيت، هاي الحشمالية
0: سكوتر،
1: سكوتر هذا. بكون انا ملتي بالتليفون وعم بستنى ابو عدي يطلع، يعني بتعرف رئيس مجلس طالع من عرس، قعدي اسلم عليه وقعدي وقفه وش من الشكل.
0: انت يعني بالسياره هو جاي عليك؟
1: انا لمش بالسياره، انا ماشي على
0: القدام.
1: السياره بعيد عننا 40-50 متر، يعني احنا جماعه بنتفتل ماشي، مش انه لا مهددين، وبالعكس احنا اصحاب مع الكل، من شرك الكل، بنفوت على بيوت الكل. فبيجي شاب على الكوركينيت بطخني انا بالاول باجراي،
0: يا الله.
1: ابو عدي بلاحظ هذا الاشي بهرب، بيقوم بلحقه وبطلق النار على رئيس المجلس وبصيبه باجراه اصابات يعني خطيره. هو طبعا انا بكفات اجراي وابو عدي اجراه شوي هيك لفوق، فبتكون الاصابات خطيره يعني الله يشفيه. وأنا طبعا هربت، ركضت، بعدت أكثر وأكثر عن الموقع.
0: وأنت مصاب عرس.
1: وأنا مصاب لأنه بالدقائق الأولى أنت بتكونش حاسس،
0: بتكونش فاهم. صح،
1: يعني هاي لحظات صعب وصفها أخي، صعب وصفها. أنت يعني تعرف شو الإنسان معلق بين الحياة والموت، هاي اللحظات صعب، الشعور هذا لا يوصف، لا يوصف. هذا شعور يعاش بس اللي بيكون بهاي الحالة يعني، وأنا وأبو عدي ولا مرة توقعنا نوصل لهيك حالة يعني، خاصة بهاي الأيام، خاصة بهاي الكادنسيا، إحنا كادنسيا تاني.
0: ويعني في ظل كم يعني. في ظل هدوء، لما يعني طبعا نقلوك على المستشفى، انت كيف قصة صحتك؟ طمنا عنك بالاول، الاصابات وين وكيف وضعك قصة وشو اللي مطلوب منك يعني صحي، يعني من ناحيه علاجات.
1: انا رصاصه فاتت بجري الشمال وطلعت، والرصاصه الثانيه اللي هي خطري كانت بكف اجري اليمين وكسرت لي ثلاث عظام. عملوا لي عملية الدكاترة بالمستشفى بيعطيهم العافية، والدكاترة الحمد لله يعني كلن عرب وكلن برتب عالي جدا جدا ومحترمين وبارعين يعني. وأنا المطلوب مني إسا، أنا روحت على البيت طبعا امبارح، وممنوع بتعرف ممنوع المشي لشهر، ممنوع أدعس على إجري لشهر، ممنوع كذا، حياة غير طبيعية، حياة صعبة بالحم يعني طبعا. حتى تمارس حياتك العادية كأي إنسان صعب جدا يعني، والناس أهل البلد يعني المحبين كتار يعني، وهذا الشيء يسلج القلب يعني فوق ما بتتخيل، إنه الناس رايحة جاي وأنا مبسوط كتير بوجودهم ومعينه يعني. أبو عدي بعده بالمستشفى، عنده بعد المفروض يخضع لأخرى عملية تانية.

0: الثلاثة مش معروفة يعني.
1: أه.
0: على أمل إنه يعني تتحسن حالته يعني ويقدر يطلع بأسرع وقت ونرجع للمجلس والحياة لعملنا وبيوتنا وناسنا.
1: شو ضرب راسك لما أنت عم تقول إنه من أصعب لحظات؟ يعني أنت عم تحكي على إيش اللي هو ضرب رصاصة عليك، شفت أبو عادي بتقول بين الحياة والموت، شو إيش الصور اللي كانت براسك أستاذ عبيد؟
0: إحنا لأنه كل واحد يعني هكذا شاركك بالإشي، لأنه كل واحد هرب لشقة بعدنا عن بعض حوالي 50 متر تعني نقول أو 40 متر، هو هرب لفوق وقع وين محل العرس، أنا هربت لتحت لما وقعت على الشارع نمت. طبعا أنت عارف شوف كان في حدي، كانت المقبرة حدي يعني، كنت أنا وقعت حد المقبرة
1: يا الله.
0: أمور صعبة والله، لا يدوقها لحدا ولا يعيشها لحدا، مع أنه من يوم ما إحنا انطخينا وهي يعني مثل ما بقول لك هاي آخر جملة كنت متوقع أقولها بحياتي يعني. لليوم كان صار في 5 قتلة يمكن أو 4 قتلة للأسف الشديد.
1: صحيح صحيح صحيح،
0: هذا الموضوع مستمر. شغال جرائم مستمرة
1: سيد عبيد.
0: ولا ردع ولا
1: سيد عبيد، انتو كان في اتصال مع الشرطة بتشكوا بحدا يعني في اشي اللي صار مثلا؟ انت يعني شو الاشي اللي دار مع البوليس بهذا الموضوع؟
0: انا بحكيك الصراحة، انا هاي المرة هاي تالت مرة بنطخ علينا، اول مرة بننصاب، هاي المرة انا لا شفت بوليس ولا قعدت مع بوليس، ولا بوليس اجى لعندي ولا بوليس زارني ولا اشي. اليوم انا بعرف شو صار بالقضيه.
1: ما جاش عندك بوليس؟ نائب رئيس مجلس محلي بنطخ، ما حكاش معك البوليس؟
0: لا ولا اجا عندي واحد على المستشفى شاب سالني هيك كم سؤال وتسهل روح يعني. اما لحتى الان طبعا اجا المشاك تبع البلد زارني، احنا اصحاب بعد يعني، المشاك احنا اصحاب معه، يوسي سبق ورسلن والشلي يعني اصحاب وحبايب، فإجا زاروني يعني زيارة عادية،
1: زيارة عادية اللي أما متوقع.
0: أما حكيروت ومش أما إحنا ويمين اليوم درجة 6 كمان، هذا وضع مش طبيعي، إنسان يعيشه عنده منتخب جمهور وعنده مرأة وعنده أولاد، وأنا حر كل حياتي يعني. اليوم أنا ممنوع أطلع بلا شومير، ممنوع أمشي بلا شومير، عندي شومير بالبيت، إجوا ركبوا لي كاميرات، أخذوا لي التلفون، ركبوا لي بسيارتي كاميرات، يعني زي العصفور، بديش اقول لك زي
1: الأفر. ما جاش ببالك خلص شو بدك كل هالفيلم هذا تحله وخلص ترجع لمرتك واولادك وتقعد وخلصنا كل الحاله هاي خلص؟ ما جاش ما درش ببالك هذا السيناريو؟ يعني للاسف يعني معك هسه تفضل. ما سمعناش اخر جمله، تفضل. طيب للأسف يعني يعني هذا هو الحال يعني. نشكر انقطع الاتصال للأسف، لأنه أصلا يعني معنا عبيد كمان مرة،
0: أنا معك
1: بس هيك آخر جملة عشان نختم المقابلة، يعني ما جاش ببالك هيك كل يعني العمل الجماهيري هذا تتركك منه؟
0: يعني بقول لك يا قبل ما أنت تتصل لي كان يحكي معي صاحب أكبر شركة بالدولة يعني، وقلت يا ولد أنا مالني ومال هالشغل هذا ووجعة الراس 24 ساعة وسبعة أيام بالجمعة، بس بالآخر لا في هيك دافع قوي اللي يعني بخليك تضل وتستمر، وصدقني لا كيف بيقولوا الناس لا الكرسي ولا حب الكرسي، ولا إحنا تعوم كراسي ولا تعوم مقاعد،
1: كنا بكرسي الواحد انطخبت
0: كنا، ولدي أحكيك إياه بكل تواضع، كنا بكراسي أعلى من هيك وبراتب أعلى من هيك وبمقام يعني وظيفي أعلى من هيك، بس هون رسالة إذا أنا بدي أقعد على جانب وهود يقعد على جانب وأبو عدد يقعد على جانب، لمين نترك البلد والتخطيطات والمشاريع؟ وبالآخر اللي عم نعمله هو لأولادنا ولأحفادنا، صدقني إذا إحنا إسا نفدنا وصار حل أصغر مشكلة بطخ، أولادنا كيف دي يعيشوا؟ أولادنا كيف دي يعيشوا؟ فبتضطر تكون موجود يعني وتساعد قد ما بتقدر وتنجز قد ما بتقدر، والحمد لله رب العالمين.
1: دير بالك حالك،
0: أنا مكمل.
1: أنت مكمل، دير بالك حالك وإن شاء الله بالشفاء العاجل، الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله كمان أبو عادي بيطلع بأقرب وقت، ويعني الأستاذ سهيل ملحم والأمور هيك بترجع لطبيعتها.

على أمل إنه نتخلص من هذا الكابوس اللي بنعيشه بكل مجتمعنا. شكرا لك عن جد, شكرا لك طلعت معنا عبيد عبيد, نائب القائم بعمل رئيس المجلس المحلي في جديد المكر الذي تعرض أيضا لمحاولة اغتيال. شكرا لك. المستمعون والمستمعات, نخرج للفاصل ونواصل.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة معه خطوة خطوة.
6: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا وأم واصف وإكسال، وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
5: حلبجي إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا أضحى مبارك.

الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: هذه المرحلة أخي فرح.
1: نعم.
0: مع كل ما يواجهه شعبنا الآن من تحديات أن تقوم القائمة المشتركة.
1: ما الخطوة القادمة؟ ما الخطوة المقبلة أستاذ سامي؟ يعني الآن هذا
0: جلسات
1: الموقف
0: قريبة جداً. جلسات قريبة جداً مع كافة المركبات، خاصة وأننا نقترب يعني من نهاية هذا الشهر، والتجمع يعني يضع يعني علينا أن ننهي هذا الملف في أقرب وقت ممكن. لا نريد نعم. أن يكون هناك أي تأخير في هذا الملف.
1: نحن نعرف أن الحديث عن قائمة تقنية جاءت نوعا ما في أعقاب، خلينا نقول الموحدة خلافا لباقي الأحزاب، تنوي تقول تجاهر بأنها تريد الدخول إلى حكومة مستقبلية، حكومة تغيير وما إلى ذلك. هل أنتم يعني راضون؟ هل أنتم ستقبلون خطوة كهذه؟
0: لا نحن وضحنا حتى ببياننا أخي فراس، نحن مختلفون ولدينا آراء مختلفة، ولكننا نريد أيضا أن نحفظ للجميع يعني إمكانية الاختلاف، يعني أن يكون أن لا نريد أن نفرض رؤيتنا على أحد، ولا نريد لأحد أن يفرض رؤيته علينا. يعني نريد أن تكون هنا تعددية حقيقية تتيح لكافة المركبات أن يطرح كل واحد رؤيته، برنامجه السياسي، طرحه، قراءته للخارطة السياسية. نحن لدينا أمور متفقون عليها، وهي أهمية رفع نسبة التصويت، زيادة التمثيل العربي، أن نخدم كل واحد بطريقته وبرؤيته، كيف يرى يعني الخارطة السياسية، وكيف يرى أن عليها أن يخدم يعني مجتمعنا. لم نستطع أن يعني نشر كل الخلافات.
1: نعم.
0: خلافات موجودة وفي برامج سياسية يعني موجودة، ولا نريد أن نفرض على أحد أي شيء، ولا نريد أيضا أن يفرض أي أحد يعني شيئا علينا.
1: وصلت الفكرة خطوة هامة جدا في سبيل يعني إقامة القائمة المشتركة يقوم بها التجمع الوطني الديمقراطي. أشكرك جزيل الشكر رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ سامي أبو شحادي، شكرا لك.
0: أشكرك.
1: إذن يعني عمليا إذا هناك كان أيضا اجتماع للجنة الوفاق شفنا عنه في راديو الناس، تحدث أيضا عن أجواء إيجابية وقبول من قبل الجبهة. هنالك أيضا كان قد دعا رئيس قائمة العربية الموحدة منصور عباس إلى قائمة مشتركة، والآن التجمع الذي أراد يعني برنامجا سياسيا شاملا لكافة القوائم داخل القائمة المشتركة هو اليوم يقول نحن مستعدون أيضا لقائمة تقنية، وهذا الثمن الذي ندفعه عمليا من أجل إقامة القائمة المشتركة. خطوة جدا يعني ذات معنى. نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعات المشهداوي.
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات

0: ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
0: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1/19.90، أرز بسماتي بوندي شيب 5 كيلوغرام 1/29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1/59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2/14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6/200 مل 1/8.90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
9: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو فقط ب39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخن، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
10: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
11: نظاراتك أوبتينايز.
10: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
12: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-012.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: عدنا راديو ناس 103.307.8 FM. أظهر استطلاع جديد لصحيفة نيويورك تايمز بشأن مواقف أنصار الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة تحولا لافتا، طبعا في الحزب الديمقراطي مش الحزب الحاكم، حزب بايدن وأوباما، تحولا لافتا في الرأي العام تجاه إسرائيل والشرق الأوسط. وبحسب نتائج الاستطلاع 75% منهم يعارضون تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل، مقارنة ب 45% فقط قبل 3 سنوات، يعني في ارتفعوا كمان 30%. كما عبر 95% من المشاركين عن معارضتهم لحرب مع إيران، فيما قال 60% أنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين. هذه معطيات صادمة نسبة إلى الولايات المتحدة. أوروبا طبعا الأرقام أكبر بكثير. محمد دراوشي الباحث والكاتب في الشؤون الأمريكية أيضا شارك في بعثات كثيرة للولايات

0: المتحدة. يعطيك العافية أستاذ محمد.
1: أهلا بك، مساء الخير لك أستاذ فراس.
0: يعني أنت تزور الولايات المتحدة، تجلس مع أمريكيين، تجتمع بهم، هل المعطيات اللي عم نشوفها اليوم هل هي منعكسة بتحسها كحدا اللي جاي من برا بشعر بهذا الوضع؟
1: يعني بدون أدنى شك، بالذات أخ فراس، في السنوات الثلاثة الأخيرة بعد، وخاصة بعد صعود ترامب إلى الحكم، نشهد وحسب هذه البيانات تحول عميق وسريع في مواقف قاعدة الحزب الديمقراطي العربي بالذات تجاه إسرائيل وفلسطين. لا أعتقد أن هذا تغير سطحي، بل ربما نقول أنه إعادة تشكيل لهوية الحزب نفسه. هذا ليس حدث صغير وليس حدث خالي عن الساحة السياسية، هو يعكس رفض لترامب ويعكس رفض لحلفاء ترامب، وخاصة بنيامين نتنياهو وسياساته التي تحاول من جهة السيطرة على الموقف الأمريكي، وأحيانا ربما يقولون توريط أمريكا في مواقف لا تتماهى مع مواقف الديمقراطيين الليبراليين في الولايات المتحدة.
0: والآن يعني الآن بكل ما توقع هاي اللي احنا عم نحكي، ايش التغيير الأساسي اللي احنا بنشهده يعني على مستوى الشعبي؟ هذا ينعكس أيضا على أمور داخلية أمريكية أستاذ محمد؟
1: يعني قبل ما نقول طبعا هذا ربما نقول هذا النتاج لما يحدث في الساحة الأمريكية. هناك تغير للأجيال في الولايات المتحدة. الشباب الديمقراطيين، ما يسمون جينيريشن زد أو الميلينيالز، هم أكثر حساسية لقضايا حقوق الإنسان، وأعتقد أنه أقل ثقة في التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج. هناك أيضا تأثير الحرب على غزة. الحرب أثرت بشكل كبير جدا وسرعت، هي لم تحدث التغيير باعتقادي، ولكن هي سرعت التغير في جيل الشباب الأمريكي في القضايا الدولية وخاصة الموضوع الفلسطيني. وأعتقد أن هناك تراجع لتأثير اللوبيات التقليدية، يعني لوبي الإسرائيلي الداعم لإسرائيل، هناك تراجع في مكانته مقابل صعود تيارات تقدمية مثل بيرني ساندرز مثلا، الذي أخذ في السنوات الأخيرة موقف رافض جدا لسياسات إسرائيل، وموقف ليبرالي جدا، موقف يتماثل مع الكثير من المواقف القديمة للحزب الديمقراطي، ولكن أيضا مواقف كما قلت تتماشى وتتماهى مع حقوق الإنسان على مستوى دولي. وأعتقد أن الشارع الأمريكي الديمقراطي، ليس كل الشارع الأمريكي، فعلا هو شارع، وخاصة جيل الشباب، هو شارع يريد أن يكون جزء من الثقافة العالمية التي تقبل حقوق الإنسان، وهذا بالرغم من وجود قواعد قوية ما زالت للجمهوريين، وخاصة في الريف الأمريكي الذي هو بعيد كل البعد عما نتحدث عنه.
0: وصلت الفكرة، أشكر جزيل الشكر محمد دروش الباحث والكاتب في الشؤون الأمريكية والإسرائيلية، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم.
0: إلى أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم، مفرق عيرون حتى مفرق من الفحم، شارع 70 مزدحم، مفرق الجديد المكر حتى مفرق في اليسيف، وأيضا شارع رقم 6 من الاتجاهين من الجنوب إلى الشمال هناك أيضا زحامات في بعض المناطق. بعدها نأتي إلى ختام هذه الحلقة، محمد علي أبو الليل في الهندسة الإذاعية، محمد مجادلي في التحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم في التقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة بدون أخبار عنف وبدون جريمة، وإن شاء الله بس سعادة والحرب ما ترجعش.

0: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعات المشهداوي.
4: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا أضحى.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للتقدم نحو تشكيل قائمة انتخابية انتقالية مشتركة بهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي في انتخابات الكنيسة المقبلة. وقال التجمع أن هذا التوجه يأتي في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأحزاب العربية، مؤكدا مواصلة الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة قبل نهاية الشهر الحالي. في حديث لراديو الناس قال سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قال إن جهودا مكثفة بذلت لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، إلا أن الخلافات حول البرنامج السياسي ما تزال تعيق التوصل إلى اتفاق.
1: التجمع كان يتمنى أن تكون هنا قائمة مشتركة مهنية مبنية على حد أدنى من التوافق السياسي، وطرحنا ماذا نريد ووضعنا 10 نقاط، وحاولنا حقيقة يعني مجهود كبير جدا بذل التجمع من أجل أن تقوم المشتركة وأن تبقى المشتركة كقائمة برلمانية فاعلة بناء على برنامج سياسي. لم نستطع حقيقة، عدد كبير جدا من اللقاءات مع المركبات الأخرى وبعد نقاشات كثيرة جدا لم نستطع أن نتفق على هذا البرنامج مع 4 مركبات. ونحن نرى أن هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة المشتركة وفي أسرع وقت ممكن.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات المسائية نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ مرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة يوم الخميس، الحلقة اللي من خلالها رح نختتم هالأسبوع، ومثل دائما رح نترافق معكم لمدة ساعة من الوقت، من خلالها رح نطلع على جولة فنية منوعة مثل دائما مع مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة، الأغاني الحلوة. بلش ندخل لأجواء صيف 2026، مع أنه اليوم الطقس مش كتير صيفي، فبندعوكم لتكونوا معنا، بتسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم عم تسمعونا بهالوقت، للي بيسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات سوا عمالكم يا جماعة، علوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس، أغاني جديدة، أغاني من العالم العربي، وأغاني كمان من بلادنا، أغاني عامل ترند، بالإضافة لمجموعة من الأخبار الفنية المنوعة. وكيف حكينا رح نكون مع فقرتين، فقرة الريمكس اليوم اخترنا لكم أغنيتين حلوات جدا جدا رح نسمعهن بإيقاعات جديدة، بالإضافة لهيك رح نكون كمان مع فقرة المنافسة، وأغانينا اليوم مميزة جدا، واحدة من هالأغاني رح تكون أغنية ختام حلقتنا. يلا اخوانا نبلش، تحية لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، زميل محمد علي ابو ليل برافقنا بالهندسة الاذاعية، الزميل رياض فضل موجود معنا في الانتاج، وزميلتنا عرين نصار موجودة معنا في التصوير والديجيتال. من ورا الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش جديد ميكس، اهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا بهالاغنيه الحلوه, اغنيه القلب على القلب للنجم السوري حسين أديك. هسه بدنا اياكم تبلشوا تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس 0505577399 0505577399. مثل دائما رح نسمعكم مقطع من اغنيتين وبدنا اياكم تختاروا واحدة من هالاغاني لتكون اغنيه الختام. واليوم عندنا المنافسه حلوه جدا جدا. هل بدكم تسمعوا النجم زياد برجي

زي برج المبدع بهالأغنية الحلوة أغنية إجت الصيفية اللي نزلت في صيف عام 2022. إذا بدكم تسمعوا هالأغنية بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. وإجت الصيفية تتنافس مع ملحم زين بأغنية نزلت قبل سنة بالضبط بصيف 2025 البداء.

أو البداء أو إجة الصيفية، واحدة من الأغاني الحلوة رح نختتم معها حلقة ميكس لهالأسبوع. شاركونا وخبرونا على الواتساب أيوني حابين تسمعوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. بنفع تبعتونا رسالة نصية، بنفع رسالة صوتية كمان 050-55-77-399. هذا الواتساب عندنا 050-55-77-399. أما إسا نحن رح نختار الأغاني، ومثل دائما الأغاني العاملة ترند، الأغاني الناجحة، ونبدأها مع

لكل مين انضم لنا حاليا انتم مع ميكس حلقه يوم الخميس عم نختتم سوا هالاسبوع عم نسمعكم احلى واجدد الاغاني العربيه وسرح نتعرف على اغنيه جديده نزلت قبل ساعه بالضبط من النجم محمد حمائي. حكينا لكم كتير عن ألبومه الغنائي الجديد بعنوان سمعوني، هالألبوم اللي رح ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة. اليوم أو بهالساعة نزلت أولى أغاني هالألبوم، أغنية بعنوان قالوا عني إيه، كلمات أمير طعيمي، ألحان عمر مصطفى، توزيعات أحمد إبراهيم.

النجم محمد حماقي بيعود لنا بقوة من خلال هالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل ساعة، ولأغاني ألبوم الجديد ألبوم سمعوني. كيف حكينا بيتعاون مع أمير طعيمة بهالعمل الغنائي المميز، ألحان عمر مصطفى، توزيعات أحمد إبراهيم. باقي أغاني الألبوم رح ينزلوا خلال الأيامات القريبة القادمة، وأبرز أغاني هالألبوم رح تكون دي وبيجمعوا مع النجمة شيرين. أول الأسبوع حمائي نزل كمان تيزر فيه مجموعة كبيرة من هالأغاني، من موسيقى هالأغاني، بكليب مميز شاركت فيه بنته. احنا بانتظار هالأعمال الغنائية الجديدة. لكل مين انضمنا حاليا، انتو مع ميكس معك، واحنا للساعة 7 مثل دائما مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، بنسمعكم إياها وعلى أمل عم تقضوا معنا وقت ممتعة. وعم نطلب منكم كمان تختاروا أغنية لنختتم معها ميكس لليوم، وعندنا منافسة حلوة وحلوة جدا اليوم. الأغنية الأولى بصوت زياد برجي اللي برجعنا لأيام الصيفية.

بدك تسمع زياد درجي بدك تصوتوا له 050-55-77-399 بنفع رسالة صوتية بنفع رسالة نصية وبنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. هالأغنية الحلوة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة بتوصلنا من ملحم زين، هل بدكم تسمعوا بغني لنا البدأ؟

0: طبعا الأغنية اللي راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات راح نختتم معها حلقة ميكس اليوم، راح نسمعها على 7-5 تقريبا. أما إسا راح نطلع لوقفة إعلانية وبعدها راجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة، نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستم 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا.

0: بسمع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: تستمعون إلى برنامج ميكس مع ناصر طه.

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنتعرف على جديد النجم المصري رامي صبري، كمان هو بيعود لنا من خلال هالعمل الغنائي الحلو. هلوني هي أغنية فيلم اسمه الكلام على إيه، كلمات وألحان رامي صبري طبعا، هلوني بعنوان إحساسي معك. مرحب بكل مين انضم لنا حاليا، انتم مع ميكس حلقة يوم الخميس معك، وإحنا للساعة 7 ومثل دائما عم بتشاركونا من خلال الواتساب 050-5577-399. كمان شو رح نبدأ نقرأ الرسائل الحلوة اللي عم توصلنا على الهواء مباشرة. السوقت الريمكس، والريمكس اليوم رح يكون

0: ناصر، كيف الحال؟ تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. نسمع حاجات الصيفية.
1: 0505577999 هذا هو رقم الواتساب. هل بتكون نسمع اجت الصيفيه من زياد برجي ولا قلبي دق من ملحم زين؟ خبرونا على الواتساب. نوجه تحيه كبيره لمريم موجوده معنا على السمع، يسعد مساك. تحيه كمان لورود، شو اخبارك؟ احلى مساء. تحيه لمحمود، يسعد مساك كمان، شو اخبارك؟ تحيه لمرام تنضم لنا حاليا كمان. تحيه لالين، تحيه لايناس من كفر كنا كمان، تحياتنا لك. تحيه لروان من طرعان، حي كمان لروان من باقة الغربية، يسعد هالمساء. حي كمان بدنا نوجهها لمي عم تسمعنا من عكا، أحلى تحيات منوجه لك إياها. كمان تحية لسمر من شفامر، وتحية كمان لعلا، وتحية كمان لأحمد. شاركونا 050-5577-399. يلا مكملين مع كمان ريمكس، ريمكس لنصيف زيتون بيجمع أغنيتين من أغاني الحلوة، عندي قناعة

ونحن الرمكس المسؤول عنه دي جي حجازي. الرمكس لأغنيتين من أغاني نصيف زيتون، عندي أناعة ويا عسل. يلا احنا مكملين معكم للساعة 7 وسبنا نسمع وديع الشيخ بواحدة من أبرز الأغاني اللي تعرفنا عليها في الشهرين الأخيرات، الأغنية الحلوة بعنوان فرق عملي.

أكثر من مليون مشاهد في الأغنية الحلوة لوديع الشيخ على قناته الرسمية في اليوتيوب فرق عملي هيك اسمها الأغنية الحلوة اللي كتبها ولحنها فارس اسكندر ومن توزيعات عمر صباغ من الأغاني الحلوة والناجحة جدا خاصة في لبنان كمان في الأردن مسموعة احنا عم نعطيكم فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399 050-55-77-399 طلبنا منكم تبعتونا رسالة وتخبرونا أغنية حابين تسمعوا في ختام حلقتنا اليوم هل الأغنية رح تكون بصوت زياد برجي اجت الصيفي

0: اجت الصيفيه من صيف عام 2022 مع بانتظار كمان عمل غناء جديد لزياد برجي مفروض ينزل اول الاسبوع القادم. اذا بدكم تسمعوا اجت الصيفيه بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399 واجت الصيفيه بتتنافس مع كمان اغنيه حلوه بصوت الريس ملحم زين قلبي دق. قرار مثل دائما لكم انتم فقط فرصة أخيرة لتشاركونا ابعتونا أغنية حابين تسمعوا لمين حابين توجهوا تحياتكم والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. أما هسا بدنا نطلع وقفة إعلانية قصيرة وبعد رجعين لنكمل ميكس خليكم معنا.
1: العيد بلشت في أوبتينايز حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام الواحد ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات هدايا.

0: أوبتيكا.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز،
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
0: تستمعون إلى برنامج ميكس مع ناصر طه.

العصير يسعد لها المساء اللي ما بينتسى. طبعا من اختار البداء للريس وإهداء لجميع المستمعين والمستمعات.

رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنكون مع تباعا هالأغنية الحلوة من النجمة شيرين، الأغنية عاملة ضجة كبيرة وترند كبير. بدنا نخبركم قصة بدنا نوقف الإمكانية للمشاركة معنا، رح نعد الأصوات وبعد تباعا رح نكون مع أغنية الختام.

بانتباه مع أكثر من 11 مليون مشاهدة على قناة سوني ميوزك الرسمي في الانتر في اليوتيوب. سوني المنتجة ألبوم غنائي جديد لشيرين، وهالأغنية هي الثانية من هالألبوم. هالأغنية مصنفة عندنا رقم واحد في ترند الموسيقى في اليوتيوب عندنا بالبلاد. طيب احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقتنا لليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا بعتلنا رسالة على الواتساب، شكر كبير لكم جميعا. شكر كمان بدي أوجهه لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية. تحية كمان للزميل رياض فضل رفقنا في الإنتاج، ولزميلتنا عرين نصار الموجودة معنا في التصوير والديجيتال. ختام رح يكون مع الريس ملحم زين، منه بدنا نسمع قلبي دق. بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع ونهاية أسبوع ولا أحلى عليكم جميعا. بذكركم لقاءنا الجاي رح يكون يوم 2 بنفس الموعد من 6 ل 7. مني ناصر طه لكم أحلى التحيات، إلى اللقاء.

0: حملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: نظارات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. أحذية.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: في العيد كلنا عائلة كبيرة، وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير، بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديبة، إليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بجروح خطيرة بعد سقوطها من ارتفاع نحو 4 طوابق في مدينة يافا، وبحسب الطواقم الطبية نقلت الطفلة إلى مستشفى إخلوف لتلقي العلاج. أعلن التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للتقدم نحو تشكيل قائمة انتخابية تقنية مشتركة بهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي في انتخابات الكنيسة المقبلة. وقال التجمع أن هذا التوجه يأتي في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأحزاب العربية، مؤكدا مواصلة الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة قبل نهاية الشهر الحالي. في حديث لراديو الناس قال سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قال إن الخلافات السياسية دفعت نحو طرح قائمة مشتركة بصيغة تقنية.
1: التجمع كان يتمنى أن تكون هناك قائمة مشتركة مهنية مبنية على حد أدنى من التوافق السياسي، وطرحنا ماذا نريد ووضعنا 10 نقاط، وحاولنا حقيقة يعني مجهود كبير جدا بذل التجمع من أجل أن تقوم المشتركة وأن تبقى المشتركة كقائمة برلمانية فاعلة بناء على برنامج سياسي. لم نستطع حقيقة، عدد كبير جدا من اللقاءات مع المركبات الأخرى وبعد نقاشات كثيرة جدا لم نستطع.
0: عاد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي جديد المكر عبيد عبيد إلى منزله بعد خضوعه للعلاج في المستشفى إثر إصابته بجروح في محاولة قتل تعرض لها مع رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم الذي ما يزال يتلقى العلاج. في حديث لراديو ناس وصف عبيد الحادثة بأنها صدمة غير متوقعة، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع بعد خروجهما من حفل زفاف حين اقترب مسلح وأطلق النار. وقال عبيد أنه أصيب برصاصتين في ساقيه وخضع لعملية جراحية، كما انتقد تعامل الشرطة مع القضية مؤكدا أنه لم يتلقى حتى الآن أي تحديثات جدية بشأن التحقيق.
2: مرة بنطق علينا، أول مرة بننصاب، هاي المرة أنا لا شفت بوليس ولا عطت مع بوليس، ولا بوليس إجا لعندي ولا بوليس زارني ولا إشي. لليوم أنا بعرف شو صار بالقضية. إجا عندي واحد على المستشفى شاب سألني هيك كم سؤال وتسهل روح. طبعا إجا المشاك تبع البلد زارني، إحنا أصحاب رأيت عن المشاك نصحاب معه زيارة عادية، ما حكيروت ويميمي اليوم درقاستي كمان. هذا وضع مش طبيعي إنسان يعيش معه، وأنا حر كل حياتي. يعني اليوم أنا ممنوع أطلع بلا شمير، ممنوع أمشي بلا شومير، عندي شومير بالبيت، اجوا ركبوا لي كاميرات، اخذوا لي التلفون، ركبوا لي بسيارتي كاميرات.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 فلسطينيين في مدينة الخليل، قال إنهم خططوا لتنفيذ عملية إطلاق نار في المدى القريب. وجرى اعتقال المشتبهين خلال نشاط عسكري ليلي، فيما اعتقل فلسطيني آخر بزعم ضلوعه في نشاطات مرتبطة بتشكيل خلية مسلحة بحسب قول الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحا قال إنه اجتاز الخط الأصفر شمال قطاع غزة واقترب من القوات ونفذ تحركات مشبوهة. أضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل يوم الثلاثاء الماضي عنصرا من وحدة النخبة التابعة لحماس في وسط القطاع. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن وفدا باكستانيا سيتوجه إلى إيران اليوم، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وحذر روبيو من أن فرض نظام جباية في مضيق هرمز سيعقد أي اتفاق دبلوماسي، كما أعرب عن خيبة أمل واشنطن من بعض حلفائها في حلف شمال الأطلسي. أعلنت الخارجية الفرنسية رفض باريس مشاركة حلف شمال الأطلسي في أي مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال المتحدث باسم الوزارة إن مهام الحلف تقتصر على منطقة شمال الأطلسي، معتبرا أنه ليس الإطار المناسب للتعامل مع قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن قائد الجيش الإيراني قدم للرئيس مسعود بزشكيان تقريرا حول آخر التطورات العملياتية والإجراءات الدفاعية في مواجهة ما وصفته بتحركات الأعداء. وأكد قائد الجيش بحسب الرئاسة الجاهزية الكاملة لمختلف الوحدات العسكرية، مستعرضا خطوات إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات تقضي بعدم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران والإبقاء عليه داخل الأراضي الإيرانية. وبحسب التقرير فإن القرار الإيراني يعكس تمسك طهران بما تعتبره حقا سياديا في الاحتفاظ بقدراتها النووية رغم الضغوط الدولية المتزايدة والمفاوضات المستمرة مع واشنطن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01.

0: حي ديماكس تماكسمها على الآخر.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة.

0: العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزرين تورز في الإنترنت.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد إصابتها بجروح بالغة جراء سقوطها من ارتفاع في مدينة تل أبيب، وكانت الطفلة قد نقلت إلى مستشفى إخلوف وهي فاقدة للوعي وتعاني من إصابات متعددة قبل أن يعلن الأطباء وفاتها متأثرة بجروحها. رحبت القائمة العربية الموحدة بما وصفته بتجاوب حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع طرح إقامة قائمة مشتركة تعددية بصيغة تقنية، معتبرة أن الخطوة قد تسهم في تعزيز العمل السياسي المشترك وخدمة المجتمع العربي. كما أعربت الموحدة عن انتظارها لموقف رسمي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة استكمالا لمسار الحوار بين الأحزاب العربية. وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد أعلن استعداده للتقدم نحو تشكيل قائمة انتخابية تقنية مشتركة في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. وفي حديث لراديو الناس قال سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قال إن الخلافات السياسية دفعت نحو طرح قائمة مشتركة بصيغة تقنية.
2: التجمع كان يتمنى أن تكون هنا قائمة مشتركة مهنية مبنية على حد أدنى من التوافق السياسي، وطرحنا ماذا نريد ووضعنا 10 نقاط وحاولنا حقيقة يعني مجهود كبير جدا بذل التجمع من أجل أن تقوم المشتركة وأن تبقى المشتركة كقائمة برلمانية فاعلة بناء على برنامج سياسي. لم نستطع حقيقة عدد كبير جدا من اللقاءات مع المركبات الأخرى وبعد نقاشات كثيرة جدا لم نستطع أن نتفق على هذا البرنامج مع 4 مركبات. ونحن
1: عاد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي جديد المكر عبيد عبيد إلى منزله بعد خضوعه للعلاج في المستشفى إثر إصابته بجروح في محاولة قتل تعرض لها مع رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم الذي ما يزال يتلقى العلاج. في حديث لراديو الناس وصف عبيد الحادثة بأنها صدمة غير متوقعة، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع بعد خروجهما من حفل زفاف حين اقترب مسلح وأطلق النار. وقال عبيد أنه أصيب برصاصتين في ساقيه وخضع لعملية جراحية، كما انتقد تعامل الشرطة مع القضية مؤكدا أنه لم يتلقى حتى الآن أي تحديثات جدية بشأن التحقيق.
3: علينا أول مرة بننصاب، هاي المرة أنا لا شفت بوليس ولا عطت مع بوليس ولا بوليس إجا لعندي ولا بوليس زارني ولا إيش. اليوم أنا بعرف شو صار بالقضية، إجا عندي واحد على المستشفى شاب سألني هيك كم سؤال وتسهل روح. طبعا إجا المشاك تبع البلد زارني، إحنا أصحاب رأيت عن المشاك نصحاب معه زيارة عادية، ما حكيروت ويميمي اليوم درقاستي كمان. هذا وضع مش طبيعي إنسان يعيشه عنه، وأنا حر كل حياتي يعني. اليوم أنا ممنوع أطلع بلا شومير، ممنوع أمشي بلا شومير.
1: دوت صافرة الانذار في كريات شموني ومحيطها اثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان. وقال الجيش الاسرائيلي ان تفاصيل الحادثة قيد الفحص قبل ان تعلن الجبهة الداخلية لاحقا انتهاء الحدث والسماح بمغادرة المناطق الامنة. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 فلسطينيين في مدينة الخليل، قال إنهم خططوا لتنفيذ عملية إطلاق نار في المدى القريب، وجرى اعتقال المشتبهين

0: خلال نشاط عسكري ليلي، فيما اعتقل فلسطيني آخر بزعم ضلوعه في نشاطات مرتبطة بتشكيل خلية مسلحة بحسب قول الجيش الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، معتبرا أن هذا الملف أهم من أي قضية أخرى. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم الإيراني المخصب عالي النسبة، مشيرا إلى أن واشنطن قد تدمره لاحقا لكنها لن تسمح لطهران بالاحتفاظ به بحسب تعبيره. كما ادعى ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية تضررت بنسبة 85%، مؤكدا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيع الصواريخ والمسيرات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن وفدا باكستانيا سيتوجه إلى إيران اليوم، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وحذر روبيو من أن فرض نظام جباية في مضيق هرمز سيعقد أي اتفاق دبلوماسي، كما أعرب عن خيبة أمل واشنطن من بعض حلفائها في حلف شمال الأطلسي. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن قائد الجيش الإيراني قدم للرئيس مسعود بزشكيان تقريرا حول آخر التطورات العملياتية والإجراءات الدفاعية في مواجهة ما وصفته بتحركات الأعداء. وأكد قائد الجيش بحسب الرئاسة الجاهزية الكاملة لمختلف الوحدات العسكرية، مستعرضا خطوات إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ميو ميو مستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.

0: المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو.

فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. رحبت القائمة العربية الموحدة بما وصفته بتجاوب حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع طرح إقامة قائمة مشتركة تعددية بصيغة تقنية، معتبرة أن الخطوة قد تسهم في تعزيز العمل السياسي المشترك وخدمة المجتمع العربي. كما أعربت الموحدة عن انتظارها لموقف رسمي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة استكمالا لمسار الحوار بين الأحزاب العربية. وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد أعلن استعداده للتقدم نحو تشكيل قائمة انتخابية تقنية مشتركة في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. وفي حديث لراديو ناس قال سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قال إن الخلافات السياسية دفعت نحو طرح قائمة مشتركة بصيغة تقنية.
2: التجمع كان يتمنى أن تكون هناك قائمة مشتركة مهنية مبنية على حد أدنى من التوافق السياسي، وطرحنا ماذا نريد ووضعنا 10 نقاط، وحاولنا حقيقة يعني مجهود كبير جدا بذل التجمع من أجل أن تقوم المشتركة وأن تبقى المشتركة كقائمة برلمانية فاعلة بناء على برنامج سياسي. لم نستطع حقيقة، عدد كبير جدا من اللقاءات مع المركبات الأخرى وبعد نقاشات كثيرة جدا لم نستطع أن نتفق على هذا البرنامج مع الأربعة المركبات. ونحن نرى أن هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة المشتركة وفي أسرع وقت ممكن.
1: أعلنت وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد إصابتها بجروح بالغة جراء سقوطها من ارتفاع في مدينة يافا. وكانت الطفلة قد نقلت إلى مستشفى إخلوف وهي فاقدة للوعي وتعاني من إصابات متعددة قبل أن يعلن الأطباء وفاتها متأثرة بجروحها. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة طعن في بلدة مجد الكروم. وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات نافذة. أفادت تقارير لبنانية بأن رئيس الحكومة نواف إسلام عقد اجتماعا مع رئيس الوفد اللبناني إلى واشنطن المشارك في محادثات التفاوض مع إسرائيل. وبحسب التقارير بحث الجانبان الخطوات التمهيدية للجولتين المقبلتين من المفاوضات. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم مرتبطون بحزب الله، بينهم نواب في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني ومسؤولون أمنيون لبنانيون. وقالت الخارجية الأمريكية أن الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحد من نفوذ حزب الله وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية بالتزامن مع إعلان برنامج أمريكي عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تسهم في تعطيل الشبكات المالية لحزب الله. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أضاف بقائي أن ما يتداول بشأن القضايا النووية بما فيها التخصيب والمواد المخصبة لا يعد كونه تكهنات إعلامية، مؤكدا أن أي معلومات دقيقة حول المفاوضات ستصدر عبر القنوات الرسمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، معتبرا أن هذا الملف أهم من أي قضية أخرى. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم الإيراني المخصب عالي النسبة، مشيرا إلى أن واشنطن قد تدمره لاحقا لكنها لن تسمح لطهران بالاحتفاظ به بحسب تعبيره. كما ادعى ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية تضررت بنسبة 85%، مؤكدا أن طهران تواجه صعوبة في

0: تصنيع الصواريخ والمسيرات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن وفدا باكستانيا سيتوجه إلى إيران اليوم، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وحذر روبيو من أن فرض نظام جباية في مضيق هرمز سيعقد أي اتفاق دبلوماسي، كما أعرب عن خيبة أمل واشنطن من بعض حلفائها في حلف شمال الأطلسي. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع على درجات الحرارة رغم بقائها أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل الأديب وإليكم التفاصيل. رحبت القائمة العربية الموحدة بما وصفته بتجاوب حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع طرح إقامة قائمة مشتركة تعددية بصيغة تقنية، معتبرة أن الخطوة قد تسهم في تعزيز العمل السياسي المشترك وخدمة المجتمع العربي. كما أعربت الموحدة عن انتظارها لموقف رسمي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة استكمالا لمسار الحوار بين الأحزاب العربية. وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد أعلن استعداده للتقدم نحو تشكيل قائمة انتخابية تقنية مشتركة في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. في حديث لراديو الناس قال سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قال إن الخلافات السياسية دفعت نحو طرح قائمة مشتركة بصيغة تقنية.
2: التجمع كان يتمنى أن تكون هناك قائمة مشتركة مهنية مبنية على حد أدنى من التوافق السياسي، وطرحنا ماذا نريد ووضعنا 10 نقاط وحاولنا حقيقة يعني مجهود كبير جدا بذل التجمع من أجل أن تقوم المشتركة وأن تبقى المشتركة كقائمة برلمانية فاعلة بناء على برنامج سياسي. لم نستطع حقيقة، عدد كبير جدا من اللقاءات مع المركبات الأخرى وبعد نقاشات كثيرة جدا لم نستطع أن نتفق على هذا البرنامج مع الأربعة المركبة.
1: أعلنت وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد إصابتها بجروح بلغة جراء سقوطها من ارتفاع في مدينة يافا. وكانت الطفلة قد نقلت إلى مستشفى إخلوف وهي فاقدة للوعي وتعاني من إصابات متعددة قبل أن يعلن الأطباء وفاتها متأثرة بجروحها. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة طعن في بلدة مجد الكروم. وبحسب الطواقم الطبية نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهارية وهو يعاني من إصابات نافذة. أفادت تقارير لبنانية بأن رئيس الحكومة نواف إسلام عقد اجتماعا مع رئيس الوفد اللبناني إلى واشنطن المشارك في محادثات والتفاوض مع إسرائيل. وبحسب التقارير بحث الجانبان الخطوات التمهيدية للجولتين المقبلتين من المفاوضات. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم مرتبطون بحزب الله، بينهم نواب في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني ومسؤولون أمنيون لبنانيون. وقالت الخارجية الأمريكية أن الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحد من نفوذ حزب الله وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية بالتزامن مع إعلان برنامج أمريكي عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تسهم في تعطيل الشبكات المالية لحزب الله. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف بقائي إن ما يتداول بشأن القضايا النووية بما فيها التخصيب والمواد المخصبة لا يعدو كونه تكهنات إعلامية، مؤكدا أن أي معلومات دقيقة حول المفاوضات ستصدر عبر القنوات الرسمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، معتبرا أن هذا الملف أهم من أي قضية أخرى. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم الإيراني المخصب عالي النسبة، مشيرا إلى أن واشنطن قد تدمره لاحقا لكنها لن تسمح لطهران بالاحتفاظ به بحسب تعبيره. كما ادعى ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية تضررت بنسبة 85% مؤكدا أن طهران تواجه صعوبة في تصنيع الصواريخ والمسيرات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن وفدا باكستانيا سيتوجه إلى إيران اليوم، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وحذر روبيو من أن فرض نظام جباية في مضيق هرمز سيعقد أي اتفاق دبلوماسي. كما أعرب عن خيبة أمل واشنطن من بعض حلفائها في حلف شمال الأطلسي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد ومركزها. أما نهار الغد فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع على

0: درجات الحرارة رغم بقائها أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عاسي، أنا ما بقى أقدر أكفي هيك. أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمي أني أحبك قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

أحدُ قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

قابلته ويا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، قابلته يا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، ساق علي دلاله وحرمني وصاله، ساق علي دلاله وحرمني وصاله، هجرني النوم من يوم ما عرفته.

بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قد الدنيا.